0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره جراء تعرضه مساء أمس لجريمة إطلاق نار في شقيب السلام في النقب، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 184 ضحية، كما أسفرت الجريمة عن إصابة شاب ثلاثيني بجروح وصفت بالمتوسطة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة جنائية وتعود لنزاع بين عائلات. أصيب رجل أرباني بجروح وصفت بالمتوسطة خلال شجار وقع في قرية سولم شامل إطلاقا للنار. بدورها قدمت الطواقم الطبية للمصاب الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيبت طفلة في الرابعة من عمرها بجروح متوسطة أثر تعرضها على ما يبدو لحادث داس من قبل مركبة في بلدة كسيفة في النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفلة قبل نقلها إلى مستشفى السروكة في بئر السبع. تتواصل عملية تمشيط المناطق الحرشية والمفتوحة قرب الحدود مع لبنان بعد العثور على قنابل عنقودية إضافية إثر انفجار قنبلة خلال رحلة مدرسية، وسط تقديرات إسرائيلية باحتمال بقاء آلاف الذخائر غير المنفجرة في المنطقة. وعلى ضوء ذلك قررت وزارة التربية والتعليم تغيير مسارات الرحلات المدرسية المقررة في مناطق خط المواجهة والجولان الشمالي خلال اليومين المقبلين، وأكدت أن الرحلات المدرسية في بقية أنحاء البلاد ستستمر كالمعتاد. أظهر استطلاع لرأي العام نشرته القناة 14 الإسرائيلية مساء الاثنين تغييرات في خريطة المقاعد الانتخابية، إذ تراجع معسكر اليمين بمقعتين مقارنة بالاستطلاع السابق من 63 إلى 61 مقعدا، فيما ارتفع تمثيل معسكر اليسار من 45 إلى 46 مقعدا. وفيما يتعلق بتمثيل الأحزاب العربية فارتفع من 12 إلى 13 مقعدا. مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الرياض حتى يوم السبت بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران.

0: ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان أن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي ثاني أكبر مطارات المملكة ازدحاما بعد جدة يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة وللتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، وتبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي. في ساعة النهار تسود أجواء معتدلة ودافئة، أما في ساعة الليل فتميل قليلا إلى البرودة. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح، اليوم 13 من العام 2026. في مثل هذا الوقت بعد أسبوعين بالضبط عند 7 تفتح صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد لتبدأ العملية الانتخابية لانتخابات الكنيست التي توصف، وأعتقد هي ليست المرة الأولى، ولكن الشعور العام أنها فعلا مصيرية ومهمة جدا في ظل أمور كثيرة حصلت في السنوات الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة، والتوجه الذي نتابعه ونعيشه يوميا وفي بعض الأحيان على أجسادنا، أقولها بصراحة، ما بين سائق حافلة ومواطن لكونه عربي يعمل في مكان ما وصولا إلى الطبيب. وتابعنا في الفترة الأخيرة مسلسل العنف والجريمة في مجتمعنا أيضا الذي لا يتوقف، وكأنه هنالك من يبحث عن إيجاد الحلول، حتى نتنياهو يصدر لنا بعض التصريحات في هذا المجال. ولكن أريد أن أتوقف عند قضية لا أعلم إلى أي مدى هنالك من لاحظ ذلك. يوم أمس كان حادث أليم مأساوي، لا نستطيع أن نقول غير ذلك، في الحدود الشمالية عندما انفجر لغم من مخلفات الحرب، كما يبدو جزء من قنبلة عنقودية كانت قد ألقيت أو أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية، على الأقل وفق التقديرات العسكرية الإسرائيلية أطلقت من الجانب اللبناني من حزب الله، انفجرت جزئيا أو لم تنفجر، الأمور ما زالت رهن التحقيق والبحث. ولكن جولة مدرسية لطلاب مدرسة دينية

في مدينة معلوت في الجليل. احنا بنعرف معلوت ترشيحة ولكن من معلوت، ولسبب ما كما أشارت التحقيقات إلى أن أحد الطلاب حاول أن ينقل هذه العبوة أو الجزء من القنبلة بحقيبته أو على الأقل وفق المعطيات، وانفجرت ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين من بينهم المعلمين. هذا أدى إلى طبعا عمليات تحقيق أولية وفحص تداعيات هذا الحدث ومنع الجولات المدرسية في المنطقة لليومين القادمين على أن تنتهي التحقيقات، والتحذير مرة أخرى من عدم يعني العبث وملامسة أي أجسام ومخلفات الحرب والقنابل وكل ما يترتب على ذلك. وعلى فكرة القضية غير مرتبطة فقط بالحرب الأخيرة، من تجول على سبيل المثال في منطقة الجولان ما زالت هنالك مخلفات منذ العام 67 أو منذ العام 73، بمعنى قد تكون الأمور قديمة وقديمة جدا وتبقى في المساحات المفتوحة التي تصبح فيما بعد مسارات للتنزه والجولات. ولكن حتى أعود للنقطة، يوم أمس عندما جاءت البلاغات وتم إعلان حالة الاستنفار في المستشفيات، نقل غالبية الجرحى إلى المركز الطبي زيف في صفد والمركز الطبي رمبم في حيفا، ومن خرج ليتحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية المركزية نتحدث عن طبيبين عربيين، طبيب أعتقد دعاء بكري نائب مدير المستشفى، وأيضا الدكتور هاني بحوث في المركز الطبي رمبم، وشرحوا عن حالة الطلاب. لم ينتبه أحد أنهم عرب، لم ينتبه أحد ولم يعترض على ولم يشك في ولائهم لمهنتهم لرسالتهم لتعاملهم الإنساني مع الطلاب، إذا كانوا عرب وإذا كانوا يهود، إذا كانوا متدينين أو علمانيين. لم ينتبهوا ما الذي حصل فقط قبل أسابيع قليلة عندما حرضوا على الطبيب العربي وعلى الممرضة العربية وعلى كل من هو عربي في هذه البلاد. لاحظوا هذا الأمر وما حصل، ونقول أيضا تحية للطواقم الطبية في كل مكان، ولكن أيضا للعنصريين نقول تبا لكم، وانتبهوا من عالج أيضا أبناءكم هم أيضا أبنانا، كان بالإمكان أن يكون يوم أمس طلاب عرب أيضا في هذه الرحلة المدرسية. صباح الخير، أول خبر في إذاعة الشمس.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة 1 زائد 1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسولونيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في أول خبر لهذا الصباح ونبدأ بالعناوين البارزة. الراصد الجوي أولا، بالنسبة لأحوال الطقس لا تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي، والطقس ما بين غائم جزئي إلى غائم في معظم المناطق. درجة أولا إلى الأخبار، كما ذكرنا يتم الإعلان عن هوية الطالب الذي قتل في الانفجار الذي كان يوم أمس، والاسم يائير فيلينسكي، طالب في الصف التاسع من مدينة معلوت، هو الذي لقي مصرعه جراء انفجار من لغم من مخلفات الحرب يوم أمس في المنطقة الشمالية. هناك عدد من المصابين في المستشفى، سنتابع أيضا في هذا المحور بعد قليل. تقرير لوزارة الصحة صدر اليوم يقول أكثر من 200 ألف مواطن في البلاد انتقلوا من صندوق مرضى إلى آخر خلال العام الأخير. وفي إطار الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن في العالم وتحديدا مدينة نيويورك، رئيس البلدية في نيويورك زهران ممداني أمر الشرطة، شرطة المدينة، وكما نعلم في النظام الأمريكي وفي نيويورك تحديدا الشرطة تعمل تحت إمرة رئيس البلدية، وممداني يطالب شرطة نيويورك بإعادة النظر في استخدام وسائل تعتبر أنها أدوات يعني قامعة للمطلوب.

0: ظاهرين وفيها أيضا استخدام القوة المفرطة، وهذا بعد أن كانت مظاهرات داعمة للفلسطينيين في مدينة نيويورك والشرطة تدخلت ما أدى إلى أيضا عنف تجاه عدد من المواطنين وكذلك مقتل شاب 19 من عمره، كان هذا في العام 2024. إذن في نيويورك يطالب ممدان الشرطة بإعادة النظر في توجهاتها وتعليماتها، وهذا يرتبط بعنفها ضد متظاهرين في مدينة نيويورك. السعودية تعلن بعد انتصاف الليل أنها واجهت إطلاق صواريخ باليستية أطلقت من اليمن تحديدا من الحوثيين. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، جريمة قتل في مجتمعنا العربي، مقتل الشاب ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره جراء تعرضه مساء أمس لجريمة إطلاق نار في شقيب السلام في النقب، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام إلى 184. الحادث أيضا أسفرت عن إصابة شاب 30 بجروح وصفت بالمتوسطة، الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. أخبار أخرى، إصابة رجل في الأربعينات من عمره بجروح وصفت بالمتوسطة خلال شجار وقع في قرية سولم في المروج شمل إطلاق نار، الشرطة أيضا باشرت التحقيق. تتواصل عمليات تمشيط المناطق الحرشية والمفتوحة قرب الحدود مع لبنان بعد العثور على قنابل عنقودية إضافية إثر انفجار قنبلة خلال رحلة مدرسية يوم أمس، وسط تقديرات إسرائيلية باحتمال بقايا آلاف الذخائر غير المنفجرة في المنطقة. على ضوء ذلك قررت وزارة التربية والتعليم تغيير مسارات الرحلات المدرسية المقررة في مناطق خط المواجهة والجولان الشمالي خلال اليومين المقبلين، وأكدت أن الرحلات المدرسية في بقية أنحاء البلاد ستستمر كالمعتاد. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتقاء 5 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية، ووفيد الليلة بارتقاء طفل في 4 من عمره متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل 3 أسابيع جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بتسجيل 14 اعتداء على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم ومحاصيلهم. السعودية تعلن عن اعتراض 3 صواريخ باليستية وليس 2 أطلقت باتجاه الرياض ومحافظة خميس مشيط. في تعليق له قال الرئيس الأمريكي إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. السلطات السعودية تعلن إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. إذن هذه أبرز العناوين في الساعات الأخيرة، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل فتى وإصابة قرابة 20 منهم بجراح خطيرة في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب الأخيرة في منطقة كريات شمونة خلال رحلة مدرسية. الشرطة تحقق في تفاصيل الانفجار وتفحص وضع أحد الطلاب القنبلة العنقودية في حقيبته قبل وقوع الانفجار. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجل قرابة 220 اعتداء للمستوطنين والجيش منذ مطلع الشهر الجاري، من بينهم أكثر من 140 اعتداء استهدف قاطف الزيتون. السلطات تهدم نحو 80 منزلا لعائلة أبو وادي في قرية الطحي غير المعترف بها شمال مدينة راهط، ما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 400 شخص دون مأوى. اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل للموافقة على إنشاء بعثة أمنية عسكرية أوروبية إلى لبنان تتولى تقديم التدريب والخبرات للجيش والقوى الأمنية. استمرار إغلاق مطار الملك خالد في الرياض، ومعلومات تفيد بأن السعودية خفضت من عدد الرحلات في أجوائها إلى أقل من النصف.

0: إذن كان هذا الدكتور هاني بحوث من مركز الطبي رامبام حول المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى. تم توزيع المصابين ما بين المركز الطبي صفد وكذلك المركز الطبي رامبام في حيفا والمركز الطبي للجليل في مدينة نهرية، بما في ذلك أيضا كانت إصابات ما بين متوسطة وخطيرة، بالإضافة إلى الضحية. دكتور أسامة نعمي أيضا المركز الطبي زيف في صفا تحدث لإذاعة الشمس.
1: المركز الطبي زيف استقبل لحد الآن 14 مصابا جراء انفجار الجسم المتفجر على الأغلب من مخلفات الحرب في منطقة ريخس رميم، جبال رميم. المستشفى كان على هبة الاستعداد لاستقبال المصابين، جرى تجهيز الطواقم الطبية، أقسام الطوارئ، التصوير، غرف العمليات. لحد الآن وصل مصابين بحالة خطيرة، أحد المصابين يعاني من إصابات في الرأس والأطراف وفي هذه الأثناء يخضع لعملية جراحية، المصاب الثاني يخضع لتصوير طبي في هذه الأثناء، ثلاث مصابين إضافيين بجروح متوسطة نتيجة إصابة بالشظايا وحالتهم حتى الآن مستقرة، وتسع مصابين إضافيين مصابين بجروح طفيفة. كل المصابين حتى الآن يخضعوا للعلاج، والمستشفى في حالة يعني استعداد تامة حتى لمصابين إضافيين.

0: إذن الأصوات من المستشفيات كما تابعنا واستمعنا أيضا إلى الدكتور أسامة نعمة من المركز الطبي زيف في صفد وهو مدير العيادات الخارجية في المستشفى وتابع الحالات من هناك حول نقل الأطفال أو الطلاب المصابين إلى المستشفى. قبل ذلك استمعنا دكتور هاني بحوث في المركز الطبي رامبام، هنالك 6 إصابات أيضا في المركز الطبي للجليل وصفت بأنها طفيفة. القرار بالنسبة لوزارة التربية والتعليم هو تعليق الرحلات المدرسية في المناطق الشمالية تحديدا في خط المواجهة لمدة 2 لحين انتهاء التحقيقات التي يقوم بها الجيش، وكذلك الاستمرار في عمليات التمشيط في المنطقة، لأنه يعتقدون واعتقد هذا أمر مفهوم وواضح أنه ما زالت كميات كبيرة من الذخيرة التي لم تنفجر في مناطق على طول الحدود الشمالية، وهذا مشهد معروف دائما في الفترات الحرب والمواجهة العسكرية. الآن إلى قضية أخرى تنقلنا إلى الهدم الذي كان يوم أمس، عشرات المنازل هدمت في قرية الضحية غير المعترف بها شمال رهط، أو هي من أحياء المدينة. الجرافات التي وصلت يوم أمس في ساعات الصباح، وكنا قد تابعنا ذلك في بث مباشر عندما انتظر الأهالي وصول هذه الجرافات يعني للأسف، ونفذوا عملية هدم تحت حراسة الشرطة أكثر من 50 مبنى. قد تكون نعم بيوت من الصفيح وأكواخ، ولكن هي مأوى لعشرات العائلات، أكثر من 250 شخص بقيوا بدون مأوى في هذه المنطقة ويبحثون عن سقف يأويهم. نستمع إلى أحمد أبو وادي وكذلك طلال القرناوي وهو رئيس البلدية في رهط، نستمع إليه أولا، وأحمد أبو وادي من المواطنين الذين هدمت بيوتهم يوم أمس في هذه المنطقة.
1: اولا احنا نبدا في الموضوع منطقه الضحيه. كان هنالك اتفاق بين مجلس اقليمي بنشي معون وبلديه رهط منذ سنه 2015 ومن سنه 2023 بان هذه المنطقه تضم الى نفوذ وحدود مدينه رهط، وتوجهنا الى وزير الداخليه انذاك على اساس انه ادخال هذه المنطقه الى ضمن حدود مدينه رهط، ولكن سلطه توطين البدو والوزير المخول شكلي عارضوا ذلك في وزاره الداخليه، وحتى الآن هنالك معارضة منهم بأن تدخل هذه المنطقة لنفوذ مدينة رهط. بالنسبة لدورنا كبلدية على أساس منع الهدم، أنا كنت شخصيا في المحكمة 4 ساعات ضمن التحقيق وضمن مطالبتنا ومساعدتهم على أساس أن يبقوا في هذا المكان، لأن هنالك نية لتضم هذه المنطقة إلى نفوذ مدينة رهط، ولكن للأسف الشديد المحكمة أعطتهم مهلة لسنة، وبعد ذلك قبل شهر تقريبا توجهنا أيضا خطيا إلى المحكمة بأن هذه المنطقة ستضم إلى مدينة داخل نفوذ مدينة رهط، وأن الحل المقترح إذا لم يوجد حل هنالك ضاحية تسمى الكوثر بجنب عائلة أبو وادي.
2: العائلة في العراء، ما لها محل تسكن فيه، ما في بيوت، ما في ولا حاجة، يعني في العراء حاولوا يجوا من البلدية انهم يفتحوا قوم المؤسسة نكون فيهن، ولحد لسه يعني ما مشينا على المحلات اللي في البلدية.
3: ماذا تقصد في العراء؟ يعني بدون منزل، بدون خيام، بدون اي شيء،
2: بدون يعني الناس اجوا بيخدموا، بحاولوا يجيبوا خيام وهذا بيساعدوا الناس بارك الله فيهم، بس لحد لسه يعني بنهيئ في الامور، يعني لحد لسه مش فيش مسكن نقدر نقعد فيه لحد لسه.
3: نحن نتحدث هنا عن ما يقارب 80 عائلة.
2: 80 عائلة.
0: إذن أحمد أبو وادي من منطقة الضحية في شمال رهط، واحد الذين فقدوا منزلهم الليلة أو يوم أمس صباحا في عملية هدم واسعة كانت في هذه المنطقة. 50 بيت تم مسحها بشكل كامل، والنقاش مع دائرة أراضي إسرائيل وسلطة تطوير البدو، واستمعنا أيضا إلى ما قاله رئيس البلدية طلال القرناوي لإذاعة الشمس، وأحمد أبو وادي الذي تحدث للزميل أدهم حبيب الله. إلى فاصل إعلاني ونتابع.

0: تابع في أول خبر.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: محمص حيدر وسلحفاة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
4: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون اصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج 7:35. كنا قبل الفاصل في النقب وعملية الهدم التي كانت، كذلك تابعنا موضوع الإصابات نتيجة انفجار اللغم يوم أمس في المنطقة الشمالية. وطالما نتحدث عن المسارات والرحلات المدرسية وكيف يتم ترتيب هذه الأمور، الأستاذ عمر عصفور مفتش المجتمع العربي لمعرفة البلاد وما يسمى برئيس مجلس الرحلات في المدارس العربية. أستاذ عمر يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير أخ جاكي وكل المستمعين.
0: لما بنقول رحلة مدرسية والمسار، عادة هذه المسارات معروفة مسبقا ويتم فحصها، وأم هي مسارات عادية وبالتالي يتم التعامل مع الموضوع أنه جزء من مسار لا حاجة للفحص في كل مرة من جديد، وأسهل على مستوى البلاد؟
1: عزيزي لك ولكل المستمعين، لو أعطيك هالكي بسيطة وسريعة، قسم العربي لإدارة الشباب والمجتمع وقسم المجتمع معرفة البلاد عندنا المسؤولية الكاملة لكل الرحلات المدرسية في المجتمع العربي وطبعا كل المدارس. وإلى هيك تداخل بسيط، الرحلة احنا طبعا كوزارة نشجع المدارس والطلاب للرحال والخروج خارج المدرسة، وتشجيعنا لإلي هي من نظرة واقتناع وقناعة انه الرحلة المدرسية في الطبيعة لها أهمية كبيرة جدا في المعرفة والتذويت والقيم والعلاقات الإجتماعية وتقوية الشخصية الطالب.
0: وإحنا صغار كنا نسميها نزهة.
1: نعم ولكن النزهة والجولة وخروج الطالب خارج جدران المدرسة هو نشاط محبب وبحبه، وفي إمكانية غدنا يكون في إمكانية كثير أشياء، يكون تعلم للطالب ويكون تقوية الشخصية والعلاقات الإجتماعية. ولكن كلها تحت إطار المسؤولية وفي سلم أولويات وزارة التربية والتعليم، هي أمن وسلامة الطالب أولا.
0: السؤال المسارات، يعني أنا أعود إلى هذا الموضوع لأنه واضح أنه ما حصل يوم أمس يعني يثير قلق لدى كل الأهالي عندما يسأل، وإحنا بنعرف كنا نوقع على الموافقة بسموها ويجيبوا لنا

0: كل دولة وكل رحلة إلى المضامين الخاصة لها. وعندنا الجهة الأخرى اللي هي مكتب تنسيق الرحلات اللي طبعا اسمه كيتيفا أو الإشكالية أم تيوريم، وغير طبعا تعطي التصريح الأمن والأمان اللي هو بتحون بتحوت لكل رحلة. فاللي بدي أقوله أخ جاكي، فيش عندنا رحلة اللي بس بدي أطلعها، الرحلة هي مخططة من قبل المدرسة وفي جهات مسؤولة عنها بكل النواحي، بمجال المضامين والبيداغوجا ومجال الأمن والأمان. والخروج للرحلة المدرسية في إلى تبعية قانونية، يعني على سبيل المثال الرحلة المخططة مسبقا يجب أن يكون إلى مصادقة من المدرسة وطاقم المدرسة، ويعين المدير مسؤول الرحلة، وطبعا لكل مدرسة في مركز رحلات مؤهل ومسؤول رحلة مؤهل، وعلى المسؤول الرحلة طبعا في قبل أسبوع وأسبوعين من الرحلة المدرسية يعني يخطط ويبني ملف خاص للرحلة اللي هي تشمل كل الأمور، مسار الرحلة، وين البداية وين النهاية، عدد الطلاب، إذا في حالات صحية معينة للطلاب، فكل هاي الأمور والتفاصيل تكون في ملف اللي يسيطر عليها مسؤول الرحلة، ويعني يتماشى مع مضامين الرحلة ومع قانونية توجيهات وزارة التربية والتعليم.
1: نعم، سؤالي عندما نقول مسارات في بعض الأماكن، يعني أنت تعلم القضية ليست فقط الحدود الشمالية، في هضبة الجولان ما زالت مناطق فيها قنابل وفيها مخلفات ذخيرة منذ 67 و73 وفترات طويلة. هذه المسارات عادة تكون في مناطق تم مسحها وبالتالي لا خطر، إلا إذا كان هنالك شيء جديد كما حصل يوم أمس عمليا في مناطق قريبة من الحدود ولم يتم مسحها بالكامل.
0: عزيزي، في تنسيق تام بين الجهات الأمنية ووزارة التربية والتعليم ومكتب تنسيق الرحلات، فالرحلة المدرسية لما تخرج بمصادقات جميع الجهات هي مصادقة وبعدين فحص تام، ولكن وانا يجب الاخذ بالحذر والتوجيهات، يعني في هاي اللحظات معقول عشرات المدارس تتهيأ انها تطلع رحلات مدرسيه، ولكن على كل مسؤول رحله، على كل مركز رحلات، على كل مدير مدرسه انه يوصل الارشادات الصح للطلاب والتوجيهات المضبوطه للطلاب. وطبعا كل رحله مصادق عليها من كل الجهات، فيمكن ان نتجول فيها، ولكن الحدث البارحه انه عدم يعني الاخذ بالاحتياط وعدم اتباع التوجيهات الصح من الطلاب واي اسم مشبوه، فممنوع نمسكه، ممنوع نقدم عليه، ممنوع، لازم نبعد عنه، لازم نعلن الجهات المختصه فيه الامنيه. ولكن للاسف انه اليوم يعني اذا سالت من ناحيه التوجيهات لحدث امبارح، احنا وزاره التربيه والتعليم اخذت انه الغاء للرحلات، الرحلات هي مستمرة اليوم، ولكن في الشريط الحدودي في شمال البلاد منطقة إسماعيل الجليل وشمال الجولان الرحلات غاد اللي كان طبعا رحلات اليوم وبكرة هي غيرت لرحلات أخرى لمسارات أخرى، ولكن في باقي البلاد هي رحلات قائمة وتكون حسب التنسيق وحسب
1: الصادقات. نعم. على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك أستاذ عمر على هذه المداخلة والتوجيهات المهمة ما بين الأهالي وأيضا الطواقم التدريسية، شكرا لك على هذه المعلومات. شكرا. تحياتي، إلى اللقاء.
0: شكرا لك.
1: إذن أستاذ عمر عصفور، مفتش المجتمع العربي لمعرفة البلاد، رئيس مجلس الرحلات في المدارس وتحديدا في المدارس العربية والمسارات التي يتم المصادقة عليها من قبل الوزارة وبعد تنسيق مع جهات عديدة. وكما استمعتم، وزارة التربية والتعليم تعلق الرحلات في المنطقة الشمالية تحديدا القريبة من الحدود لمدة يومين، بقية المسارات ستبقى وفق ما خطط له. وزارة التربية والتعليم أكدت في بيان رسمي أن هذا المسار كان تمت المصادقة عليه، ولكن يقومون بفحص ما حصل هناك. بعض المصادر أشارت إلى أن الطالب الذي كما يبدو قتل، لم نتأكد بعد، حاول أن يأخذ جزء من القنبلة ووضع في حقيبته ما أدى إلى انفجارها، أو ربما هنالك من عبث بهذه القنبلة وما أدى إلى الانفجار، وانفجار كبير أدى إلى عدد كبير من الإصابات بالإضافة إلى ضحية. نعود نستمع إلى ما قاله يؤف كيش وزير التربية والتعليم يوم أمس.
2: ערב טוב, סניפל, ויש לנו לצערי גם חלל אחד וגם פצועי קשה. התחלנו עם ארבעה, אני חושב שעכשיו פחות, חלק יצאו מכלל סכנה והשאר פצועים קל. האירוע מחדד את החשיבות והזהירות שלא לגעת בנפלים, ואני רוצה שהמסר הזה יעבור לכל הטיולים שיוצאים. אנחנו פעלנו

إذن كان هذا الحديث مع دكتور يشوع كلاسكي، وهو باحث في مجال الأمن القومي، خبير بالمواد المتفجرة. نحن يعني تعرفنا عليه إذاعيا خلال فترة الحرب، وشرح لنا عن الصواريخ والطائرات المسيرة وكيف تعمل وكل هذه الأمور. فقط تؤكد يعني حتى لا نتورط بأي شيء، هي مواد موجودة على الشبكة ومسموح النقاش فيها والتوضيح. احنا بتعرفوا في ظروف كل شيء يمكن يحول الآن إلى أمن دولة على كل، وشرح لنا خطورة القنابل العنقودية وكيف تظهر في بعض الأحيان عندما تسقط ولا تنفجر ولا تعطي شعور أنها مواد خطيرة، وتبدو وكأنها يعني علبة عادية ولكن فيها مواد متفجرة، وشرح أيضا خطورة هذه الأمور، بالإضافة إلى أنه ما زالت هنالك مخلفات منذ سنوات طويلة جدا في بعض الأحيان تتأثر بالطقس، البرد والمطر وغير ذلك، وفي بعض الأحيان لا، وبالتالي تبقى دائما هذه الأمور خطيرة. وفي كثير من المناطق تم العثور على مواد ومخلفات متفجرة منذ الحرب العالمية الثانية وما زالت خطيرة، وفي بعض الأحيان لا فعالية ولكن لابد من تفكيكها. وعدنا إلى هذا المحور بفعل ما حصل يوم أمس. نحن بهذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميد. نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الأعداد، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميد. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة، إلى اللقاء. We'll be right back.

0: دباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت.

0: ترشيحة، مثلاً حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت معلو الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلاً وسهلاً.
1: الشمس دائماً

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل الشاب ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره جراء تعرضه مساء أمس لجريمة إطلاق نار في شقيب السلام في النقب، لترتفع حصيلة القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 184 ضحية. كما أسفرت الجريمة عن إصابة شاب ثلاثيني بجروح وصفت بالمتوسطة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة جنائية وتعود لنزاع بين عائلات. أصيب رجل أربعيني بجروح وصفت بالمتوسطة خلال شجار وقع في قرية سولم شمل إطلاقا للنار. بدورها قدمت الطواقم الطبية للمصاب الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيبت طفلة في الرابعة من عمرها بجروح متوسطة أثر تعرضها على ما يبدو لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة كسيفة في النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفلة قبل نقلها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. تتواصل عملية تمشيط المناطق الحرشية والمفتوحة قرب الحدود مع لبنان بعد العثور على قنابل عنقودية إضافية إثر انفجار قنبلة خلال رحلة مدرسية، وسط تقديرات إسرائيلية باحتمال بقاء آلاف الذخائر غير المنفجرة في المنطقة. وعلى ضوء ذلك قررت وزارة التربية والتعليم تغيير مسارات الرحلات المدرسية المقررة في مناطق خط المواجهة والجولان الشمالي خلال اليومين المقبلين، وأكدت أن الرحلات المدرسية في بقية أنحاء البلاد ستستمر كالمعتاد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 5 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية، وأفيد الليلة الماضية بارتقاء الطفل أسامة عابد في 4 عمره متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزويدي وسط قطاع غزة، لترتفع حصيلة الغارة إلى 2 كلاهما من الأطفال. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 14 اعتداء على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم ومحاصيلهم يوم أمس الاثنين في محافظات رام الله والبيرة وسلفيت ونابلس والخليل. وبحسب الهيئة تركزت الاعتداءات في محافظة رام الله والبيرة. أعلنت السعودية عن اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض ومحافظة خميس مشيط. وفي تعليقه قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مؤكدا أن هذا السلوك غير مقبول. إلى ذلك مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان أن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي ثاني أكبر مطارات المملكة ازدحاما بعد جدة يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة وللتحقق من سلامة مرافق المطار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، وتبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى كنا في ملف مركزي رئيسي ما حصل يوم أمس في الحدود الشمالية ومقتل طالب وإصابة أكثر من 20 من طلاب وطواقم تدريسية، وهذا بفعل انفجار لغم من مخلفات الحرب. استمعنا إلى التفاصيل كذلك ما يرتبط بالتصريحات أو التصريح والمصادقة على المسارات في الرحلات المدرسية، أيضا موضوع المخلفات الحرب وخطورتها. توقفنا أيضا عند بعض الأصوات من قرية الضحية في منطقة رهط، عملية الهدم التي تمت هناك يوم أمس وعائلات الآن بقيت بدون مأوى. هذا الصباح يأتينا عن عملية هدم جديدة كما يبدو في القدس الشرقية، سنحاول أن نأتي بالتفاصيل، ولكن واضح أن وتيرة عمليات الهدم ستتصاعد وبشكل كبير وتحديدا في النقب. أستاذ سليمان الهواشلي مدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني بدأنا نتحدث الآن عن عمليات هدم بالجملة أستاذ سليمان، وما حصل يوم أمس قد يتكرر حتى موعد الانتخابات، وهنالك رسالة واضحة في هذا الموضوع؟
1: نعم، يوم أمس تم هدم ما يقارب 40-50 بيت عند عائلة أبو وادي في قرية الضحية شمال رهط. طبعا هذه كارثة إنسانية، وكلنا نعلم أن هذا حملة انتخابية من هذا الوزير الفاشي على حساب أهلنا في النقب. ووصلني للتو أن هناك تجهيز عملية هدم أيضا في قرية أبو جرينات، قرية معترف بها منذ زمن طويل، وهذا السيناريو يتجدد بشكل يومي، تصعيد يومي أيضا باقتراب موعد الانتخاب في
0: 24 أكتوبر. نعم، وأسأل يعني الاستهداف الآن هي أوامر كانت موجودة منذ فترة طويلة وهنالك من قام باستخراجها الآن وتفعيلها، أم هي أمور حديثة يعني نسبيا والقرارات صدرت مؤخرا؟ أتحدث عن ما كان يوم أمس وبشكل عام في النقب، يعني عندما تأتي الجرافات وتبدأ بعمليات الهدم، هذه كل أوامر موجودة منذ زمن كما حصل مثلا في طمرة وفي مناطق أخرى في الشمال منذ زمن طويل، ولكن قرر من قرر أن يقوم بتفعيلها الآن؟
1: طبعا قرر من تعجيلها وتفعيلها في هذا الوقت، يعني مساندة، ويعني على ما يبدو مساندة لهذا الوزير كما ذكرت، لأن هذه الأوامر فجأة تكون على الطاولة ويتخذون القرار ويقومون بالهدم. هذا الشيء واضح أنه حملة انتخابية، وأيضا مكاتب دوائر أراضي إسرائيل هي التي تقوم بهذا العمل وتعجيل هذه العمليات.

0: لمساندة هذا الوزير الذي يهدم ليلا ونهارا خاصة في النقب وأيضا في شمال البلاد في وسط البلاد، ولكن في ما يحدث في النقب هو تهجير وهدم قرى كاملة.
1: نعم، السؤال إلى أي مدى ما يحدث الآن يغير من الواقع حتى الديموغرافي أستاذ سليمان؟ أسألك بصراحة، عندما يقول بن غفير نفذنا أكثر من 5000 عملية هدم خلال سنة 2025 على سبيل المثال، والمعطيات أيضا كبيرة وخطيرة، كما مرة أخرى الرقم
0: 5700،
1: لأنه كل هدم هو بيت، هذا غير شيء بالواقع الديموغرافي؟ يعني هل في عائلات، وأنا أسأل بصراحة، تم هدم بيوتها، رحلت أو انتقلت مجبرة وملزمة إلى منطقة أخرى، وبالتالي أيضا ديموغرافيا أثرت هذه العمليات؟
0: طبعا هناك تأثير كبير، يعني في عائلات مثلا في قرية السر يعني رحلت واجبرت أن تسكن أو بالأجار أو في رهط أو في شقيب السلام، طبعا هذا له يعني تأثير بشكل مباشر على جميع مجالات الحياة في النقب، يعني هذا شيء واضح، يعني نحن نتحدث عن معطيات ما يقارب 13,000 إنسان فقد بيته في خلال هذه الحكومة.
1: 13,000 إنسان فقدوا بيوتهم.
0: طبعا هذا المعطيات تتحدث عن هذا الرقم.
1: وانتقلوا إلى أين؟
0: منهم طبعا انتقلوا الى المدن الثابته مثل رهط شقيب كسيفه، ومنهم ايضا ذهب ايضا يسكن في البلدات اليهوديه.
1: يعني عفوا، هذه جزئيه مهمه، هنالك من انتقل الى بلدات يهوديه على سبيل المثال، اين يسمح لهم بالسكن؟ في مدينه بئر السبع تحديدا ام ايضا
0: بئر السبع عراد ديمونا؟ طبعا بالأجار، يعني
1: لا واضح أنه بالأجار، ولكن يعني يسمح لهم بالسكن هناك ويتم تأجير بيوت للعرب، لأنه قد يستغل هذا بعد ذلك أنه طيب بدل ما نهدم لنعطيهم حتى لا يأتوا إلينا.
0: لا، لحد اليوم لم أسمع أن هناك معارضة في بلدات يهودية على السكن خاصة بالأجار.
1: يعني بنحكي على بئر السبع، على ديمونا، عراد، هي المدن، ولكن التجمعات السكانية اللي هي أصغر وفيها ما بعرف إذا في لجان قبول كما هو الحال في الشمال.
0: نتحدث عن بلدات مثل ديمونا، بئر السبع، عراد كما ذكرت.
1: ولكن هذه العائلات تنتقل إلى هناك وهي لا تستطيع أن تعيش بالواقع القروي الفلاحي، وأن يعني هي تفقد أيضا مصدر رزق، إذا أخذنا اللي عنده مراعي وعنده حلال هذا غير موجود وسيعمل في أمر آخر.
0: طبعا وهذا تغيير كمان أيضا لنمط حياة، يعني نحن نتحدث عن نمط حياة عربي بدوي، فهذا كم تغيير جذري يعني من ناحية السكان، يعني هذا يأخذ وقت للتأقلم إن كان تأقلم أيضا. يعني في إشكاليات كبيرة في هذا الموضوع.
1: وأنا أسأل أستاذ سليمان، مرة كنا نقول تحرك شعبي جماهيري، وقفة احتجاجية، مظاهرة، كل هذا تراجع لأنه الشعور أنه هذا لا يأتي بأي نتيجة؟
0: هناك حراك، ولكن يعني نحن في الآونة الأخيرة، يعني كان في السنة الأخيرة 3 مظاهرات كبيرة في النقب، ويعني دائما يكون هناك نشاط وأيضا مظاهرات، ولكن على يعني حسب وجهة نظري أنا يجب على الجميع في خلال 27 أكتوبر خلال الانتخابات، يجب على الجميع خاصة المجتمع العربي أن يصوتوا من أجل أن نبحر هذه الحكومة الفاشية.
1: على كل نحن سنتابع بدون شك، يعني المشهد السياسي يختلف، وانت عم بتقول لي باختصار هذه الحكومة هي أكثر الحكومات التي نفذت عمليات هدم إذا قرنا مع حكومات سابقة حتى عندما كان فيها نتنياهو.
0: صحيح.
1: شكرا لك أستاذ سليمان، يعطيك ألف عافية، تحياتي.

إذن الأستاذ سليمان الهواشلي مدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، 5700 بيت هدمت، 13000 شخص فقدوا منازلهم خلال العام الأخير، في 2025 فقط 5700، ويقول بشكل واضح نعم هذا يؤثر ديموغرافيا على انتقال مئات العائلات إلى إيجاد بدائل في مدن يهودية مجاورة، استئجار بيوت إذا كان في بئر السبع، في عراد وفي ديمونة، أو الانتقال إلى المدن أو البلدات المعترف بها، وهذا يؤثر على مناحي الحياة بشكل كبير.

0: كبير، ويعني المقارنة قد تكون كبيرة هنا، ولكن هذا أيضا ما يحدث في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، تحديدا المناطق سي وفيها عائلات مثلا تعتمد على الزراعة وعلى المواشي وتعيش في مناطق مفتوحة ليست فيها التجمعات السكانية الكبيرة. يتم الضغط عليهم من قبل المستوطنين، محاصرة البيوت والمزارع، يدفعهم إلى بيع حلالهم ومواشي، وبعد ذلك ترك هذه المناطق والانتقال إلى البلدة المجاورة الفلسطينية أو المدينة، وبالتالي السيطرة على مساحات كبيرة من الأرض، وفي بعض الأحيان حتى العودة إلى هذه البيوت وهي بيوتهم بحاجة إلى تنسيق. وهذا ما حصل يوم أمس أيضا مع مواطن في منطقة جبل الخليل.
1: صحته وبدخل عخدته على المستشفى، يوم رجعتهم بقولوا فيش الحين، وقلناها اللي تواصلوا معهم اللي يقدر يتواصل معهم، قالوا اليوم نقدرش لا بكرة، يعني بقول لك من الساعة 9 امبارح لليوم أنا بستنى في التنسيق مش قادر أدخل بيتي.
2: طب مين مين الموجود في البيت الآن؟
1: موجود العيلتي وولادي الثانيين وأكثريتهم أطفال كمان.
2: وأنت ما بتقدر تدخل البيت لأنه بدك تنسيق لبيتك من الجيش؟
1: أي نعم.
2: والمستوطنين بعدهم حوالي البيت؟
1: موجودين حوالي البيت ولا قطعوني 24 ساعة، الله ما قطعوني دقيقة، وكل شوي كان قاموا ترح وضرب في البيت كل ما بيسافر فيه، قال حطوا نقطة عندي نقطة جيش باب البيت حماية.
2: طيب والجيش موجود، يعني ايش الجيش بتصرف؟
1: مش فاهم والله.
2: الجيش شو عم بيعملوا؟ يعني الجيش ما ابعدوهم للمستوطنين ولا عم بيخلوك تفوت على البيت؟
1: بغض النظر عنهم يعني بعد شوي بقوم هيك يعني بس شغلات فاضي يعني.
2: نعم. انت ايش اقرب بلد يعني فلسطيني عليك، اقرب تجمع سكني عليك؟
1: اللي اقرب سكني علي انا الحين بقاعد انا عنده قريب علي، دار بتكون دار اخو الي يعني.
2: نعم بس باي بلد؟
1: في وادي الرخيم.
2: الوادي.
0: إذن هذا المواطن يوسف شعراني من منطقة وادي الرحيم، ولكن تم طرده من بيت أو خرج من بيته ليعالج ابنه ولكي يعود إلى البيت بحاجة إلى تنسيق من قبل الجيش الإسرائيلي، يعود إلى بيته بحاجة إلى تنسيق فقط. يعني اربطوا الأمور، ما يحدث في النقب وما يحدث الآن في هذه المناطق، مناطق سي في الضفة الغربية وتحديدا في المناطق الواسعة التي فيها عائلات تعيش بمفردها تعتمد على الزراعة والمواشي، هكذا تطبق السياسات. إلى فاصل ونعود ونتابع في أول خبر.
3: بشهر 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد، بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026 احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
3: بشهر 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
6: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟
4: الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكز العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويب سخنة علا مراكز العفولي.

0: لاتسيون 15 هاتف نجمة 8673 سخنوت علا مريخف. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: شهر 10 10 على 10 بس بذباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. ذباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: إذن كان هذا الحديث مع اللواء المتقاعد جنرال في الجيش الإسرائيلي متقاعد يال بن روفين، تعرض يوم أمس ومع زملاء له منهم ضباط كبار في الجيش سابقا وكانت لديهم مناصب في أجهزة عديدة في الجيش والمسار المدني بما في ذلك مدير عام شركة العال للطيران، تعرضوا لاعتداء واعتقال واحتجاز عندما وصلوا إلى دوما لمساعدة عائلات فلسطينية على قطف زيتونهم وحالة الخوف لدى المزارعين وأصحاب الأراضي وما يحدث هناك بشكل يومي، ويقول وصلنا إلى هناك لندعم المزارعين ونساعدهم لأن ما يحدث هناك هو مهين بكل المعاني حتى بالمفهوم العسكري الإسرائيلي، رغم النقاش أن الاحتلال لم يبدأ فقط في السنوات الأخيرة ولكن هو شرح وجهة نظري وأن ما يحدث يشكل خطر أيضا على الأمن القومي الإسرائيلي. يقول المسؤولية تقع على من يتخذ القرارات، المستوى السياسي والتعليمات التي تصل إلى المستوى الأمني والعسكري والشرطة، ويقول الشرطة سقطت، هذا المصطلح الذي يقول بأيدي الأجندة التي يقودها بن غفير، وكيف تتعامل هناك مع المستوطنين، من لديه سلطة للاعتقال هي الشرطة وليس الجيش عندما نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية. يقول التغيير لابد أن يأتي من خلال التعليمات التي تصدر عن المستوى السياسي، واستمعنا إلى وجهة نظره الجنرال متقاعد إيال بن روفين في حديثه لإذاعة الشمس. الآن إلى فاصل ونتابع في أول خبر.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور ونأمل تشريفكم.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة.

0: قليبة نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيتها شيطة 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: لبروف تنوع خدم نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
3: عالشمس دائما.
4: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: نتابع أعزائي المستمعين، ومن قضية ما يحدث في الضفة الغربية والاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين وحتى على متضامنين إلى قضية أخرى، المحكمة العليا تطالب بجدول زمني لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وهذا في إطار التماس قدم من قبل جمعية حقوق المواطن باسم نازحين من المخيمات. الأستاذ مهند عمران باحث ميداني من القدس الشرقية وناشط أيضا في جمعية حقوق المواطن، تحياتي لك، صباح الخير. يعني إذا ذهبتم إلى العليا، ماذا تطالب العليا الآن؟ الدولة، ولكن إلى أي مدى هذا يمنحها الكثير من الوقت حتى ترد وتعيد هؤلاء إلى بيوتهم؟
6: الدولة كان يجب على الدولة أن تعطي رد للمحكمة في الفترة السابقة، حيث كانت دعاء أنها تعمل على خلق الظروف المناسبة لعودة المهجرين عن مخيماتهم. في القرار الأخير للمحكمة، هي مرة أولى المحكمة تطلب من الدولة ومن الجيش إعطاء تاريخ محدد وتحديد الجدول الزمني لعودة اللاجئين والمشردين إلى بيوتهم. احنا نخشى بكل الأحوال أن الدولة تتجه في الفترة القريبة إلى طلب تأجيل حين اقتراب الموعد المقرر إلى إعطاء الرد، فهي تحاول كسب الزمن، الدولة تحاول كسب الزمن، والتصريحات السياسية المختلفة لقادة دولة الاحتلال توضح أن الاتجاه هو محاولة كسب الزمن أكثر.
5: نعم، ودعنا نوضح، متى قدم هذا الالتماس أستاذ مهند؟
6: الالتماس قدم قرابة يعني قبل سنة وأكثر.
5: قبل سنة، بمعنى أيضا المحكمة تعاملت ببطء، يعني هي تمنح الآن الدولة مرة أخرى، بما معناه هي لا تريد أن تعطي قرار حتى على الأقل، يعني هذا واضح أنه قبل الانتخابات.
6: بلاحظ برضو أن القرار في بدايته، يعني سير القرار في بدايته تتطرق إلى تفهم القضاء الوضع الأمني، وأنه لم تسمح الظروف أو لم تسمح الظروف حتى اللحظة هاي لعودة المشردين، ولكن مع ذلك هم أعطوا في المرحلة في النهاية، لأنه يعني واضح كما قلت أنت فترة المحكمة أخذت فترة طويلة، فهم في النهاية اضطروا أن يحددوا موعد إعطاء موعد زمني للجدول الزمني لعودة اللاجئين. هي معركة على كف الوقت من الجانب الإسرائيلي بشكل عام، وأنت تعرف الوضع الحالي في المحاكم الإسرائيلية هو ليس سهل، ولكن دعنا نقول أن هذه هي المرة الأولى التي المحكمة تحدد موعد.
5: نعم، الالتماس قدم في أيلول 25، أيلول سبتمبر 25، نحن الآن في أكتوبر 26، سنة وشهر، الآن متى على الدولة أن ترد؟
6: الدولة يجب أن ترد حتى 23/11 الشهر القادم.
5: 23 وعن تعطي موعد متى العودة، يعني هي فقط تريد أن توضح موقفها، بمعنى لا عودة الآن يعني لا أحد يعلم متى قد يخرج هذا الأمر إلى حيز التنفيذ، لأنه الدولة ترد، المحكمة يجب أن تحسم الأمر وتصدر قرار، وهذا معناه أيضا أشهر طويلة.
6: صحيح، كلامك سليم 100%، ولكن نحن لا زلنا نتابع، والمواطن الفلسطيني بصموده وبرابطه في عودته إلى بيته وتمسكه بالعودة إلى بيته يعطينا الأمل بأن الأمور إن شاء الله سوف تتجه في الاتجاه الصحيح في مرحلة ما.
5: نعم، وعندما نوضح للمستمعين، نحكي على 3 مخيمات، جنين، طول كرم ونور شمس، عن أي أعداد نتحدث أستاذ مهند حتى نعطي يعني نترجم هذا الأمر إلى إلى إلى بشر؟
6: مهم جدا، نعم، توضيح الموضوع بشكل الإنساني مهم جدا، نحن نتحدث عن ما يقل عن 40,000 نسمة، ولكن هذا ليس بالضرورة فقط سكان المخيمات، لأنه الإخلاء تم برضو في المناطق المحيطة في المخيمات الثلاثة في شمال الضفة الغربية، والمواطنين الفلسطينيين حاليا المهجرون يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، بحيث أنه أنت تعرف الوضع في الضفة الغربية بشكل عام صعب اقتصاديا، السلطة الوطنية الفلسطينية لا تقدر على

0: دفع الرواتب للموظفين، وهناك مشكلة اقتصادية صعبة، والعمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر يجلسون في بيوتهم. فالوضع بشكل عام في الضفة الغربية سيء، زاد الوضع سوءا التهجير وعدم وجود إمكانية لدعم هذه الفئة المهمشة والفئة التي تعيش حياة صعبة. هم يعيشون في ظروف سيئة جدا. إسرائيل أو الدولة دعت في المراحل السابقة في المحكمة أن الوضع جيد وأن الناس يتلقون المعونات والمساعدات، ولكن هذا غير صحيح. حتى وكالة الغوث التي كانت تقدم بعض المساعدات القليلة للمواطنين الفلسطينيين المهجرين أوقفت هذه المساعدات بسبب الضيقة العملية.
1: وذكرت يعني عدد كبير، آلاف العائلات، ولكن أسألك بصراحة، لو قالوا عودوا إلى أين يعودوا أستاذ؟ وأنت تعرف أن الواقع يعني حتى من ناحية البنى كل شيء مدمر، أم أنت تريد القرار المبدئي بعد ذلك أن نرتب يعني أين تعود هذه العائلات في ظل تدمير يعني شبه كامل لهذه المخيمات؟
0: الناس في حديث معهم هم يريدون العودة إلى خيمة، ليس مهم بالنسبة لهم لأين العودة، هم يريدون العودة إلى المخيم الذي هجر منه، ولو تم وضع خيمة هم يريدون أن يعيشوا بخيمة. شعبنا الفلسطيني قادر على إعادة بناء نفسه وقادر على الاستمرار في الحياة. الناس تريد الحياة، الناس تريد العودة إلى بيوتها بغض النظر عن الظروف التي سوف تعيشها. وحينما تعود لكل حادثة حديثة، هي مسؤولية المجتمع الدولي وليس مسؤولية المجتمع الفلسطيني فقط.
1: نعم،
0: المجتمع الدولي
1: كافة. على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة والمعلومات. بدون شك واقع مؤلم، وانتظار الآن يعني عجلة العدالة للمحكمة العليا كيف ستتحرك. أنا أشكرك جدا على هذا الحديث. شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.

0: إذن استمعنا إلى مهند عمران من جمعية حقوق المواطن وناشط حول ما التماس قدم إلى المحكمة العليا ويطالب بعودة لاجئين نازحين، هذا يمكن نقول المصطلح، في ثلاثة مخيمات في طول كرم، في جنين ونور شمس، أكثر من 40,000 شخص بدون مأوى بفعل تدمير بيوتهم في هذه المخيمات خلال العملية العسكرية الإسرائيلية. وكنا قد تابعنا قبل فترة تهديدات مباشرة من قبل وزير الأمن كاتس بالعودة إلى هذا المسار وتهديدات لمخيمات أخرى، ولكن كما نفهم على الأقل وفق بعض المصادر المستوى العسكري رفض يعني الدخول مرة أخرى في هكذا مسار. الآن المحكمة تطالب الدولة بأن تعطي إجابات، هذا سيكون في نهاية نوفمبر، متى سيسمح لهم بالعودة إذا سمح لهم بذلك، لأنه هذا أيضا كان له هدف سياسي، هو محاولة القضاء على كل مسألة نشاط الأونروا وكل موضوع اللاجئين حتى داخل الأراضي الفلسطينية. إلى محور آخر كنا قد ناقشناه في الأيام الأخيرة، القرار المحكمة الصارم الذي صدر بحق مساعدة حاضنة من الطيرة عملت في هودا شارون السجن الفعلي لمدة 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وتابعنا في هذا المحور من جوانب مختلفة، ولكن تم تسليط الضوء على قضية تأهيل هؤلاء المساعدات، إلى أي مدى شابات يمكن أن يعملن في هذا المجال مع أطفال ما بين 5 أشهر 6 أشهر إلى سنة ونصف أو أكثر، وهل هم بحاجة إلى تأهيل أم هي فقط فرصة للعمل، وخاصة عندما نتحدث عن حضانات القطاع الخاص ومن يعمل على تأهيل هؤلاء المربيات، أعتقد هذا هو المصطلح الذي أيضا ركزنا عليه. وهذا الموضوع ناقشناه أيضا مع دكتورة عبير شحبري قاسم رئيسة قسم الطفولة في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا في مسألة تأهيل المربيات، نستمع إلى ما قالت.
1: اليوم كل الحضانات اللي مصادق عليها حتى نفتح أي حضانة يجب أن تحصل على يعني على مصادقة من وزارة التربية. في أعقاب الريفورما أو البرنامج الإصلاحي من 2020 يعني صلاحية الرقابة على الحضانات انتقلت لوزارة التربية باعتبارها هي المسؤول الأساسي عن تربية أولادنا. فاليوم أي حضانة بدها تفتح لازم تحصل على رقابة وعلى طبعا بنسميه احنا شامل على رمز اللي هو للحضانة اللي هو من وزارة التربية.
0: حتى لو كانت هذه الحضانة قطاع خاص، حضانة خاصة في البيت، هي بحاجة الى كل هذه يعني التصاريح عملية.
1: لا بس للأسف مش كل الحضانات يعني حاصلة على او خاض على قانون الرقابة. يعني من 2020 لليوم احنا عم بنحس كل الحضانات تكون حاصلة على هذا الرمز، بس للأسف إحنا ما عنا إحصائية دقيقة قديش الحضانات اللي هي اليوم تابعة للوزارة، بس بحال إنه الحضانة حصلت على ترخيص وعلى قانون الرقابة من الوزارة، هي بتلزم كل العاملات كل المربيات بتأهيل. وعنا التأهيل نوعين، في عنا تأهيل أساسي اللي هو مدته 220 ساعة، اللي اليوم الكليات كمان يعني بتاخذ على عاتقها كمان بهذا التأهيل، وعندنا التأهيل المتقدم اللي هو 390 ساعة. المديرة كمان لازم تكون مؤهلة مع لقب أو مع كورس اللي بنسميه كمان كورس إدارة. الحضانة لازم تكون كمان حسب المعايير اللي بتطلبها الوزارة، كمان لازم مرشدة ترافقها. يعني مثل ما
2: يعني خليني أسألك بصراحة، هل عامل الجيل بيلعب دور؟ إنه إحنا بنحكي اليوم عن فتيات شابات، ذكر المحامي جزئي هذا قد هو محامي ليس يعني مختص، ولكن هل هي إذا كانت أم أو شابة يعني لم تكن مرة مجربة ما هي الأمومة، هذا عامل بيلعب دور في حساباتكم في موضوع التأهيل ولا لا؟ أنت بحاجة إلى شابات لديهم القدرة أيضا يتعاملوا مع أطفال وليست أم أصلا تأتي من البيت ولديها مسؤوليات، فهنا يعني الجزئية فيها حساسية معينة، من تفضلين مثلا؟
1: لا، الجيل مش عامل، الجيل مش عامل اللي ممكن يعيق، المعرفة هو الأساس، التأهيل هو الأساس، كل ما كانت المربي مؤهلة أكثر على معرفة أكثر على دراية أكثر بماهية هذا الموضوع، هذا بيساعدها كيف تتعامل مع هاي الفئة العمرية، لأنه التعامل مع هاي الفئة العمرية برغم قديش هو إشي مهم وإشي أساسي إلا أنه في كمان تحديات. لما المربي بتكون مؤهلة هي بتعرف كيف تتعامل مع القضايا، هي بتعرف كيف تحل المشاكل، كيف تتوجه للأهل، كيف تراعي التمايز اللي موجود بين الأطفال، فهذا بعطيها قوة حتى من ناحية مكان لإلها وكيف تنظر لذاتها. لما هي بتعرف هذا بعطيها قوة وبعطيها حصانة نفسية لذاتها. إحنا اليوم كمان مع الوزارة، الوزارة بتسعى إنه خلال 10 سنين أي حدا أي مربي بدها تعمل مع هاي الفئة العمرية لازم تكون حاصلة على تأهيل مناسب وحتى لقب أول.
2: طيب سؤال

إذن هذه الأغنية يمكن نقول خالدة لشادية، ونحن كنا في حديث مع الدكتورة عبير شحبري قاسم رئيسة قسم الطفولة في الكلية الأكاديمية العربية في حيفا حول تأهيل المربيات الحاضنات بعد القضية المؤلمة التي برزت هذا الأسبوع وقرار الحكم الذي صدر ضد مربية من الطير. ولكن فقط حتى يعني لا يشعر البعض أن هذا فقط عنا حصل، يعني ملفات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي واعتداءات من كرميل معودة إلى أخريات، ولكن هذا يعيدنا إلى مربع ضرورة التأهيل والمتابعة وليس فقط التشغيل لشابات لا يملكن أي تأهيل وقد ينتهي الأمر كما استمعنا بهذه الأمور المؤلمة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد، في الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في الأخبار ياسمين غميض. تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل أخبار التاسعة ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مودعين القدس، وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
5: ليش؟ شو المشكلة؟
1: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
5: والحال؟
1: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفرة عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 184 ضحية، وأعلن الليلة الماضية عن مقتل الشاب ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في شقاب السلام في نقب، كما أسفرت الجريمة عن إصابة شاب ثلاثيني بجروح وصفت بالمتوسطة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة جنائية وتعود لنزاع بين عائلات. كشفت بلدية معلوت ترشيح هوية الطالب الذي قتل بانفجار ذخيرة غير منفجرة خلال رحلة مدرسية يوم أمس قرب الحدود اللبنانية. وذكرت البلدية أن القتيل هو إلعازر فيلينسكي، طالب في الصف التاسع في المدرسة الثانوية الدينية أورت معلوت. هذا وارتفعت حصيلة المصابين إلى 24 مصابا، فيما تم تغيير مسار الرحلات المدرسية المقررة في مناطق خط المواجهة والجولان الشمالي خلال اليومين المقبلين. فرضت الشرطة الإسرائيلية غرامة مالية بقيمة 100,000 شيكل على راعي أغنام من مدينة طمرة يبلغ من العمر نحو 35 عاما بدعوى اقتحام أرضا زراعية بالقرب من رمات يوحنان في منطقة الشمال لرعي أغنامه. وادعت الشرطة في بيان أنها رصدت الراعي أثناء وجوده في الأراضي الزراعية برفقة قطيع أغنام، مشيرة إلى أن الأرض محاطة بسياج. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وردود فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تنكروا بزي الجيش الإسرائيلي وطرقوا باب منزل في القرية واعتدوا على أفراد العائلة بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 14 اعتداء على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية يوم أمس الاثنين في محافظات رام الله والبيرة وسلفيت ونابلس والخليل. وبحسب الهيئة تركزت الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة. في السياق، اعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم 28 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في قرى وبلدات جنوب غرب نابلس. يأتي ذلك بالتزامن مع حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اغتيال 5 مسلحين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غارتين جويتين استهدفتا منطقة خان يونس وجنوب قطاع غزة. وادعى الجيش أنهم كانوا يعملون على التخطيط لهجمات ضد قواته وإعادة بناء قدراتهم العسكرية في خرق لوقف إطلاق النار بحسب بيانه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وأشار ترامب إلى أن واشنطن ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، مبينا أنه كان يجب التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. وصفت الخارجية الإيرانية الادعاءات البريطانية بتورط طهران بالتخطيط للهجوم على قاعدة فيرفورد بأنها مؤامرة دنيئة تهدف لمواصلة حملة معاداة إيران. وفيما يتعلق بالمفاوضات، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده تتابع حقوقها دوليا وتواصل بجدية توظيف الإمكانيات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محصن حشمال، محصن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، تبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي، وتسود أجواء معتدلة نهارا فيما تميل إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا الساحل 27، تل أبيب وافة 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس عدد ثاني لهذا الأسبوع، يوم جديد. أسبوعان على موعد الانتخابات، واستطلاعات الرأي لا تزال تتوالى، كل يحاول أن يقرأ الاستطلاعات كما يحلو له، كما يلائم حاله، وكما يؤثر على حافزية مصوتيه. الكثير من الاستطلاعات وكل يقرأها بعدسته وبزاويته. وفي الضفة الغربية، الاعتداءات والإرهاب الاستيطاني مستمر وبشكل وحشي وصعب. في كل يوم في بلدة أو في أكثر من بلدة، استمعنا هذا الصباح إلى ما مر به إيال بن روفين ومجموعته، وسنكون أيضا مع حالات أخرى. للأسف لا حسيب ولا رقيب، ولا توجد هناك أي قوة رادعة. يوم جديد، إذاعة الشمس 101.8 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة، ونبدأ من قرية تلفيت. أستاذ حسن فرج، صباح الخير.
1: صباح الخير لك والجميع الأخوة المستمعين.
0: حتى نعرف، يعني أنت ناشط في قرية تلفيت، أين تقع هذه القرية؟
1: تلفيت هي قرية صغيرة تقع في جنوب نابلس، ما بين قرية قصرة وجالود وقريوت وجوريش وقبلان، في وسط في منتصف هذه القرى.
0: هذا القرى المنكوبي.
1: صحيح.
0: الآن هناك يعني قد يحدث هناك لبس ما بين تلفيت وسلفيت، التاء والسين.
1: نعم، هي هذه القرية كباقي حال القرى الفلسطينية التي تتعرض كل يوم إلى مضايقات المستوطنين، ولا فرق ما بين سلفيت التي تعرضت إلى أكثر من حادثة مع المستوطنين وتم ضرب وتهجير الكثير من أهاليها، واليوم تتعرض قرية تلفيت الواقعة ما بين هذه القرى تلفيت وقريوت وجالود وقصرة كباقي هذه القرى من مضايقات المستوطنين. وهذه القرى منكوبة في جنوب نابلس منذ بداية 7 أكتوبر. نعم. إلى هذا اليوم تتعرض إلى مضايقات وضرب أهاليها واحتلال بيوتها وأراضيها وتهجير أهاليها.
0: حتى لا نبقى في العموميات، نحن نتحدث في كل يوم ويوم عن حالات مختلفة وعن هذا الواقع الذي يزداد سوءا

0: ومأساوية ماذا حصل هذه الليلة لعائلة مسكينة؟
1: في هذه الليلة قام جيش الاحتلال بمداهمة قرية تلفيت في حوالي الساعة 1 ليلا، وقاموا بمداهمة العديد من البيوت ووضع طبيعي، وفي حوالي الساعة 2:30 وأثناء تواجد الجيش في داخل القرية، قاموا 5 مستوطنين باستهداف منزل يوسف منور أبو عيشي الواقع في تلفيت في أطراف القرية، ولكن هو أيضا في منتصف البيوت التي تطل على جبل عين عينة. وفي هذه الأثناء قام مهاجمة من قبل 5 مستوطنين إلى بيتي بحجة أنهم جيش الاحتلال ويريدون دخول بيتي، وعندما فتح هذا المواطن بيته قاموا بمداهمة بيته وضرب أسرته، حتى كان ضرب مبرع. وهذه الأسرة هي أصلا بالطبيعي أسرة من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وقاموا بضرب النساء والأطفال ورب الأسرة يوسف منور أبو عيشي.
0: أنا سمعت بأنه قسم من هذه العائلة الموجود في المستشفى من آثار الضرب والكسور التي نجمت عن الضرب المبرح.
1: نعم صحيح، هو يوسف منور أبو عيشي وزوجته نجلاء وأبنائه تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا، وما زالوا في هذا الوقت في مستشفى رفيديا.
0: عمل المستوطنين قرعوا الباب، ادعوا بأنهم جنود، وعندئذ قاموا بالاعتداء.
1: نعم صحيح.
0: طب من هب لنجدة العائلة؟ قلت بأنه الجيش كان موجود في القرية، يعني كان داهم القرية في هذه الليلة.
1: نعم صحيح، الجيش كان في منتصف القرية وكان عنده نشاط على بيوت أخرى، ولكن عندما تعرض هذا المواطن لم يكن عنده أي حد إلا أفراد أسرته، وأثناء الاعتداء عليهم قام بالصراخ هو وأبنائه وهبت الجيران، وبدأ يستنجد على المجموعات اللي هي على موضوع التواصل الاجتماعي، وهربوا المستوطنين إلى نقطة جبل عين عينة الذين احتلوها منذ عام 7 أكتوبر.
0: هل هناك من وثق هذا الحدث في توثيق للاعتداء اللي مر على المنزل؟
1: طبعا
0: على أهله.
1: صحيح.
0: يعني وثقوا ماذا؟ ما بعد أو خلال الأذى والاعتداء؟
1: لا هو خلال الاعتداء عليك، يعني هنا عليه كان هو يستجدي عبر الصوت ويصرخ على مجموعات انجدونا، لقد دخل الجيش إلى بيتي وحطموني أنا وأسرتي، وهناك صور أثار الدم على بلاط المنزل.
0: الجيش كان قريب في هذه المنطقة، ما حدا منهم هب لنجدة العيلة؟
1: لا أبدا، وبقي الجيش حتى الساعة 6:30 صباحا.
0: استنتاجك؟
1: يعني نتمنى أن من العالم أجمع ومن دولة إسرائيل أن تكف هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين على أبناء شعبنا الآمن في بيوتهم، ونحن أصبحنا اليوم نستهدف في كل صباح ومساء، نحن وأسرنا وأرضنا، ويحاولون أن يضيقوا العيش علينا، ولكننا سنبقى هنا متجذرون كأشجار الزيتون، نحن هنا باقون في أرضنا.
0: بعد الاعتداء العائلة اتصلت بالشرطة، حدا جاء سمع أخذ إفادات حاول أن يفعل شيء؟
1: حتى هذه اللحظة لا أعتقد، لأنه لم يتمكن أحد من أخذ أي إفادات، لأنه كان الجيش يمنع الناس من التجول داخل القرية أصلا،
0: حتى عمليا منع الناس أن يقدموا المساعدة.
1: هو بالطبع يعني لو كان هناك تعاون مع المواطنين من قبل الجيش لتدخل فورا وهو في داخل القرية. بصراحة
0: للأسف هذه صورة الحال، وآخر هذه الأمثلة تلفيت وما حل بهذا عائلة. أستاذ حسن فرج، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لك وكل المستمعين.
0: يعطيك العافية، الناشط من قرية تلفيت. إذن مجموعة من المستوطنين أثناء عمل أو أثناء مداهمة الجيش لهذه القرية قرعوا أحد الأبواب، ادعوا بأنهم جنود وقاموا بالاعتداء على كل أفراد العائلة، بعضهم موجود الآن في المستشفى.

المستشفى بسبب الكسور التي لحقت بهم جراء عملية الضرب المبرح. بطبيعة الحال في نهاية المطاف لم يسأل أحد، لم يلقى القبض على أحد، وسيضاف هذا الملف ضمن باقي الملفات الأخرى التي يمكن أن نتحدث عن اعتداءات بدون أن يحاكم المسؤولون.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
3: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
0: البروف بفش غلك. شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

0: يا من جديد، يبدو أن آثار طائرة فلاي دبي لا تزال تظلل وتؤثر، وآخرها ما حدث هذا الصباح. زميل آدم حبيب، الله صباح الخير.
1: صباح الخير لك مصطفى ولكافة المستمعين.
0: آثار فلاي دبي نلحظها الآن.
1: نعم، على ما يبدو حالة الهلع بدأت تنعكس على كل غرض أو جسم مشبوه في أي طائرة قادمة إلى إسرائيل أو مغادرة منها. قبل قليل عمليا هبطت بشكل مفاجئ طائرة دلتا الجوية وخضعت لعملية تفتيش، هي قادمة من نيويورك، وقبل قليل بدأت عملية التفتيش في عقاب بلاغ أو اشتباه حول وجود جسم مشبوه وعبوة ناسفة أو قنبلة على متنها. تم عزل الطائرة بشكل كبير، تم إخراج كافة المسافرين، وبعدها تمت عملية التفتيش هناك، والحديث هنا عن اشتباه فقط، لم يتم العثور على أي شيء في هذه المرحلة. ولكن هذه الإجراءات الوقائية الأمنية المتزايدة تأتي بعد حادثة فلاي دبي كما ذكرت، وحالة الهلع عمليا من إمكانية أن تكون هناك على غرارها محاولات لتفجير طائرات قادمة أو مغادرة إلى إسرائيل. وأيضا دعني أشير بهذا السياق بأن طائرات دلتا تمتنع في هذه المرحلة أو أعلنت عن إرجاء خطوطها الجوية المباشرة بين أتلانتا والرياض حتى شهر مارس 2027 في عقاب إغلاق المجال الجوي السعودي يوم أمس بشكل كامل من قبل الحوثيين بعد ضرباتهم، وأيضا استهداف مطار خالد. بالأمس كان هناك استهداف للصالة رقم 4، وفي عقب ذلك تم اتخاذ قرارات. الآن في إسرائيل عمليا لا زالت يعني الخشية من أن تكون هناك عملية اختطاف طائرة هي قائمة وبشكل كبير جدا، وأيضا في عقب كل الإخفاقات الأمنية المتعلقة بحماية الطائرات المدنية كما جاء في تقرير مراقب الدولة.
0: ونحن نتحدث إضافة إلى ذلك أدهم عن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تم إعادتها، لأن قبطان هذه الطائرة يأتي من دولة معادية لإسرائيل.
1: يعني شوف، هذا الشيء لافت. بعد حادثة طائرة فلاي دبي كنت قد كتبت يعني أنا ذاك بأنه كيف يسمح لطائر عماني بالدخول إلى إسرائيل. كان هناك اشتباه بأن لدي جواز سفر مزدوج، ولكن تبين بأنه لم يملك جواز سفر مزدوج، بل الأمر الذي عمليا أثار الانتقاد لوزيرة المواصلات. الآن نحن نتحدث هنا عن طائرة أثيوبيا أيضا، وهنا لا يوجد أيضا أي علاقات رسمية إلا إذا كانت هناك لديه أو حاصل على زواج سفر مزدوج. الآن أين القضية؟ القضية تبين لاحقا بأن هناك اشتباه بدخول عشرات الطيارين أو أكثر من 10 طيارين على الأقل إلى داخل إسرائيل خلال السنوات الأخيرة دون فحص هويتهم ودون فحص جواز سفرهم، بمعنى يمكن أن يكونوا من أصحاب دول معادية لإسرائيل من حيث الاتفاقيات. وهذا لربما سلط الضوء في هذه المرحلة بالانتقادات الكبيرة جدا التي وجهت لوزيرة المواصلات، من يفحص من، ومن عليه تلقي معلومات من من، وكيف يسمح. وهذا الإخفاق على فكرة وجاء في تقرير، ولكن نحن نتحدث الآن عن اشتباه، وهذا ربما قد يعزز عمليا خلال الفترة القادمة كل قضية تأمين الطائرات وأيضا وصولها إلى إسرائيل.
0: أشكرك يا أدم، شكرا جزيلا لك. إذن نتحدث عن طائرة تابعة لشركة دلتا، كان هناك بلاغ عن احتمالية وجود جسم مشبوه وتم إخلاء هذه الطائرة من المسافرين وفحص والتفتيش. يبدو بأن الخوف الآن يؤدي إلى عدم تجاهل أي بلاغ أو أي احتمالية، لا يمكن للأمور أن تمر بدون فحص في هذه المرحلة.

0: نحن نبقى في الشأن الانتخابي ولكن في قبعة أخرى ومن في عدسة أخرى. سيدة هدية العزام جلاجل صباح الخير.
1: صباح النور مصطفى إلى جميع المستمعين.
0: جمعية سيكوي خرجتم بتقرير يتحدث عن تعاطي الإعلام العبري مع شطب الأحزاب العربية.
1: نعم صحيح، يعني ضمن هيك مشروع مؤشر التمثيل اللي يعني قائم منذ عام 2016 مع موقع العين السابعة المختص بنقد الإعلام، احنا يعني أجرينا فحص للمدة اللي كانت ما بين مناقشة شطب الأحزاب العربية ومرشحين عنها في لجنة الانتخابات المركزية والمناقشات اللي كانت في المحكمة العليا، ويعني رصدنا كمان التمثيل العربي من ناحية كمية وأيضا كمان جودة التغطية.
0: عندما نتحدث عن شطب الأحزاب العربية، يعني لو كانت الظروف جيدة لكان المفروض أن يكون تمثيل العرب في التعاطي مع هذه القضية ومواجهتها في الإعلام العبري عالي.
1: صحيح، يعني احنا بنحكي مصطفى عن قضية اللي هي جد يعني تمس بشكل مباشر وحصري المجتمع العربي، ونتحدث عن يعني اول مرة بيكون هناك نية فعلا لشطب التمثيل السياسي البرلماني العربي يعني على الإطلاق، يعني كل الأحزاب. وشفنا انه حتى لما تكون القضية متعلقة فقط بالمجتمع العربي يعني وبحق ديمقراطي أساسي في الترشح والانتخاب

0: أيضا هناك يعني الإعلام يقصي العرب بشكل يعني جدا يعني كنت بقول وقح. يعني لما أنت بتشوف إنه يعني 81% من المتحدثين ضمن تغطية شطب العرب تحديدا من التمثيل السياسي البرلماني، 81% كانوا غير عرب، كانوا يهود. يعني اليهود يتحدثون عنا وليس معنا في قضية تخصنا نحن. يعني فهون بتشوف إنه يعني فعلا إذا بنطلع على الصورة الكاملة يعني هو الإقصاء يعني له عدة وجوه.
1: يعني حتى صوت المشطوب لم أو صوت المهدد بالشطب لم يسمع بشكل حقيقي.
0: شطب أيضا في الإعلام.
1: يعني شطب في الانتخابات.
0: وإقصاء أيضا يعني إعلامي ومن الخطاب العام ومن أصلا يعني إقصاء لقدرة يعني هناك يعني عن جد هذا الفحص وضح لنا إنه يعني لما بنتحدث عن الصورة العامة في قضية الشطب، يعني هناك إلغاء ودوس على كتير حقوق لحقوق ديمقراطية. يعني الدولة بتعرف نفسها ديمقراطية، يعني المفروض إنه تكون على رأس اهتماماتها إذا كان الحق في التمثيل السياسي وترشح والانتخاب، إذا كان في الحق بالتعبير عن الرأي والحق بامتلاك القدرة على التأثير في صياغة الرأي العام وإثراؤه. يعني الخطاب العام الإسرائيلي يعني كل ما له ما بتضيق أكثر وأكثر.
1: يعني تحدثت عن أمور ديمقراطية، ونحن يعني نتحدث هنا كإعلام ونتحدث حتى عن أخلاقيات إعلامية. كيف يمكن أن تتحدثي عن شطب دون أن تسمعي وأن تعطي مساحة كافية ويزيد للمهددين بالشطب؟
0: صحيح 100% أنا أتفق معك. يعني بس يعني اليوم وصلنا مصطفى لمرحلة اللي بطلنا نتفاجأ. يعني صرنا وكأنه إحنا يعني منجري هاي الفحوصات لتأكيد المؤكد اللي هو إنه الإعلام الإسرائيلي هو إعلام مجند بشكل يعني مطلق. هناك إقصاء ليس فقط على فكرة للعرب، إنما أيضا ل يعني بتشوف حتى إذا نحكي على تغطية مثلا الإبادة في غزة، يعني حتى أصوات ليست عربية يعني كانت في كل العالم تناهض عملية الإبادة في غزة. ويعني حقوق تقارير دولية تتحدث عن ذلك. وأيضا هناك يعني كانت التغطية مجندة، بمعنى إنه هاي التقارير لم تأخذ الحيز المفروض تأخذه، يعني أخذته في كل المنصات في العالم، هون لا.
1: المعطيات تعاملت مع المضمون أيضا هديل ولا فقط مع الكم؟ يعني من حيث ليس فقط كمية التعاطي وإنما أيضا نوعيتها مضمونها.
0: صحيح. بس هيك أول إشي مصطفى، هيك كم شغلة لافتة يعني ظهرت. يعني مثلا سامي أبو شحادي، يعني قضية شطب ترشحه يعني هي كانت القضية الأبرز ضمن قضية الشطب، يعني اللي ما قالت عليه يعني كمان في المحكمة وكل ما حدث بعد ذلك. يعني تغطية قضية سامي أبو شحادي فعلا تصدرت التغطية ب 129 مادة من أصل 142 تحدثت عن شطب ترشحه. يعني ضمن هاي التغطية 90% من المواد اللي تحدثت عن هذا الموضوع ما جابتش حتى اقتباس من سامي أبو شحادي. وإذا بدنا نحكي عن مقابلات متلفزة أو مبثة عبر الراديو، كان هناك مقابلتين فقط في الإعلام العبري لسامي أبو شحادي في الإعلام الرسمي يعني المركزي. فهاي يعني كمان بتورجي. وحتى يعني إذا بدنا نحكي كمان، يعني أنت ذكرت موضوع المضامين، يعني مثلا إحنا كمان سألنا هيك يعني من خلال التغطية إيش مثلا الحجج اللي طرحت. يعني كان في مثلا حجج للإدعاء للشطب، وكان في حجج اللي هي يعني الدفاع. فحجة دعم الكفاح المسلح مثلا هي حجة ظهرت في 72 مادة من أصل 129 مادة بتغطية قضية سامي أبو شحادي. مقابل هيك مثلا إذا بدنا نحكي على إدانته لأحداث 7 أكتوبر فقط 15 مادة، يعني فرق كبير. فهون أنت بتشوف كمان يعني أنه كيف حتى لما تطرح القضية ولما تتغطى على إيش الإعلام بيسلط الضوء ولوين الإعلام يعني بوجه الموجة والرأي العام. فهاي يعني مثلا مثال واحد. أيضا يعني حتى موضوع المساس بحق الترشح والانتخاب للمجتمع.

0: مع العربي. فقط 11% من المواد اللي ناقشت موضوع الشطب تطرقت لموضوع الحق الديمقراطي الأساسي بالترشح والانتخاب لأقلية قومية يعني. فهون يعني عن جد هاي يعني بعض الأشياء اللي برزت.
1: كان مثير لهذا الفحص المضمون أن يتعاطى حتى يعني، وأنا تبعت الإعلام في تلك الفترة حتى مع أسئلة المقابلين. في الأسئلة نفسها تلحظين المواقف الواضحة والدعم الواضح.
0: صحيح، يعني من بين الأشياء اللي كمان فحصناها إنه شو كانت المطالب أو التوجهات لسامي أبو شهادي مثلا في المقابلات اللي أجريت، أو حتى في التغطية بشكل عام، لأنه كان في مطالبات اللي هي بدون ما يكون بني آدم يعني موجود كمان توجه، وكأنه يعني مطلب الإداني والانسحاب هم أكثر مطلبين وجههم الإعلام العبري الناطق بالعبرية يعني مش عرب، هم بيحكوا معنا بدون ما نكون إحنا موجودين، فاهم علي؟ فإنه هدول كانوا أكثر مطلبين اللي طلعوا في الإعلام العبري لسامي أبو شهادي. الآن يعني أيضا هيك لفت نظرنا موضوع هيئة البث العامة، يعني كان يعني هيئة البث العامة هي هيئة تمول على أيدينا إحنا يعني
1: مثلاً دفع الضرائب.
0: سبع مواد فقط حكت عن شطب الأحزاب العربية والمرشحين فيها، صفر متحدثين عرب، ولا متحدث عربي طلع في قناة كان بالعبرية وحكى على موضوع الشطب، حتى اقتباسات حتى ضمن تقارير. فهذا كمان يعني بورجي إنه حتى المؤسسة اللي هي المفروض إنها تغطي كل المجتمع وهي ممولة من كل المجتمع أيضا يعني لا تقوم بواجبها. فهون في يعني كمان إخلال بواجبات مهنية برأيي وأخلاقية، وأيضا يعني تماشي وتماهي مع الهوى العام يعني بإسرائيل، يعني
1: شطب يعني شطب إعلامي يعني شطب انتخابي وشطب إعلامي. سيدة هديل العزم جلاجل، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: شكرا
1: جزيلا لك، جمعية سيكوية.

إذن هكذا يتعاطى الإعلام مع الشطب، عمليا تهميش انتخابي وتهميش إعلامي. هذا ما جاء في تقرير سيكوي أفق، وكما استمعنا إليه للتو مع سيدة هدير عزام جلاجل مديرة القسم الجماهيري في هذه الجمعية.

0: شيكل في ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا.
1: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
2: استنى وين مستعجل؟
1: رايح ابيع كليوتي.
2: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
1: من وين؟
2: من طمرة.
1: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
2: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
3: عالشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الامان، الدعم والاحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: نعود إلى ملف الانتخابات الفلسطينية التي تم إقرار إرجائها إلى أجل ما. أستاذ قدورة فارس صباح الخير.
1: أهلا ومرحبا. صباح الخير.
0: هل تفاجأت من قرار التأجيل؟
1: يؤسفني القول بأنني لم أتفاجأ، لأن التأجيل كان له مقدمات، إذ بدا واضحا أن معظم الفصائل الرئيسية ليست صاحبة مصلحة في إجراء الانتخابات. وإضافة هناك يعني بعض التعقيدات الحقيقية موضوعية واقعية، ولكن يعني ليس حد أن نبادر من تلقاء أنفسنا كفلسطينيين إلى تأجيلها. لكن الفصائل التي لم تتوافق على شيء منذ 20 عاما قد توافقت على تأجيل الانتخابات، يعني توافقت على يعني أهم خطوة كان يجب القيام بها، حيث أن نعيد التفويض للشعب وأن نفتح المجال أمام الشعب ليمارس إرادته.
0: مع أن كل الفصائل أستاذ قدورة تحدثت عن ضرورة الشرعي، ويعني النظام الآن يعمل بشكل غير شرعي ويجب إعادة الشرعي لكل الواقع الفلسطيني، يعني الحديث في واد والواقع في واد.
1: أنا قلت مرارا وتكرارا يعني الحركة الوطنية الفلسطينية تعيش حالة خصام شخصية بين ما تقول وكيف تسلك عند الاستحقاقات الرئيسية. يعني الكلام الشعاراتي، الكلام المتقبل شعبيا، إرادة الشعب والديمقراطية والحريات وما إلى ذلك والشفافية، هذه مكون أساسي من مكونات الخطاب معظم الأحزاب. ولكن عند أول اختبار تجد أنه يعني أن الفصائل تتصرف بشخصيتين، شخصية يعني في تواصلها مع الشعب الفلسطيني عبر بياناتها وأدبياتها وما يصدر عنها، وبين السلوك الحقيقي. لذلك يعني الفصائل يبدو أنها تعلم علم اليقين أن الشعب الفلسطيني ربما تكون خياراته غير تلك التي تمنوها، وبناء عليه توافقوا على تأجيل الانتخابات.
0: القرار التأجيل كان قرار توافقي أم أن هناك من فرض هيمنته؟
1: لا، كان قرارا توافقيا.

0: في الجامعة الشعبية كانوا تقدموا باقتراح غريب عجيب حين يعني قدموا اقتراح ب يعني فتح حوار وطني واعتماد مرحلة انتقالية من سنتين يعني تأجيل الانتخابات يعني أيضا ليس لسقف لزمن محدود وإنما تأجيل مفتوح والتأجيل المفتوح يعني إلغاء وتم التمسك والتعلق بهذه المبادرة التي صدرت عن تنظيم عادة يعني يتبنى مواقف انتقادية حادة حتى وينحاز إلى الموقف الشعبي استخدمت مصداقية الجبهة الشعبية التاريخية ووظفت لصالح التأجيل يعني في غير صالح وجهتها وتوجهها. في كل الأحوال يعني أن يبدو أن كل التنظيمات تعلم علم اليقين أن وضعها الآن ليس هو أفضل وضع وبالتالي تخشى من اختبار الانتخابات. يعني هم يقدمون أنفسهم باعتبارهم يعني صوت الشعب وأن الشعب يدعمهم يخشون من الامتحان تماما مثل طالب لم يحضر نفسه للامتحانات ويخشى الذهاب للامتحان.
1: التأجيل لم يخلق صخبا جماهيريا، لم يخلق غضبا شعبيا، وكأنه حتى الشعب حتى الجمهور لم يكن مقتنعا بأن هذه الانتخابات ستتم.
0: إن هذا غير صحيح بالمناسبة، لكن الشعب الفلسطيني مثقل بهموم كثيرة فلا يعرف في يعني أي قضية يجب أن يخرج فيه بسببها للشوارع. الشعب الفلسطيني مثقل بوضع اقتصادي كارثي بعدوان مستمر ومتواصل حرب إبادة لم تتوقف وحرب تطهير عرقي مستمرة ومتواصلة في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية. الأوضاع كارثية في فلسطين وبالتالي الفلسطيني المواطن مثقل ولكنه يعرف ما الذي يريد. ثم أن موضوع الانتخابات يعني حتى الآن يفكر الناس أنه ما الذي يمكن أن تأتي به الانتخابات. أنا بتقديري أن الانتخابات ستخلق بيئة ومناخ ستمكن الشعب الفلسطيني من أن يستعيد بعض من قوة وأن يعود ليمشي على سكة ستقود إلى تعزيز النظام السياسي الفلسطيني وتبني رؤية جديدة في للتصدي لكل التحديات التي تعترض سبيل الشعب الفلسطيني.
1: من دعم أو ضغط لتسريع الانتخابات كان الأوروبيون. السؤال يعني وكانت لديهم أهداف في كل ما يتعلق بتنظيم عمل السلطة الفلسطينية، انتظام عملها، تنجيع، تنظيف، كان هناك أهداف مختلفة. كيف يتعاطى الأوروبيون مع تأجيل؟ التأجيل سيكون لحوالي سنة.
0: يعني عبرت أوروبا يعني من خلال يعني يمكن أن تقرأ الموقف الأوروبي من خلال الموقف الفرنسي الذي عبر عن يعني انتقادات لديه على التأجيل وربما يفتح حوار بحيث لا يكون الموعد الذي حدد 11 سبتمبر يعني موعدا نهائيا. ربما يتم تقريب يعني نظرا لما سيجري من حوارات في المستقبل القريب ربما يتم اعتماد قرار جديد بتقريب موعد الانتخابات يعني ليس بالضرورة أن يكون في شهر 9 العام القادم.
1: التعب أو الاستعانة بالظروف المحيطة كذريعة للتأجيل كيف تقرأها؟
0: يعني تعودت الفصائل على أن تتحاور فيما بينها وأن تصل إلى تسويات بعيدا عن الشعب. لم يتكرس هذا التقليد عندنا في فلسطين يعني على الرغم من مرور 30 عاما على أو يزيد على تأسيس السلطة جرت الانتخابات مرتين بالتالي لم تتكرس الانتخابات كثقافة. الذي هو مكرس التوافقات الفصائلية يحب البعض أن يسميها محاصصة ربما تنطبق عليها صفات كثيرة المحاصصة وغيرها ومصادرة إرادة الشعب. لكن يعني في مثل بيقول المتلحف بالزمن عريان بمعنى أن التأجيل لبضعة أشهر أو ما إلى ذلك هم سيجدون أنفسهم يقفون أمام هذا الاستحقاق آجلا أم عاجلا يعني إن استطاعوا أن يؤجلوا هذه المرة فلا أظنهم سيستطيعون في المرة القادمة.
1: ماذا سيحصل دستوريا في حال حصل شيء للرئيس محمود عباس؟
0: يعني حتى الآن وفقا للمراسيم التي

0: صدرت عن الرئيس الذي يتولى لو حدث شيء الذي يتولى مكانه هو نائب رئيس, يعني المقصود حسين الشيخ. لكن إذا ما أجريت الانتخابات رئيس المجلس التشريعي وفقا للقانون هو من يتولى لمدة 60 يوما للاستعداد لانتخابات رئاسية.
1: عندما تحدثوا عن الانتخابات وضعوا حلولا لكل التعقيدات الممكنة, مثلا كل ما يتعلق بالقدس, للواقع في غزة, هل هناك من حاول أن يبتكر بدائل تتعامل مع الواقع من جهة, ولكن تتلائم أيضا مع عالم التكنولوجيا من جهة ثانية؟
0: ونعم, لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت مجموعة من الوسائل بما فيها موضوع المطبوعات والأوراق اللازمة في قطاع غزة والحبر الخاص وما إلى ذلك. تم نجحت اللجنة في ذلك. ثم بالنسبة لمواطني القدس, يعني أتيح للمواطن المقدسي على هويته أن يصوت في أي مركز اقتراع في أي مكان في فلسطين, ليس ملزم بالمكان الذي هو مسجل فيه. بقيت مسألة أمن الصناديق في قطاع غزة, وكون أن حماس هي من يحكم في غزة الآن, كان ممكنا ومن السهل التوصل إلى صيغة مع حماس, يعني من خلال حوار لضمان أمن الصناديق خلال العملية خلال يوم الانتخابات. لم يفتح هذا الحوار ولم يتم التطرق لهذا الموضوع, بل تم فتح حوار من أجل التأجيل. يعني أنا أقصد أنه كان بالإمكان ضبط العملية آخذين بعين الاعتبار كل التعقيدات. كان هناك في تحدي واحد لا أحد يعلم يتنبأ بنتيجته, أننا نعلم أن حكومة اليمين الفاشل المتطرف التي تسيطر في إسرائيل ليست صاحبة مصلحة في أن تجري هذه الانتخابات, وبالتالي كان يمكن أن تخربها يوم الانتخابات. يعني كأن تغلق من أصل 1000 بوابة الموجودة أن تغلق 200 بوابة, أو أن تهاجم يوم الانتخابات 200 مركز اقتراع بدعوى أن هناك مطلوبين جاءوا للاقتراع. يعني إسرائيل لم تعدم الوسيلة في التضرر إذا أرادت التخريب. فبوسع إسرائيل أن تخرب. كان ممكن أن تغتال في مراكز الاقتراع أشخاص وتدعي, يعني أن تقصف بعض مراكز الاقتراع في غزة وتدعي أن هناك مطلوبين من النخبة أو غيرها متواجدين في المحيط. إسرائيل, يعني هذا الأمر الذي لا قيمة لنا بأن نعرف يعني ما الذي ستفعله إسرائيل. كانت تستطيع أن تخرب ولا تتوفر, يعني في ظل عدم توفر إرادة دولية تلزم إسرائيل بأن تتصرف كما ينبغي يوم الانتخابات.
1: إذن هذه صورة الحال. نحن سنرى إن كان هذا الموعد سيبقى أم سيتم تغييره. المتغير هو الحال الثابت في الواقع الفلسطيني. شكرا مصدق الدورة فارس, شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. شكرا جزيلا.

إذن الانتخابات الفلسطينية وإرجائها إلى 11 من أيلول، ويقول أستاذ قدورة فارس بأنه قد يكون هذا قد يتم تغيير هذا الموعد بعد ضغوط مختلفة، وهناك نوع من الفصام لحال الفصائل الفلسطينية التي تقول شيء وتفعل أشياء أخرى متناقضة، وهذا ما حصل. قرار تأجيل توافقي كان نوعا ما في مصلحة الكثيرين، الكثير من الحديث الذي كنا قد تحدثنا به حول هذه الانتخابات، وفي نهاية الأمر تم إرجاؤها.

كنا قد تحدثنا عن الطائرة التي كان هناك شك بوجود جسم مشبوه في هذه الطائرة، والآن من سلطة المطارات تم الحديث عن أنه بعد عملية تمشيط دقيقة لم للطائرة، طائرة شركة دلتا التي هبطت في مطار بن غوريون، في هذه المرحلة لم يتم العثور على أي جسم يمكن أن يشكل خطرا، إذن تم إزالة الخطر المتعلق بحال الطائرة التي هبطت في مطار بن غوريون. في قضية أخرى، في حديث كنا في شأن الانتخابي، هندل وهو من الأحزاب الصغيرة المهددة بعدم اجتيازها نسبة الحسم، ولكن تلك الأحزاب التي تساءلوا حول موقفها ما بعد الانتخابات وإلى أي طرف ستنضم وستوالي. هندل من يتواجد في حزب الاحتياط والاقتصاديين، هندل وزليخة، يقول بأنه سينضم إلى جانب المعسكر الكتلة التي ستأتي بأكثر مقاعد صهيونية. هذا ما يقوله هندل، أنهم سيقفون إلى جانب وينضمون إلى جانب المعسكر الذي سيأتي بأكثر عدد من الأعضاء الصهيونيين للكنيست. سؤال، كيف يتعاملون مع الأحزاب المتدينة الحريديم الذين لا يعرفون أنفسهم

كأحزاب صهيونية. إذن للتو نطوي وإياكم ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، من ثم نلتقي في ساعة ثانية. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، نلتقي بعد الأخبار.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا، تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح، وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM Stereo.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إسرائيلية بتلقي بلاغ مجهول حول وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة دلتا القادمة من ولاية نيويورك الأمريكية والتي هبطت في مطار بن غوريون صباح اليوم. وبحسب التقارير جرى إنزال الركاب من الطائرة بشكل عاجل وإجراء عملية تفتيش للطائرة. وفي تحديث لاحق أعلنت سلطة المطارات عن انتهاء عملية التفتيش مؤكدة عدم العثور على أي مؤشرات غير اعتيادية وأن جميع الركاب نزلوا من الطائرة بسلام، فيما أعلن عن العودة إلى الوضع الروتيني. كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج التحقيق المتعلقة باختراق جسم مجهول للأجواء الشمالية نهاية الأسبوع الماضي والذي تسبب بتفعيل صافرات إنذار في بلدة عرب العرامشي. وبحسب التحقيقات يبدو أن الحديث يدور عن بالون انجرف إلى المنطقة، مؤكدا أن الحديث لا يدور عن طائرة مسيرة. قدمت لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 23 عاما من سكان دير الأسد باقتحام محلين تجاريين في بلدة البعني. وبحسب لائحة الاتهام قام الشاب بسرقة أموال من محلين تجاريين وتهديد صاحب محل آخر بسكين أثناء محاولته سرقة أموال من صندوق الدفع. فرضت الشرطة الإسرائيلية غرامة مالية بقيمة 100,000 شيكل على راعي أغنام من مدينة طمرة يبلغ من العمر 35 عاما بدعوى اقتحامه أرضا زراعية بالقرب من رمات يوحنان في منطقة الشمال لرعي أغنامه. وادعت الشرطة أنها رصدت الراعي أثناء وجوده في الأراضي الزراعية برفقة قطيع من الأغنام والماعز، مشيرة إلى أن الأرض محاطة بسياج. هاجم مستوطنون صباح اليوم بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا البلدة في محاولة لمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم وقطف ثمار الزيتون. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن المستوطنين تنكروا بزي الجيش الإسرائيلي وطرقوا باب منزل في القرية واعتدوا على أفراد العائلة بالضرب ما أدى إلى إصابتهم بجروح. أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك عن اعتقال 4 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في قباطية وعرابي بزعم تخطيطهم لتنفيذ هجوم في منطقة شمال الضفة الغربية. وبحسب البيان نفذت عمليتا الاعتقال هذا الأسبوع في منطقة لواء منشية بتوجيه استخباراتي من الشباك. اعتقلت القوات الإسرائيلية 28 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في قرى وبلدات جنوب نابلس، ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال 5 مسلحين من حركة حماس والجهاد الإسلامي في غارتين جويتين استهدفتا منطقة خان يونس وجنوب قطاع غزة. وادعى الجيش أنهم كانوا يعملون على التخطيط لهجمات ضد قواته وإعادة بناء قدراتهم العسكرية في خرق لوقف إطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، تبقى درجات الحرارة وفق معدلها الموسمي، وفي ساعات النهار تسود أجواء معتدلة فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يوم جديد، ساعة ثانية في عدد ثاني لهذا الأسبوع. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com وتطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، ومحدثكم مصطفى شلاطة.

0: استاذ نبيل الارملي صباح الخير.
1: صباح النور.
0: مؤسس ومحرر موقع وصلة، موقع اقتصادي. نحن تحدثنا وهذا الأسبوع عمليا تبدأ السنة الأكاديمية، وهذه فرصة ربما لإطلالة شاملة إلى ما يحدث من حيث واقع طلابنا واختياراتهم.
1: صحيح، هذه يعني بهذه يعني خلال هذا الشهر عمليا تبدأ مؤسسة التعليم العالي بفتح أبوابها لمدة السنة الدراسية الجديدة. وهناك تحول حسب رأيي، يعني احنا نشرنا تقرير في موقع وصلة عن ما يحدث في يعني مع السنة الجديدة، يعني التحولات اللي تحدث في كل موضوع التعليم العالي. والعنوان الرئيسي يعني هنا طبعا نتحدث كم عن المجتمع العربي، ولكن بشكل عام العنوان الرئيسي هو يعني تراجع شعبية مواضيع أو التخصصات العلمية والتكنولوجية، وارتفاع الطلب على كل مواضيع العلوم الاجتماعية والقانون والتربية والتعليم وما إلى ذلك. يحدث هذا بعد سنوات طويلة يعني من تراجع حاد في هذه المجالات.
0: في فترة بقى صدمية العلم الحاسوب وهذا المحور كان من أكثر المواضيع طلباً،
1: يعني مش بس طلباً وكمان يعني كل المنظومة اللي نسميها منظومة التربية والتعليم كجهاز كانت تشجع الطلاب على الذهاب لهذه التخصصات من انطلاق يعني إسرائيل أمة الهايتك، فبالتالي هي تحتاج دائماً إلى طلاب وإلى يعني إلى أيدي عاملة وإلى خبراء في هذا المجال، وبنت يعني بنى خطة كاملة وشاملة لتشجيع الدخول إلى التخصصات العلمية والتكنولوجية. ولكن في السنة الأخيرة يعني هذه السنة لأول مرة منذ سنوات طويلة يحدث هذا التحول. هناك تقريبا يعني تساوي بين عدد الطلاب الذين يتوجهون، نحكي عن طلاب الجدد طبعا، الذين يتوجهون لدراسة المواضيع الاجتماعية مقابل مواضيع الهندسة والعلوم والرياضيات. والسبب بسيط جدا، الجيل الجديد الشباب يعني ينظرون إلى ما يحدث في العالم مع كل التحولات في مجال الذكاء الاصطناعي، مع كل ما يحدث في شركات الهايتك وأزمة التوظيف للخريجين الجدد، والظاهر يعني يستوعبون أن المستقبل لم يعد يعني مضمونا لمن يتعلم هذه المواضيع،
0: وهذه المواضيع لم تعد بنفس المستوى من الجاذبية الاقتصادية.
1: بالضبط، هناك يعني زلزال كبير يحدث في هذه المجالات، وبالتالي الأمر ينعكس، الناس تدرس مواضيع اللي هي أكثر يعني تهديد الذكاء الاصطناعي أقل عليها، مثل العلوم الاجتماعية والأدب والقانون وما إلى ذلك، مع أنهم أيضا هذيك المواضيع يعني في مهددة، ولكن ليس بحجم مواضيع التربية والتعليم. تفضل.
0: مواضيع الهندسي لا تزال أيضا في الصدارة،
1: لا تزال في الصدارة، ولكن هناك تراجع في عدد الطلاب الذين يتوجهون لدراسة هذا يعني بالنسبة طبعا لهذه المواضيع، على حساب التوجه إلى مواضيع أخرى. يعني مثلا مواضيع الحاسوب والرياضيات هناك تراجع بنسبة حوالي 7.6%، يعني وهذا أمر يعني قد تبدو نسبة بسيطة، ولكن هذا يعني بالعادة هناك زيادة، تكون مشكلة عندما تكون الزيادة خفيفة، أوكي؟ ولكن عندما يكون هناك تراجع بحجم 7.6% وإحنا بعدنا في أول ثورة الذكاء الاصطناعي، فهناك يعني تساؤلات عن كيف سيكون المستقبل، وكيف سيكون كل موضوع يعني التعليم الأكاديمي والعلاقة بين ما يحدث في سوق العمل وبين هذا المجال.
0: المثير حتى الآن يعني مع كل أزمة العمل في سلك التربية والتعليم، إنه هذا الحضور هذا الاختيار أو هذه الإمكانية لا تزال نسبيا يعني بمستوى عالي.
1: نعم، لأنه في نهاية المطاف أخ مصطفى يعني مهم نتذكر إنه دراسة التربية والتعليم هي مهنة، يعني التدريس هي مهنة زي باقي المهن، وهي مهنة يعني يصعب تخيل يعني حدوث تغير جذري فيها يعني.

0: الطلب. يعني الناس تتعلم، المدارس تتظل، والطلب على المعلمين والمعلمات سيظل دائما يعني كمربين. فبالتالي هي ربما بالنسبة لكثير من الناس يعني إلى حد ما وظيفة أو مجال عمل شبه مضمون.
1: يعني الـAI قد يساعد المعلم ولكن لن يستبدله على الأقل في هاي المرحلة.
0: بالضبط. يعني الله أعلم شو راح يصير كمان سنة يعني، ولكن حاليا لا نراه يستبدل المعلم. يؤثر جدا على عمله، يساعده كثيرا، ولكن لا أرى أنه يستبدل المعلم. وإسباب آخر أساسي يعني بموضوع الإقبال على مواضيع التدريس هي كثرة الكليات والمؤسسات التعليمية اللي تعرض مساقات يعني تدريس أو دراسة يعني مهن التعليم وما شابه. وأيضا بشكل عام يعني هناك ارتفاع كبير في عدد الكليات، وهذا يؤثر أيضا على الطلب على الجامعات. بالجامعات بالمجمل هناك تراجع في الطلب في التسجيل على الجامعات، لأن الكليات يعني هي منتشرة بشكل كتير أكبر من
1: أجريتم الجامعات. مقارنة بين عدد من ينتسب إلى الكليات مقارنة بالجامعات؟
0: بالتقرير الذي نشرناه هناك يعني معلومات عامة عن الموضوع، ولكن لم نتعمق كثيرا في الفارق. ولكن بالمجمل الطلب على الكليات أعلى، والأسباب بسيطة. هناك يعني انتشار أوسع للكليات، الكليات تعرض مسارات تعليم متنوعة أكثر، شروط القبول للكليات هي أيضا أقل من الجامعات، فبالتالي تفتح فرص للكثيرين للانضمام والعمل والانضمام إلى مسارات غير موجودة في أماكن.
1: وهذا ما يفسر حضور مثلا نسبة المنتسبين لكليات الحقوق.
0: بالضبط. كليات الحقوق منتشرة بشكل كبير، وهناك زيادة أصلا في طلب على دراسة القانون حوالي 8.5%. أيضا بسبب يعني توفر الكليات وتوفر المسارات التي يعني تقدم عروض لمن يريد أن يتعلم وأن يعمل في نفس الوقت، مسارات ليلية، مسارات نسائية، مسارات يعني هناك يعني السوق يتجاوب بشكل كبير مع احتياجات الطلاب، بينما الجامعات في هذا المجال تظل إلى حد بعيد يعني متشنجة نسبيا في ملائمة مساراتها لمتطلبات طلاب الجامعة،
1: وانتقائية أيضا في نوعية الطلاب.
0: بالضبط، بالذات يعني في مواضيع اللي هي مثل الهندسة أو الحاسوب أو القانون، معايير القبول بكثير أعلى. في يعني في هناك كليات تقبل طلاب قانون بدون يعني بدون سخمتري، بدون بقرود حتى، أو بسنة حضرية، بينما في الجامعات هذا أمر يعني شبه مستحيل.
1: هذا التقرير أو هذا البحث أجري عمليا على الطلاب في الجامعات والكليات الإسرائيلية، لم يتعامل.
0: لا صحيح، لم يشمل طلاب في الخارج، خارج البلاد لا يشمل. هناك آلاف الطلاب العرب بالذات تتعلم في الخارج، ولم وأيضا بالنسبة يعني بالنسبة للطلاب العرب يعني هذه السنة هناك حوالي 65,000 طالب عربي دخلوا إلى الجامعات. هناك زيادة يعني بنسبة حوالي 3.6% عن العام الماضي. نتحدث فقط عن الجامعات الإسرائيلية، لم نتعمق يعني بالنسبة للتخصصات وبالنسبة لنسبة الطلاب، يعني هذا يتطلب تقرير منفصل، ولكن هناك زيادة. هناك حضور أكبر للنساء مقارنة بالرجال في عدد في الملتحقات في الجامعات، وهذه طبعا يعني نزعة في المجتمع العربي تستمر منذ سنوات. يعني من حوالي 10 سنوات هناك ارتفاع حاد في عدد الطالبات المنتسبات إلى الجامعات أو للتعليم العالي.
1: الأكاديمية أفق للنساء ليس للرجال.
0: بالضبط.
1: بتساؤل آخر، في فترة ما يعني من المهن اللي حتى الآن على الأقل الذكاء الاصطناعي لن يستبدلها، هي كل قضية المهن الطبية المساندة، العلاج الوظيفي، العلاجات الأخرى.
0: نعم.
1: لأي مدى لاحظتم هذا في تمثيل هذه المهن في اهتمامات الطلاب؟
0: هذه المهن هي من نوع المهن التي أصبحت الآن يعني تحظى بشعبية أكبر مرة أخرى بسبب يعني إدراك الجيل الصاعد إلى التحولات التي ستلحق في سوق العمل. هناك يعني قناعة شبه تامة، وهذا مثبت بالمناسبة يعني بالدراسات، بأن هناك مجالات بعيدة جدا عن تأثير الذكاء الاصطناعي. كل ما يتعلق طبعا بالمهن، المهن العادية يعني هذا يعني هي تقريبا غير مهددة من الذكاء الاصطناعي، وكل ما يتعلق بالرعاية، بتقديم الرعاية أو العلاقات بين إنسانية. فنقول يعني ليست فقط بالمجالات الطبية أو الدعم أو الـ يعني التمريض أو الطب طبعا بشكل عام. هناك أيضا كل موضوع العلاج النفسية، الدعم النفسي، يعني كل هذه المواضيع اللي هي تتطلب يعني إنسان مقابل إنسان، هي زاد الطلب عليها بسبب إدراك الناس بأنها ستظل مطلوبة يعني.

0: ربما ستكون أكثر أهمية يعني في المستقبل بسبب هذه التحولات.
1: وأنه عمليا ما يحدد هو سوق العمل.
0: بنهاية المطاف الأهل تؤثر كثيرا على قرارات الطلاب، والطلاب نفسهم واعين جدا. كل طالب، أغلب الطلاب عندما تفكر في مساق التعليم أو في مسار التعليم تفكر في سوق العمل، ماذا سأستفيد من هذا التعليم. الناس قلة من الناس تدرس فقط من أجل المعرفة.
1: المهنة التي لم تفقد ربما صورتها أو نوعها سمعتها هي مهنة الطب، ارتفاع 11% في عدد المنتسبين لكليات الطب. هل لأن كليات الطب زادت من تمثيل العرب فيها أم لانضمام كليات الطب في جامعات أخرى؟
0: في يعني هناك يعني هناك مؤسسات وسعت يعني أو زادت عدد الطلاب الذين ينتسبون إليها، وهناك نقص في عدد الطلاب. فبالتالي يعني من تفكر في الالتحاق في مجالات الهندسة مثلا أو علوم الحاسوب أو هندسة الحاسوب، هو بالعادة طالب يعني من ناحية علامات ومن ناحية سوكمتري يعني قادر على الدخول إلى مجالات أخرى. فبالتالي يعني عندما أصبحت كل سؤال المواضيع الهندسية والتكنولوجية بعلامة سؤال، يصبح الميل أكثر إلى المواضيع التي هي مضمونة أكثر. والطب كما ذكرت وبهذا، وهناك نقص يعني الإحصائيات تثبت أن هناك نقص في عدد الأطباء بالرغم من كل يعني في هناك مشكلة طبعا أكيد عارف فيها بتوبة التشغيل الأطباء العرب، ولكن بالمجمل هناك نقص في عدد الأطباء. فبالتالي ولا يوجد حديث عن خطر على هذه المهنة يعني في المستقبل. فبالتالي هي شبه مضمونة، ومن يستطيع دراسة هندسة الحاسوب ولكن يرى أن سوق العمل غير مستعد أو غير جاهز أو غير مستقر بما في الكفاية لدراسة الموضوع، يذهب إلى مواضيع اللي هي أقرب من ناحية مستوى القبول أو شروط القبول مثل الطب وما شابه.
1: هذه إطلالة إلى واقع الأقسام المختلفة واهتمامات الطلبة. أستاذ نميل أرملي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. موقع وصلة الاقتصادي، 65,000 طالب عربي في الجامعات والكليات. حاولنا أن ننظر إلى اهتماماتهم وانتساباتهم والكليات التي يفضلونها في هذه المرحلة، وبطبيعة الحال هذا متأثر بتغييرات سوق العمل. فاصل ونعود.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
5: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم حملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
6: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجم 3414، خاضع لشروط الحملة.
7: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
8: محمص حيدر وسلحيفة، يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا.
9: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع. كل الخيارات بمكان

0: أفضل وأسهل الشروط، معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
1: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائماً

إذن واضح بأن الذكاء الاصطناعي كما تحدثنا قبل الإعلانات يؤثر على الاختيارات ويؤدي إلى تراجع الميل والانتساب إلى كليات علم الحاسوب التي كانت ربما الكليات الأكثر جذبا للطلاب في سنوات سابقة. ولكن واضح ما يحدث في تحديات التوظيف وإيجاد عمل والوظائف التي يستبدلها الآن الذكاء الاصطناعي في قطاع الهايتك أدت إلى تراجع في التوجه إلى كليات الحاسوب وبعض محاور أو بعض مجالات الهندسة، وأدت إلى ميل الطلاب إلى مجالات أخرى، العلوم الإنسانية والاجتماعية، التربية والتعليم، الهندسة بمرافقها الأخرى، إضافة إلى الطب الذي يزداد انتشارا. حتى الآن هذا يعني لا حديث عن أن الآلة ستستبدل الأطباء وستستبدل كل من يعمل في الجانب الإنساني والاجتماعي.

قضية ما حصل يوم أمس وتفجير مخلفات الحرب لدى أو بين بأيدي مجموعة من الطلاب. وزارة التربية والتعليم الآن في بيان لها تقول أن المسار الذي تم السماح به والمصادقة عليه لهذه المدرسة هذا المسار لم يشمل تلك المنطقة الممنوعة، والآن يتم فحص إذا ما كانت هذه المدرسة وهذه المجموعة غيرت أو قامت بتغيير مسارها. إذا تقول الرحلة التي خططت وتم الموافقة عليها لم تشمل المناطق الممنوعة، ويفحصون إذا ما كانت المدرسة والقائمين على الرحلة قاموا بتغيير مسار الرحلة.

0: ونحن نتحول إلى ما يحدث في هذه البلدة. أستاذ محمد محمود صباح الخير. يعطيك العافية. نائب رئيس بلدية معلوت، صورة الحال خاصة بعدما انتهت جلسة المجلس البلدي يوم أمس.
1: طبعا بالأمس عقدت جلسة في المجلس البلدي بالساعة 9 مساء، تم عرض جميع التطورات والأمور التي حدثت منذ تلقي البلاغ عن وقوع الحادث، وكيف استعانت البلدية مع الموضوع فيما يتعلق بقسم التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي وإرسال الطواقم إلى المستشفيات المختلفة، وتقرر الاستمرار في هذا العمل وإرسال طواقم أيضا دعم نفسي للطلاب في المدرسة وفي المستشفيات. وأنا أتابع رئيس البلدية يتابع هذا الأمر. كنا في المدرسة أيضا اليوم مع الطلاب الذين نجوا ولم يصابوا.
0: أستاذ محمد،
1: هذا وضع الحال موجود.
0: استمعتم إلى روايات جديدة؟
1: طبعا هناك عدة روايات، ما صدر من قبل أحد الطلاب بأنه تم بمعنى فك البرغ الموجود على هذا الجسم المشبوه أو القنبلة، ونتيجة لذلك انفجرت. عدة روايات، أنا تقديري يجب الانتظار حتى نكون دقيقين في الوصف بنتائج التحقيق التي ستظهر كيف حدث هذا الأمر.
0: أنتم زرتم المدرسة؟
1: نعم.
0: أنت زرتم
1: للجميع؟ نعم تفضل. زرناها. نعم.
0: يعني زرتوا المدرسة، التقيتوا مع الطلاب، بطبيعة الحال حكوا لكم الروايات اللي صارت معهن.
1: طبعا الرواية المتداولة هي أنه تم يعني الطفل الطالب الذي توفي وجد هذا الجسم المشبوه، وكان هو وأصدقائه يعني يلعبون في هذا الأمر، وعندما جلسوا لاستراحة الأكل قام هذا الطالب بفك أو فك البرغ الموجود على هذا الجسم المشبوه، وهذا أدى إلى الانفجار الذي حدث، وطبعا الطفل توفي بالمكان وكانت الإصابات. هذه الرواية المتداولة الآن من قبل الطلاب.
0: بس كان في روايات أخرى وكأنه هذا الجسم لقوا بمحل وحطوه بالشنطة، ويعني كان في كثير روايات.
1: هذه الرواية يعني أحدث رواية عرضت أمامنا. هذه الرواية فيما يتعلق أن الأمر كان الجسم المشبوه كان في داخل الحقيبة، هذه رواية صدرت بالأمس بشكل فوري فور التبليغ عن الحدث. ولكن الرواية اليوم اللي سمعناها من قسم من الطلاب هي هكذا تقول.
0: كان في عندكم ملاحظة يعني بالجلسة طلعت تساؤلات أو ملاحظات تتعلق ب سلوكيات المدرسة، الطاقم المرافق؟ لأنه في تساؤل يعني الطلاب، نحن نحكي على مرحلة إعدادية، في معهن عدد كبير من المعلمين يجدون طالب يلعب بجسم مشبوه، وين المرافقين؟
1: طبعا الحديث يدور عن أنه كان مع الطاقم ثلاث مرافقين من قبل الطاقم الهيئة التدريسية، ولا شك هذا الأمر يجب أن يتم فحصه للعمق. هل كان يجب أن يكون أكثر مرافقين؟ هل يجب كان أن يكون أيضا مرافق من قبل الجيش معهم؟ كل هذه أسئلة مهمة وأسئلة يجب أن تطرح. ولكن أنا حسب رأيي الجسم أو الجهة الأساسية المعنية بالإجابة على هذه الأسئلة هي الجيش. هو الذي سمح برحلة في هذا المكان، هو الذي سمح أيضا برحلات في فترة أعياد اليهود، هو الذي سمح أيضا بالأمس كان هناك عدة مدارس في هذا المكان، ليست مدرسة واحدة أيضا من ترشيحها.
0: نعم.
1: ولكن كانوا في مصير آخر.
0: اللي صدر الآن أنه وكأن وزارة المعارف لم تصادق على هذا المسار، صادقت على مسار آخر، وربما المدرسة غيرت مسار. هاي رواية طرحت؟
1: هذه الرواية بالأمس لم تطرح. ما طرح بالأمس أن من قبل مسؤولة الأمن في البلدية التي وظيفتها أن تراقب وتفحص التصريحات التي تم الحصول عليها، هي قالت أن جميع التصريحات من قبل وزارة التربية والتعليم ومن قبل الجيش تم فحصها وكانت سليمة 100%.

0: ماهية المسار وهل تم تغييره أو لم يتم تغييره، هذا الأمر طبعا يفحص في دوائر تحقيق. لم يطرح هذا الأمر بالأمس في الجلسة.
1: طب أنتوا يعني المنطقة أستاذ محمد يعني شهدت يعني 3 سنوات من الحرب، وكان في إطلاق كميات كبيرة من القذائف. اليوم أنتوا مثلا في محيط ترشيحة، لأي مدى أنتم متأكدين أنه المنطقة خالية من مخلفات الحرب؟
0: من يقول المنطقة؟ المنطقة ليست خالية من مخلفات الحرب، طبعا غير خالية. الحرب لم تنتهي حتى تخلو المنطقة من مخلفات الحرب.
1: يعني الناس بتروح، يعني الناس بتروح على أراضيها، شو بيضمن أنه الناس بأراضيها ما تلاقي مخلفات؟
0: يعني دعنا نقول ترشيحة بلد تبعد عن الحدود 9 كيلومتر، يعني في ترشيحة وأراضي حوالي ترشيحة لم يكن هناك عمليات عسكرية، ولم تكن هناك لم تجري معارك هناك لتبقى مخلفات. المنطقة التي ذهبوا إليها هي منطقة حدودية، بمعنى هناك كان في هناك في أيام الحرب كانت هناك معارك تدور.
1: صحيح.
0: كان هناك قصف
1: متبادل. بس المنطقة ملاني شظايا، يعني كان في إطلاق كم كبير من القذائف، مين بعرف إذا جزء منها انفجر ما انفجر، بقايا اللي ممكن أن تشكل خطر.
0: لذلك كان يجب حسب تقديري من قبل الجهات المعنية والمختصة بالجيش قبل أن تعطي هذا التصريح، هل قامت بفحص المنطقة أو المسارات المعروضة للطلاب للذهاب إلى الرحلة بها؟ هل تم فحصها من قبل الوحدات الهندسية أم لا؟
1: أنا بس
0: نحن نعلم أن الجيش الإسرائيلي لديه أجهزة متقدمة جدا.
1: أنا بسأل عن أراضيكم أنتم، هل كان في جسم رسمي فحص الأراضي بشكل دقيق كافي ليتأكد أنه ما في بقايا شظايا ممكن تؤدي لضرر الناس؟
0: لدينا في قرية ترشيحة أثناء الحرب عندما كانت تسقط قذيفة أو شظايا كان يتم جمعها من قبل وحدات الجيش، وكان تصدر بيانات بأن تم إخلاء المنطقة بشكل كامل، ولكن هذا لا يمنع أن بعد هذا الحادث طبعا أن نتوخى الحذر وأن نطالب بأن يتم فحص جميع الأراضي المجاولة للبلدة، الأراضي الخالية أو المناطق المفتوحة، لكي نتأكد ويتم التأكد من أنها غير موجودة. وخاصة احنا في موسم قطف الزيتون.
1: لا هذا السؤال، لأن احنا في قطف الزيتون مين بيعرف شو ممكن يصادف بأرضه.
0: لذلك أنا حسب رأيي بعد هذا الحادث يجب أن البلدية ستقوم ب ب ب بمطالبة الجيش بفحص جميع الأراضي الخالية في محيط قرية ترشيحة وفي معلوت، لكي نتأكد أن المنطقة خالية من كل أجسام مشبوهة.
1: إذن هذا هو الحال في معلوت ترشيحة، خاصة أنه يعني كان في صواريخ أو قذائف سقطت في مناطق كانوا يسموها مناطق مفتوحة، ولا أدري إذا كانت هذه الصواريخ اللي سقطت في مناطق ما مفتوحة كانت تحظى بنفس الاهتمام وجمع الشظايا.
0: يعني نحن دعنا نقول بأننا لا نريد أن ندخل الآن في موضوع آخر، هل هناك مساواة في التعامل؟ نحن الكل يعرف الإجابة، ولكن أنا حسب رأيي في ترشيحة كان يتم تسكير كان يتم إغلاق كل منطقة يعني تسقط فيها شظايا، وكان يتم متابعة الأمر من قبل الجهات المختصة في المناطق الخالية والمفتوحة التي كانت تقع فيها مقذوفات. هل تم الفحص بشكل دقيق؟ أنا لست مختصا في هذه الأمور، ولكن بعد هذا الحدث سنطالب بأن يتم الفحص بشكل جذري أكثر مما كان عليه سابقا.
1: ونحن سنتابع. أستاذ محمد محمود شكرا جزيلا لك، نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحة، شكرا جزيلا، يعطيك العافية على هذا التوصيف.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة.

0: إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنة على مراخب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة على مراخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا، بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل. لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل. 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل. وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

إذن هذه صورة الحال في معلوت. الكثير من الروايات نحن ننتظر لنتأكد ونتيقن أكثر من الرواية الصحيحة. قبل وقت قصير رشحت كان تصريح لوزارة التربية والتعليم على أن يفحصون إذا ما كانت المدرسة قامت بتغيير المسار واتباع مسار آخر غير الذي تمت المصادقة عليه. الآن بطبيعة الحال كل سيحاول أن يلقي بالمسؤولية على طرف آخر.

0: الفحم لنستمع إلى تفاصيل أوفى. محمد بورات صباح الخير. محمد صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميل المصطفى وكافة المستمعين.
0: إذن إطلاق نار في أم الفحم وإصابتين.
1: نعم، وإصابة حرجة جدا جدا، على ما يبدو بأن الإصابة كانت بالمنطقة العلوية من الجسم، وعمليا إصابة شابين. الشاب الأول أصيب بجراح وصفت بالخطيرة جدا، نقل في البداية إلى مركز النور في مدينة أم الفحم، ومن ثم يعني نقل إلى مستشفى. الآن هو في الطريق لنقله لمستشفى مستشفى عميق في مدينة العفولة. عمليا الشرطة أغلقت المكان. نتحدث عن منطقة حي وادي نصور في مدينة أم الفحم في حي الجبارين. على ما يبدو مصطفى بأن الحادث طبعا الذي أصيب به الشابين، الشاب الأول في الثلاثينيات من عمره والشاب الثاني في العشرينيات من عمره، الشاب الثاني أصيب بجراح وصفت ما بين متوسطة والطفيفة، بينما الأول أصيب بجراح خطيرة جدا. كنت أود أن أشير إلى أن هذا الحادث مرتبط على ما يبدو بحادث سابق وقع، ويعني راح ضحيته شاب آخر. كان هنالك هدنة بين الطرفين، على ما يبدو بأن الهدنة هذه انتهت مدتها، وعمليا حاولت لجان الإصلاح أن تقرب جهات النظر. وعلى ما يبدو بأن هذا الحادث على ما يبدو مرتبط بالحادث الأول، والشرطة ما زالت في المكان، أغلقت المنطقة تحقق، ولكن حتى هذه المرحلة مصطفى لم يتم اعتقال أي شخص له علاقة بهذا الملف.
0: إذن هذه صورة الحال، إصابة حرجة جدا وإصابة ما بين متوسطة وطفيفة، هذه صورة الحال في هذه المرحلة الخلفية جنائية. وتقول محمد على ما يبدو عمليا الطرفين متنازعان. نشكرك في هذه المرحلة، إن جد جديد بطبيعة الحال سنعود إليك. إذن هذا العنف، فقط في الليلة الماضية قتل شاب في شقيب السلام، هذا لأن نحن نتحدث عن إصابة حرجة جدا والأمور غير مطمئنة في أم الفحم. الهدنة التي لم تعد قائمة، وللأسف نحن نعود لنتعاطى مع هذه الأخبار الموجعة وهذه الأخبار المقلقة التي تؤثر على مختلف من يسكن في هذه المدينة.

0: حالتنا مع الانعطافات الحادة من الجريمة المنتشرة. نتحول إلى الواقع الرياضي. المدرب سمير عيسى صباح الخير، وزميل نبيل سلامي.
1: صباح الخير
0: نبيل سلامي، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الخيرات.
0: سنتحدث عن دور الأبطال، ولكن قبيل ذلك ربما محاولة تأمل ما كان يوم أمس مع مكابي حيفا.
1: أنا تابعت المباراة، كانت مباراة ممتازة. أبوال أوتس تقدم بنتيجة 1-0 لأنه مكابي حيفا سيطرة شبه مطلقة ميدانيا على أرض الملعب. أبوال أوتس رجع إلى الخلف، أوقع بمنطقة 16. مكابي حيفا وصل إلى عدة فرص سانح للتسجيل، وفعلا استطاع أن يسجل في الشوط الأول، وأن يسجل الهدف الثاني الدقيقة 43-44، يعني قبل ما ينزلوا على الاستراحة. أعتقد أنه فريق اللي بيسجل الهدفين قبل ما ينزل على الاستراحة، هذا الشيء بيعطيه دفشة معنوية رهيبة، وهذا اللي صار فعلا. مكابي حيفا اليوم بنشوف في انسجام بين كل الخطوط، في تفاهم بين اللاعبين، في قدرات فردية تسخر لأجل اللعب الجماعي. فعلا مكابي حيفا في الطريق الصحيح.
0: نبيل، مكابي حيفا هجوم جيد، دفاع يعني مخترق.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، هذا اللي بيميز مكابي حيفا في الأسابيع الأخيرة، إنه صار في عنده ما يسمى الكواليتي، يعني الكيفية، يعني صار الكيف عنده
0: الجودي.
2: نعم، صار عنده المواهب والجودي العالية جدا، خاصة هذا برزاو، وخاصة رونينيو. يعني مش طبيعي، يعني في اللعب راح يكون مكابي حيفا يستفيد، والكرة قدم بإسرائيل أنا بشكل عام راح يستمتع. ولكن زي ما ذكرته الدفاع شوي مهزوز، يعني أنا تبعت الهدف اللي سجله فريق أبوال القدس، يعني عيب، يعني الكرة تخطط كرة عرضية بسيطة، تخطط خلال مدافعين
1: جدا، تخطي سيئة جدا.

0: وإن معترفين يعني ما بدهن عنده، هي إن القلب دفاع، ما فيش سكان له حضور، ما ترك سك، ما في عندهن قلب دفاع مظبوط. في عندهن ولد شاب يعني، بس بعده اللي صغير، هو الولد موهوب شتايفمان، ولكن بده إلى جانبه قلب دفاع يكون كبير، كبير حجما وكبير قدرا.
1: نايسن سك، سك نايسن
0: أكيد أكيد. بشكل عام مكان حيفا يعني الآن تغيرت الموال يا سمير، كانوا دفنوهن يعني، خاصة صحافة حيفا، سابع محل، ثامن محل، تاسع.
1: أول مرة مكان حيفا بيفوز على بوين لوتس ثلاث أربع سنوات الأخيرة.
0: صحيح، الفريق بيلعب كرة قدم جميلة جدا مع التعزيز البرازيلي البرتغالي.
2: مكابي حيفا الآن مرتبة ثانية بعد مكابي تل أفيف، نقطة عن مكابي تل أفيف. بس سمير اللائحة بتخدع، لأنه مكابي حيفا نسبيا مبارياتها كانت سهلة، يعني عدا مكابي تل أفيف ما لعبت مع فرق صعبة، يعني ما لعبت مع فرق القمة، هبوعد تل أفيف، بيطار القدس، بير السبع.
1: صحيح، ولكن اليوم في مكابي حيفا بعد ما أنا تابعت المباراة بالأمس، في ما تقدم وفي ما تنافس حتى ضد بوعد تل أفيف، بيطار القدس، ومكابي تل أفيف. يعني اتحاد ابن سخنين عندما استطاع أن يعادل النتيجة على أرض مكابي تل أفيف، هذا يدل أنه مكابي حيفا باستطاعته أن يفوز كمان أيضا على مكابي تل أفيف. أعتقد أنه مكابي حيفا في الطريق الصحيح، وأهم عملية صارت في مكابي حيفا وعملية الانسجام بين ثلاث خطوط. أنا بوافق نبيل أنه في ضعف ما في خط الدفاع، ولكن مكابي حيفا عنده هجوم اللي ممكن يدخل شباك هدفين، ولكن استطاعت أن تضرب 4 و5. يعني في الأمس مكابي حيفا استطاعت أن تصل إلى 6 أو 7 أهداف، ولكن حارس مرمى بوين لوتس كان جيد على فكرة، دخل شباكه 4 أهداف ولكن حارس المرمى كان جيد. أعتقد أنه مكابي حيفا الدفش المعنوي اللي راح تكون عندهم راح تأثر كمان على المباريات في سامي عوفر أمام 30,000 متابع. تنساش انه مكابي حيفا يملك اكبر جمهور في اسرائيل، وهذا اشي له دافع مهم جدا. اعتقد انه مكابي حيفا، وانا على ثقة بما اقول، سوف تنافس بشراسة حتى نهاية الموسم. وتنساش انه كمان مضوا مع الظهير الايمن
2: إيري داسا
1: كمان راح يكون قاضي تعزيز ملائم وممتاز، لأنه هجوميا إلي داسة أحسن من باتيل اللي بيلعب اليوم بإجهة اليمين.
2: نبيل، دوري الأبطال، دوري الأبطال اليوم أمامنا مباريات مثيرة بجزئها، إحساسي مباريات الغد مثيرة أكثر من مباريات اليوم.
0: بس مضبوط، مش كل المباريات مثيرة اليوم هيك، يعني عمال أتابع هيك وشوف وين ممكن الواحد
2: يعني أتلتيكو مانشستر يونايتد
0: أنا بدي أبدأ فيها، كنت مع أنه خيبتي كبيرة جدا بمانشستر يونايتد،
2: ما هو عشان لهيك اخترت نبدأ فيها.
0: الفريق العام أجا بالصدفة، يعني حسن حظه أنه كان بالتوب فور وهي بلعب بدور الأبطال، لكن هذا الفريق اللي عاجز في ملعبه مع توتنهام، عاجز مع الفرق، بتلقى أهداف في اللحظات الأخيرة. يبدو أنه المدرب كاريك خلص استنفذ قوته العام الماضي. فأتلتيكو مدريد في ملعبه رائع جدا، بتصور انه اذا ما كانش فوز لأتلتيكو مدريد معناته بتكون مفاجأة برأيي انا، انتبه. طبعا برشلونة هنا عند الاتراك
2: قبل برشلونة، على مسألة أتلتيكو سمير، في بعض الاشخاص بيقول المسألة مش اذا أتلتيكو راح تفوز، سؤال قديش راح تفوز.
0: دور الابطال
1: انا بقول تستعجلوش، لانه مانشستر يونايتد تذكر قبل سنتين 3 خسر امام باريس سان جيرمان على ارض ملعبه باليونايتد،
0: لا مظبوط،
1: 3-0 راح على باريس سان جيرمان وفاز بباريس سان جيرمان 3-0.
0: اكيد
1: اعتقد انه مانشستر يونايتد بالخارج افضل.
0: دور الابطال يختلف عن دوري،
1: كثير مهمه، نقطه كثير مهمه، انه اتلتيكو بالخارج بيعتمد على خط دفاع متين، بينما في البيت يتوغل نوعا ما، يعني بترك مساحات فارغه. استطاعت مانشستر يونايتد ان تفاجئ
0: اتلتيكو، سجلوا عندكم. انا كل شيء جائز بدور الابطال، انا معك بهذا الموضوع، صحيح
2: هو كل شيء جائز، بس حال مانشستر الذهني ضعيف.
1: انا برجع للمدرب.
2: ما هو بمانشستر بلشت نداءات للمدرب يروح. الجمهور الصاخب رح يكون جمهور جالاتا سراي مع برشلونه،
0: بعرفش إذا بضل صاخب، يمكن صاخب أول بداية المباراة، ما بتلقى هدفين أول 10 دقائق بده يروح على الملعب وبطل صاخب يا مصطفى، وممكن يصير هذا الإشي ولا لا يا سمير؟
1: كمان 100% الجمهور عارف 100% مسبقا إنه هو سيقابل لامين يامال.
0: الجمهور جلالة السراي مش جاي على المباراة يشجع جلالة السراي،
1: جاي يشوف برشلونة، جاي يتمتع بإداء برشلونة.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: هذا صحيح. صحيح هذا صحيح يعني، ولكن الملاعب التركيين مش ملاعب سهله.
1: لا مش ملاعب سهله بدون شك، لانه في عندنا متابعين وفي عندنا مشجعين صاخبين نوعا ما، ولكن في نهايه الامر كره القدم التركيه لا تقارن بكره القدم الاسبانيه، خلينا نكون واقعيين.
2: وبرشلونه هو الفريق الافضل في اوروبا في هذه المرحله من ناحيه المنظومه والاداء.
1: ما صعب هالجمله يعني. حقيقه ببرشلونه
2: لا، هي حقيقه يعني، لا احنا
0: بحكيها بالالم مصطفى يعني سمير،
2: لا احكيها بواقعيه يعني، احنا مدينين للمستمعين يعني بواقعيه.
0: اكيد انا معك بوافقك طبعا. كمان في عندك مباريات يعني لا تقل اهميه، الانتر في ملعبه امام كلاب بروج، الانتر كمان مع انه فريق كلاب بروج مش من الهاي ليفل يعني، ولكن على الاقل فريق متماسك. عندك مباراة فيا ريال في إسبانيا مع نابولي، مباراة مش سهلة، ولا أستهين بقدرات ليل الفرنسي اللي بيلعب مع أرسنال في أرسنال. ليل فريق رائع جدا في دوري الفرنسي، بس ما بعرفش كيف أداءه راح يكون في دوري الأبطال مع أرسنال.
2: أرسنال على أرضه فريق صعب يعني،
0: وين مكان لا في أي ملعب بطل عنده فرقية البيت والملعب الخارجي والداخلي. مصطفى فريق أرسنال فريق موهوب بكل ما تعني الكلمة معنا، وأرسيتا بطل
1: ترك بطل كبير. أكثر شيء بيميز الأرسنال بأسلوب لعبه الانقضاض السريع بعد خسارة الكرة بالثلاث أيوة. أربع ثواني بترجع الكرة لأقدامين، وسيدنا بيسيطروا شبه مطلق يعني ميدانيا على أرض الملعب. الأرسنال فريق رائع مميز وقوي جدا.
2: في مباراة كنت بتمنى تكون اليوم بدل بكرة، الدرب الخليج مانشستر سيتي مع باريس.
0: درب الخليج حلوة هيك، درب الخليج مانشستر سيتي. كمان مانشستر سيتي بعده الحديث يعني مش مهتم يعني،
1: هاي اعظم
0: على اللاعبين قضيه المخالفات يعني، عمال بيلعب وبفوز على ليفربول، وعنده بكره مباراه مع باريس سان جيرمان يمكن يفتك فيه، ما بعرفش.
2: مباراه بين
1: مهم جدا نبيل، انك تقول انه مانشستر سيتي فاز على ليفربول على ارض ليفربول بالنتيجه 3-0.
2: وهي مباراه بين افضل خطين وسط يعني، السيتي عنده خط وسط ممتاز، باريس عنده خط وسط ممتاز. مباراه ديربي متيني
0: مظبوط، هذا
1: اعظم مباراه
0: هاي بكرة بتنشاف المباراة يعني، هاي يعني واحد ممكن يخصص لها كل الوقت حتى يشوف هاي المباراة. تنساش انه باقي المباريات عمليا، مع انه روما دير بالك روما بدي يستضيف ريال مدريد بكرة الساعة 10 في مطب كبير. روما فريق كثير منيح هذا الموسم، مع انه تعادل في المباراة الأخيرة أمام كوخ مباراة
1: أكثر واحد بيعرف روما مدرب ريال مدريد.
2: صحيح
0: صحيح مزبوط، ولكن لا تبدلت أمور روما، أيمات مورينيو شوي تغيرت الأمور يا سمير، بيعرفهم من 3 سنوات ولكن الآن تغير
1: الفريق. ريال مدريد أمام روما يعني ريال مدريد أفضل بكل مقاييس كرة القدم من روما،
0: المفروض نظريا يكون أفضل
1: يعني نظريا. كرة القدم نعلم كيف تبدأ ولا أحد يعلم كيف تنتهي.
0: بالضبط.
2: إذن هذه صورة الحال في دور الأبطال،
0: هذه صورة الحال يا مصطفى.
2: شكرا لكما زميل نبيل سلامي والمدرب سمير عيسى.

إذن دور الأبطال اليوم وغدا، اليوم 9 مباريات وغدا 9 مباريات أخرى. نحن ننتظر هذه البطولة بشغف لما تحمله من إمتاع كروي ومن تنافس مثير ما بين فرق أوروبا المرموقة. اليوم أتلتيكو أمام مانشستر يونايتد، أرسنال أمام ليل، بايرن أمامه مباراة سهلة نسبيا. هناك من يقول في دور الأبطال لا توجد مباريات سهلة، ولكن أحيانا الفوارق بين الفرق والدول فعلا فوارق كبيرة جداً.

ساعة ثانية، عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد نطويه في هذه المرحلة. نشكركم على حسن المتابعة ولزملائي على أدائهم. عدي ياسين، ياسمين عابد محدثكم، مصطفى شلاطة أطيب المنى، إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: الشمس دائما.
3: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
3: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
1: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا، نحن بانتظاركم.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شابان أحدهما عشريني بحالة حرجة وآخر بحالة طفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للشابين، ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مرجحة أن الخلفية جنائية، وفي سياق يشار إلى أن حصيلة القتل في المجتمع العربي ارتفعت منذ مطلع العام الجاري إلى 184 قتيلا في أعقاب الإعلان الليلة الماضية عن مقتل الشاب ياسين الشاوي في 23 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في شخيب السلام في النقب.

0: هدمت الآلية الإسرائيلية منازل لعائلة أبو قرشين في رهط حسب ما أكدت مصادر محلية صباح اليوم. وفي السياق حذر سليمان الهواشلي مدير المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب في حديث صباحي لإذاعة الشمس من تصاعد عمليات هدم البيوت مع اقتراب الانتخابات، وذلك بعد هدم نحو 80 منزلا في قرية الطحية شمال مدينة رهط. أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في أعقاب انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب يوم أمس خلال رحلة مدرسية قرب الحدود اللبنانية أن مسار الرحلة المصادق عليه لم يكن ضمن المنطقة المحظورة. وأكدت الوزارة أن الموافقة على الرحلة تضمنت تعليمات سلامة واضحة تنص على حظر تام وامتناع عن لمس مخلفات الصواريخ والذخائر غير المنفجرة مع ضرورة الإبلاغ عنها فورا. يشار إلى أن انفجار القنبلة أدى إلى مقتل طالب وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة بينهم طلاب ومعلمون. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية انتهاء عملية التفتيش لطائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية هبطت في مطار بن غوريون قادمة من نيويورك، مؤكدة عدم العثور على أي مؤشرات غير اعتيادية وأن جميع الركاب نزلوا من الطائرة بسلام. ويأتي ذلك عقب بلاغ مجهول عن وجود قنبلة على متن الطائرة ما استدعى إلى إخلاء الركاب وإجراء عمليات تفتيش أمنية. كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج التحقيق المتعلقة باختراق جسم مجهول للأجواء الشمالية نهاية الأسبوع الماضي والذي تسبب بتفعيل صافرات الإنذار في بلدة عرب العرامشي. وأوضح الجيش أن الحديث يدور عن بالون أو جسم يطير باستخدام الهواء الساخن انجرف إلى المنطقة، مؤكدا أن الحديث لا يدور عن طائرة مسيرة. قدمت لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 23 عاما من سكان دير الأسد باقتحام محلين تجاريين في بلدة البعني. وبحسب لائحة الاتهام قام الشاب بسرقة أموال من محلين تجاريين وتهديد صاحب محل آخر بسكين أثناء محاولته سرقة أموال من صندوق الدفع. فرضت الشرطة غرامة مالية بقيمة 100,000 شيكل على راعي أغنام من مدينة طمرة في 35 من عمره بدعوى اقتحامه أرضا زراعية بالقرب من رمات يوحنان في منطقة الشمال لراعي أغنامه. وادعت الشرطة في بيانها أنها رصدت الراعي أثناء وجوده في الأراضي الزراعية برفقة قطيع من الأغنام والماعز، مشيرة إلى أن الأرض محاطة بسياج.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم وتبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير. تتجه البلاد إلى انتخابات الكنيسة في مرحلة استثنائية بكل المقاييس، وسط تحديات ثقيلة تواجه المجتمع العربي على وجه الخصوص. العنف

جريمة، اللذان يهددان أمن كل العائلات، أزمة السكن، غلاء المعيشة، الفجوات في التعليم ومستقبل جيل كامل من الشباب يبحث عن الأمان والفرص والأمل. هذه القضايا تتجاوز الشعارات الانتخابية والخلافات الحزبية وتمس تفاصيل حياتنا اليومية، من أمن أطفالنا في الشوارع إلى جودة مدارسنا وفرص العمل والقدرة على بناء بيت وتأسيس عائلة. في خضم هذه التحديات تعود إلى الواجهة قضية نسبة التصويت في المجتمع العربي وما تعكسه من ثقة أو خيبة أمل ومن رغبة في التأثير أو احتجاج على واقع سياسي معقد. المسؤولية هنا موزعة بين المواطن الذي يملك حق الاختيار والمحاسبة والقيادات السياسية المطالبة بتقديم برامج وحلول ومؤسسات الدولة المسؤولة عن ضمان الأمن والمساواة والخدمات. الانتخابات تستمر يوما واحدا، ولكن القرارات التي تتخذها الحكومات والبرلمانات ترافقنا سنوات طويلة. ربما هذه هي الحقيقة الأهم، تغيير الواقع يبدأ بالوعي والمسؤولية والمحاسبة وليستمر بالعمل المدني والمجتمعي قبل الانتخابات ومن بعدها. المستقبل الذي نطمح إليه تصنعه قرارات اليوم، ولكون لصوت مكان في رسم ملامح هذا المستقبل، ولكل مواطن دور في تحمل المسؤولية عن الغد الذي ينتظر أبناءنا.

في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعاتنا مستمعين. أهلا بكم في بيت العيلة برنامج الأسرة والمجتمع. تحية من الزملاء في الإعداد خليل حداد وابتهال حسن، عادي ياسين في إنتاج برنامجنا، معكم إيال حميد حديد. عن المحتوى الجنسي في ألعاب الأطفال والمراهقين سنتحدث لمتخصصة ومحاضرة في التربية الجنسانية السليمة، موضوع هام ويثير الكثير من تساؤلات. طفح جلدي بسبب التوترات، ما سبب هذه الظاهرة وكيف نعالجها، وهل يختلف التعامل مع هذا الطفح الجلدي بخلفية مختلفة؟

ماذا تعرفون عن مساحة الديسكورد ودورها في حياة المراهقين؟ هل بالفعل يعني على الأهل الدخول أيضا للديسكورد لمرافقة أطفالهم؟ سنتحدث لخبير في مجال السايبر. هذا وبعد إذن في بيت العيلة حتى الساعة 1 يستمر برنامجنا، مجالات منوعة عديدة، نأمل أن تعود دائما عليكم بالفائدة والمتعة. تابعونا إذن حتى الساعة 1 أيضا، أغنيات مختارة منها الصوت الصافي.

0: بعد الفصل الإعلاني نواصل في بيت العيلة لنكون مع ألعاب المراهقين والأطفال. الكثير من مضامين وإيحاءات جنسية بعد الفاصل، تابعونا.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعتنا مستمعينا. الموضوع الأول اللي رح نحكي عنه هو المحتوى الجنسي، الإيحاءات الجنسية في ألعاب إلكترونية للأطفال والمراهقين. نجهل كأهل ممكن الكثير منها. عن هذا الموضوع نريد الحديث مع محاضرة تختص في التربية الإنسانية السليمة، التطور البشري وحماية الأطفال والمراهقين من التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية الرقمية والميدانية. دكتور سهى ضو، تحيتنا.
1: صباح الخير.
0: نحييك. سبق وتحدثنا يعني دكتورة سهى عن كل ما يتعلق يعني بالأرقام الصادمة عن الاعتداءات الجنسية الرقمية اللي صدرت مؤخرا، واليوم حابين نطرح موضوع الألعاب، وبطبيعة الحال هناك رابط بين الأمرين، صحيح؟
1: نعم نعم طبعا. وهذا إيش اللي إحنا عم نشوفه بالفترة الأخيرة أكتر وأكتر، والألعاب تعرف تتطور، والعالم التكنولوجي موجود كل الوقت بتحديث وتطور، وإحنا عم نحاول نفهم شو موجود هناك.
0: طب لو هيك يعني بدأنا بالحديث عن أمثلة، عن أي ألعاب نحن نتحدث؟ من طبيعة الحال الألعاب اليوم يعني بأرقام هائلة، قسم منها معروف وقسم أقل معروف، ولكن عن لو هيك طلبنا أمثلة مركزية أو يعني بارزة، أي نوعية ألعاب نتحدث؟
1: نعم، في نوعين من الألعاب اللي إحنا منشوف إنه المراهقين وحتى الأولاد قبل جيل المراهقة اللي هن بيلعبوا فيهن بنخرطوا في هذا العالم، وبيكونوا حاسين هالقد انتماء وكأنه لهذا العالم. النوعين هن، النوع الأول هي الألعاب اللي هن بنزلوها على الحاسوب. هاي الألعاب شائعة عادة بأجيال 12 ل 16، بسموها الأولاد جيمينج، يعني هن بيلعبوا، هن حتى بحاجة لمعطيات معينة تكون في الحاسوب حتى يقدر يتحمل السرعة تبعت هاي الألعاب، الألوان الجرافيكس الموجودة فيه. هذا نوع واحد. أذكر أمثلة منه، مثلا في ألعاب القتل والألعاب الجماعية زي فورتنايت، زي ببجي، زي فالورانت، هدول الألعاب. وفي نوع تاني من الألعاب اللي يمكن هو بيقلقنا أكثر، وراح أوضح ليه هيك لاحقا، اللي هي بلاتفورمز، زي ألعاب اللي هي عمليا بقلبها كمنصة في نوعية أو نوعيات جدا جدا كبيرة من الألعاب اللي المشارك فيها بيقدر هو يصمم اللعبة. وبيقدر هو يكون لاعب زي بأي لعبة تانية. وبعطي مثال اللي هو كتير كتير معروف، روبلوكس. اللي هي عملية منصة اليوم موجودة.
0: الآن يعني دكتورة سواء نحن نتحدث عن محتوى جنسي، هل هذا المحتوى دعينا نقول يأتي بإيحاءات، أم أنه يعني محتوى جنسي يعني واضح دعينا نقول؟
1: لا، عادة بإيحاءات، وبتعلق عن شو عم نحكي. مثلا بالألعاب اللي بنزلوها وبيلعبوها بشكل جماعي، زي مثلا لعبة ببجي، لعبة اللي هي بتتحدث بشكل كتير سريع، عادة في شخصيات معروفة بالعالم الحقيقي اللي بيعملوا لهن وكأنه أفاتار أو شخص اللي بيشبههن، والمتابعين والأشخاص اللي بيلعبوا هاي الألعاب بيفوتوا وبيصيروا يتنقلوا بين مراحل مختلفة. عندنا مشكلة مع ببجي مثلا، إنه واحدة من المراحل فيها مثلا هن بيدخلوا لحانة اللي فيها بتعرفوا على أشخاص، بيعملوا سلوكيات، بيشتروا أشخاص، ممكن حتى كل موضوع الزنا يكون موجود هناك كجزء من اللعبة حتى تنتقل من مرحلة لمرحلة. والخطورة بهيك نوع من الألعاب إنه هذا إشي كتير كتير صعب إنه إحنا نكتشفه، والمراهق اللي عم بلعب من ناحيته هذا جزء من اللعبة، يعني في تطبيع غريب بهاي نوع الألعاب لأنه هو بيبين جزء من الحيز وعادي أنت بتعيشه، غير ما شوي صغير نحاول نفهم شو بالضبط المضمون، صعب إنه نكتشفه أو المراهق يحس إنه فيه هون إشي غريب.
0: الآن من يراقب هذه الألعاب؟ يعني بطبيعة الحال هي معدة لأجيال صغيرة، يعني هل هناك قانونيا من يراقب هذه النوعية من الألعاب؟
1: بالألعاب اللي هي تعال نقول حاصلة على موافقات تبع الدول كتيرة، عادة بيكون في زي نوع من شو بقولوا له، انك انت وكأنه تصرح انك فوق جيل معين. شو
0: أو توافق على شروط
1: وتوافق على الشروط، وباللحظة اللي انت بتصرح انك فوق جيل 16 مثلا، فما في حدا بيروح وبيجي بفحص اذا انت فعلا جيل 16. روبلوكس هو واحدة من المنصات اللي بسبب كتير قضايا اللي وصلت للمحاكم إذا كان في أمريكا وإذا كان في أوروبا وحتى في أستراليا، فصار في نوع من التأكيد اللي بيعملوه أنه بيفحصوا الوجه وبيحاولوا يشوفوا حسب بيانات رقمية معينة إذا هو فعلا تحت جيل معين ولا مش تحت جيل معين. بس حتى هاي المراهقين عندهم طرق كيف يخترقوها، هني ما بدهن هذا يجي ويحدد لهم الإمكانيات الموجودة في الألعاب. وبدي أقول إنه واحدة من الخطر الشغلات الخطرة الموجودة في الألعاب هي كمان القضية اللي بتتعلق في الشات، إنه أنت عمليا ما بتلعب لحالك ولا مرة، وكتير مرات لما بتفوت على السيرفر وبتبلش تلعب فأنت بتلتقي في ناس، في هناك نوع من الأحاديث، جزء من المحادثات بتنتقل من منصة لمنصات تانية اللي فيش عليها رقابة، وهناك بتتطور الأحاديث وممكن توصل لنوع علاقات شخصية، إرسال مضامين وبتعرف، وهذا عادة بيروح لمحلات اللي هي جنسية.
0: وهنا يعني مثلا ذكرت يعني موضوع الشات، وذكرنا يعني في المقدمة موضوع كل ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية الرقمية، وأيضا من الممكن أن تتحول إلى ميدانية. هل يعني دعينا نقول الشات هو يعني المنصة أو المرحلة التي تتيح ذلك للأسف؟
1: بالضبط. وواحدة من الظواهر اللي جدا بارزة هي في أجيال الصغير اللي عم نحكي عن أولاد بين جيل 9 على 12 سنة اللي فيش بعد إدراك لشو الشغلات اللي عم بيطلبها مني هذا الشخص.

0: أو شو الاستدراج اللي ممكن يصير في هاي الألعاب. فشو بيصير؟ بتبلش الإشي باللعبة بعادة ومرات في هدايا خلال اللعبة. ليه؟ لأنه باللعبة كتير مرات حتى تقدر تنتقل من مرحلة دعم من اللي حواليك. وأشخاص اللي ممكن يكونوا مرات بالغين وهدفهم استدراج الأطفال والمراهقين ممكن يستعملوا ويوظفوا هاي الهدايا اللي بعتوها بقلب اللعبة ليتقربوا. واللي احنا بنحاول نقوله وبتخيل إذا في أهل عم بيسمعونا هون، التوعية جدا مهمة، لأنه أولا فيش حدا بيعطي هدايا ببلاش، هاي احنا سمعناها بجيل صغير بس هي صح حتى بالحيز الرقمي. ثانيا لما بتبلش تصير عندك علاقة قريبة مع شخص اللي انت ما بتعرفه بالحقيقة وبالعالم الميداني، فتعالوا اسأل حالك شو هو عم بيسألني وليه عم بيحاول يتقرب مني، لأنه هذا الشخص سريعا ممكن يصير هقرب حدا بسمع الشغلات اللي بتضايقني أكتر من أي صديق بحياتي، وشوي شوي هاي العلاقة القريبة بتتيح لإنه إنه يبلش يطلب مني طلبات زي إرسال صور، زي إنه أعمل شغلات معينة لحتى أرضي أو أشبع رغباته هو.
1: نعم. نحن نتحدث عن أجيال جدا صغيرة. أثرنا ممكن يعني من خلال هذه المعلومات الخوف والقلق عند الأهل. السؤال، ماذا بالإمكان فعله؟ يعني طفل عمليا يجلس أمام كرسي أمام الحاسوب على كرسي الجيمينج أو ببلاتفورم يعني مختلف، ولكن يعني للأهل هل هناك آليات لمتابعة مرافقة هذا الطفل في أثناء لعبه؟
0: طبعا في آليات، والآليات بتبلش قبل ما هو يقعد على الحاسوب ويبلش يلعب. ولما بقول هيك قصدي لا كم من شغلة. الشغلة الأولى هي كل قضية تقسيم وقت الفراغ تبع الأولاد. يعني إحنا بنعرف إنه أولادنا اليوم قدام الشاشات موجودين ومش دائما عندنا سيطرة على قديهن موجودين قدام الشاشات، ولكن ترتيب وقتنا بطريقة اللي إحنا نستغل وقت الفراغ إنه يكون في عندنا شغلات متنوعة هن بيعملوها باليوم يوم بحياتنا، هذا جدا بسهل علينا كأهل ننظم الوقت. لما أنا ابني بلعب فوتبول بوقت معين أو بروح على الموسيقى، فبالتالي يعني بشكل أوتوماتيكي وقته قدام الشاشات بيكون أقل. فهي شغلة أولى. الشغلة الثانية الحوار، إنه أنا اليوم مظبوط أنت بتقعد على الشاشات بس تعال نشوف شو مسموح وشو ممنوع. بحق لنا كأهل نحدد شو مسموح وأي محلات بنفع إنه يفوتوا لها. إذا أنا بعطيهم مثلا منصات تواصل اجتماعي أي منها وليه، شو السبب؟ هل أنا بسمح مثلا لإنستغرام إنه يكون عندنا حساب اللي معروف لإلي وأنا متابعته ومراقبته، ولا مسموح يكون عندنا كمان تيك توك وكمان سناب شات وكمان غيره؟ ليه أنا بقول المنصات؟ لأنه هي جدا مرتبطة بشو هني بيعملوا بالجيمينج كمان، تعرف ما هني بتواصل هناك وبيخططوا كيف يلعبوا هيك. فالحوار كتير كتير مهم. ثالثا الحوار على كل موضوع شو بيصير بهاي المنصات. تعرف واحد من أهم الأبحاث اللي انعملت مؤخرا بمجتمعنا العربي بتحكي على انه احنا كأهل كتير مشغولين بعدد الساعات اللي الأولاد بقعدوها قدام الشاشات، ولكن مش بالمضمون اللي هني بنكشفوا لإله.
1: يعني عادة نحدد انه يعني مسموح لك ساعة، ولكن يعني لا نغوص في محتوى هذه الساعة.
0: بالضبط. اذا انت بدك تلعب لعبة معينة لازم نشوف شو هاي اللعبة، شو السيتينجز تبعونا، هل انت تقدر تحكي مع ناس، هل الناس اللي هن تعرفن مسبقا ولا كمان ناس غرباء. طبعا هن مش راح يحبوا قصة انه احنا نحددن كثير، بس احنا بنتعهد باجيال معينة انت ماما بحاجة لمراقبة، زي انه انا بخليكاش تروح على محل بتعرفش فيه حدا. نفس الشيء على الانترنت، باللحظة اللي بدك تضيف اشخاص تعال خلينا نحكي على الموضوع، واحنا طبعا لازم نراقب كل فترة هاي الشغلات شوي شوي. اوكي طيب، في شغلات اللي ممكن تصير بقلب الألعاب اللي هي ممكن تصير عندك تساؤلات، شو منساوي لما بيصير هيك اشي؟ تعال نحكي على الموضوع ورجيني، بدي أكون مشارك. إحنا مش بحاجة نقعد معهن حدهن كل الوقت، لأنه كمان هذا إشي غير متاح لإلنا كأهل، بس إذا إحنا منكون موجودين هناك بفترات متقاربة، الحضور الوالدي هذا بيعمل نوع من الحماية. ومع الوقت بيصير المراهق يحس إنه هو كمان بينفع يسأل حاله قديش كل شيء موجود هناك مناسب لإلي ولا مش مناسب لإلي.
1: كون يعني هذا الشات الجماعي دعينا نسميه، ممكن يكون نفس بنفس الصف أو بنفس الجيل بنفس شلة الأصدقاء، إلى أي مدى أيضا يدخل هنا يعني دعينا نقول العامل الاجتماعي، الضغط الاجتماعي من قبل أطفال آخرين؟
0: صحيح. يعني

0: تأجيل المراهقة واحد من الشغلات اللي يمكن بصعب علينا العمل بهذا الموضوع، أنه في ضغط جماعي وأنه كلهم بدهم يلعبوا. وهنا فعلا إحنا كأهل أمراض بنحط بمفترق طرق، يعني أنا بدي أنه ابني يكون اجتماعي، يكون عنده أصدقاء، بس السؤال كمان شو الأثمان لهذا الإشي. وهنا كتير لازم يكون واضح لإلنا أنه أولا أنا كأهل مهم أوضح لابني شو الشغلات المقبولة علي ولا لا. أنا ما بقارنوش مع أولاد تانيين، لأنه يعني بشكل معين إحنا مرات إحنا منقارنهن بأولاد تانيين، وهيك بيصير في زي وكأنه رسائل اللي هي مزدوجة، إنه من جهة باللي مريح لإلنا منقارن، باللي مش مريح لإلنا منقارن. فإحنا مش مفروض نقارنهن، إحنا مفروض نقولن شو إحنا منفكر، شو إحنا منآمن، شو إحنا منطلب منهن. ولما هن بيقولوا طيب ما كل أولاد صفتي مثلا بيلعبوا بهاي اللعبة، ففي مجال إنه نقول مظبوط يمكن، بس في ألعاب اللي أنا بحس إنه مش مناسبة لإلنا إنك أنت تلعبها. لا طبعا لازم نوضح الأسباب، وهذا بتطلب مننا كأهل دراي لأولا شو هاي الألعاب وشو موجود، وكمان لتفسير واضح لأولادنا. إحنا ما بدنا أولادنا يمشوا ورا وكأنه التعليمات بشكل اللي هو باسيف وغير فعال وبس لأنه قلنا لهن، لأنه إحنا بدنا يصير عندهم شخصيتهن، آرائهن، تفكيرهن بهاي المواضيع. بس بنفس الوقت بدنا كمان نسمع التخوفات تبعتهن، الشعور تبعهن اتجاه علاقات مع الأولاد اللي حواليهن. وهن كمان لازم يعرفوا انه اذا في شغلات اللي احنا ما بنقبلها كأهل، هذا ما بيقول انه هن بطلوا اجتماعيين، في سبل كتير انه يكون فيها اجتماعيين بطريقة اللي هي ما منكون وكأنه ماشيين وراء القطيع بدون ما نتساءل. وأنا بفكر هذا موديلينج مهم، لأنه إحنا بدنا هن كمان يسألوا حالا، مش بس يسألونا إحنا شو مناسب لإلنا كأهل وشو مش مناسب.
1: دكتور سهى ضو، شكرا جزيلا.
0: أهلا أهلا وسهلا.

0: بعدين الفصل الإعلاني رح نتابع في بيت العيلة لنحكي عن الطفح الجلدي الذي يعني من ورائه توترات وضغوطات. تعالوا نتابع بعد الفصل.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وطبع

0: ضيوفات خفيفة، الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضاً للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور ونأمل تشريفكم.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

5500 مراهق ممن يبلغون متوسط أعمارهم 12 عام. تقول أن السير ل 12,000 خطوة يوميا يحسن من القدرة على الانتباه واتخاذ القرارات، كما أنه يحد من الاكتئاب وخفض التوتر. تابع فريق بحثي من جامعة كينغز لندن البريطانية وماساتشوستس الأمريكية حالة صحية لأكثر من 5500 مراهق تبلغ أعمارهم 12 عام على المتوسط، وباستخدام أجهزة قياس الوظائف الحيوية للجسم مع إخضاعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي للمخ واختبارات لقياس صحتهم النفسية. تبين من الدراسة أن قطع عدد كبير من الخطوات أثناء السير يرتبط بزيادة سمك منطقتين في المخ على مسؤول عن الوظائف الحركية والمعرفية. توضح الطبيبة كلودين المختصة في طب نفس الأطفال في مؤسسة صحية، تقول أن الأمر الجيد بهذا الاكتشاف العلمي أن الجزء الذي يستفيد من السير في المخ يرتبط بعملية اتخاذ القرارات والانتباه، وبالتالي فإن قطع عدد كبير من الخطوات يوميا يمكن أن يساعد في تحسين اختبارات الشخص والقدرة على التحكم في الانفعالات. يوضحون أن النشاط البدني يؤدي إلى إفراز بعض المواد الكيميائية المفيدة في المخ، منها الدوبامين والسيروتونين، مع خفض تركيز مواد أخرى مثل الكورتيزول، مما يساعد في تقليل التوتر والحد من الاكتئاب. السؤال يبقى، هل بالفعل يمشي الأطفال اليوم، خاصة بأن الحديث في الموضوع الأول كان عن الألعاب الإلكترونية، إلى أي مدى بالفعل يقوم المراهق اليوم بنشاطات رياضية بعيدة عن الحواسيب والشاشات؟ 12,000 خطوة

0: هل من الممكن أن يكون من وراء طفح الجلدي توتر وضغط؟ أخصائي أمراض جلدية في المركز الطبي زفولون في كلاليت لواء الشمال دكتور رائد خوري، تحياتنا.
1: أهلا فيك.
0: نحيك. أولا كيف نميز دكتور رائد يعني بين طفح جلدي سببه التوتر من أسباب أخرى؟
1: أكيد التوتر أو الضغط النفسي هدول حالات اللي بيأثروا كتير لهم علاقة كتير إيجابية مع أمراض الجلد، الأمراض اللي هي المزمنة اللي كمان بتتفاقم أو إنه أمراض جديدة بتبلش تظهر مع التوتر النفسي. طبعا التوتر الضغط النفسي هو بيأثر على كل الجسم مش بس على الجلد، عامة كمان على القلب على الأمعاء على العضلات على كل جزء، بس احنا عم نحكي على الجلد. فبالجلد التوتر بيكون له علاقة كتير قوية مع الجهاز العصبي وبأثر كمان على جهاز المناعة. وخلل بهدول الأجهزة بيؤدي لتفاقم الأمراض المزمنة زي مثلا المرض الصدفية أو الناس اللي عندها الأزمة تاعت الجلد أو الأورتيكاريا وحب الشباب وكمان الحكي. فكل هاي الأمراض بس يكون في عنا توتر أو ضغط نفسي تتفاقم.
0: الآن هناك منطقة معينة مثلا اللي نقول بأنه يعني إذا أصيب بها يعني إنسان أو كان عنده طفح جلدي يعني بالضرورة من وراءها توتر نفسي أكثر يعني من أسباب عضوية أخرى؟
1: طبعا في وقت ما يكون في التوتر بيكون في هرمونات زي الكورتيزون تعلى بالدم، والهرمونات مثل هاي بتأثر لتأثيرات عصبية ومناعية. فالإشي هذا احنا بنشوفه مثلا بكل منطقة الجسم، كمان بالشعر بيكون في تساقط شعر، والأظافر كمان بتبلش تنكسر إذا بيكون في ضغط نفسي كتير قوي. فعشان هيك

0: احنا بس نبلش نعالج اي حال اللي هي بطفح جلد معين او مشكله شعر او اظافر، احنا كمان بنسال المريض اذا بهاي الفتره انت كنت متوتر، اذا كان في ضغوطات نفسيه، فكل هاي بتاثر لظهور الاطفاح الجلديه، لانه في كتير انواع لها حسب اي نوع. احنا بنقدر نعالج كمان العلاج، بس اهم شيء احنا نعالج الضغط النفسي تاعنا والتوتر
1: بطبيعه
0: قديش
1: الحال.
0: نعطيه.
1: ولكن يعني مثلا تبدو يعني كاي طفح جلدي اخر يعني، ام ان هناك ما يميز يعني
0: اكيد
1: هذه؟
0: اكيد في انواع ممكن تتميز من الضغوطات، زي مثلا مرض الثعلبه اللي هو الوبيتسا ارياتا، هو مرض جهاز مناعي ذاتي، اللي احنا بنقول اهم عامل انه المحفز له هو التوتر والضغط النفسي. فاول سؤال نساله المتعالج اذا انت بهاي الفتره انت كنت مضغوط او ضغط نفسي كان عندك توتر، والاجابه الشائعه جدا هي انه كان في توتر اللي هو بيؤدي لهيك حاله. كمان مثلا في كمان من الحالات الحكه، واحد بيجي لعندي بحك واحنا بنطلع على الجلد ما فيش ولا اي احمرار او اي مرض او اي التهاب. فهون احنا بنشوف انه الاشي هو اكتر من الاعصاب، والاعصاب هي عم بتخلي تعمل الحكي، وهون كمان التوتر والضغوطات النفسية بتؤدي لهيك حالة.
1: انا ذكرت دكتور رائد يعني الحل دعنا نقول الامثل هو يعني علاج التوتر النفسي، ولكن السؤال الى اي مدى هناك امكانية ايضا لعلاج الطفح نفسه يعني غير العلاج
0: أكيد.
1: النفسي؟
0: فلما اذا احنا بنحكي على المرض اللي هو مزمن وما كانش وكان بسيطره من بالادويه اللي بخدها، شفنا انه الاشي زاد، فاحنا هون بنضاعف الجرعات اللي كان ياخدها قبل. بس اذا في مرض جديد، غير انه احنا بنعالج التوتر لازم نعالج كمان، نعطي كريمات معينه او حبوب اللي ضد الالتهابات عشان نقدر نعالج الحاله نفسها. طبعا بهيك حالات العلاج بياخد شويه وقت، لانه هون الاشي كان من التوتر النفسي، اذا ضر التوتر النفسي والضغوطات موجوده فهيك بتصير العلاج تاع الحاله اصعب واصعب، وبصير فترات مزمنة أكتر.
1: الآن هل يعني هناك يعني خطر أن يعني يتفاقم هذا، أن يتحول هذا الطفح لمشكلة جلدية أخرى يعني ممكن أساسها نفسي ولكن فيما بعد يتطور؟
0: مظبوط. اليوم الأمراض الجلدية بشكل عام هي بتسبب أثر كتير سلبي على جودة الحياة. فإذا احنا ناخذ مثلا مرض الأورتيكاريا اللي هي بيكون بقع حمراء بتطلع بالجسم بعدة مناطق وبتحك كتير، فهذا الاشي يعني بخلوش يقدر يروح على الشغل للمتعالج، حتى كمان المجتمع بصير يبعد عنه، لأنه الأمراض الجلدية احنا بنشوفها بالعين، فبصير يخاف انه يقول هذا اشي معدي مش معدي. فطبعا هاي الأشياء لها تأثير كتير سلبي على جودة الحياة. طبعا
1: الصحة والسلامة نرجوها للجميع دكتور رائد خوري، شكرا.
0: أهلا فيك. وعشان هيك الواحد لازم يكون رايق بدون أعصاب بدون ضغوطات، لأنه لكل إشي في بيكون أشياء تانية.
1: لا يحافظ على جلده أيضا يعني ليس فقط يعني على حالته النفسية.
0: مظبوط.
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا فيكم. مع السلامة.

نحن نقترب من نهاية الساعة الأولى من بيت العيلة. الساعة الثانية معنا الكثير من مواضيع ومجالات، منها رح نحكي عن موضوع الديسكورد، مساحة ومنصة، ما دورها في حياة المراهقين؟ هل علينا كأهل أيضا مراقبة هذه التطبيقات؟ سنتحدث لخبير في مجال السايبر عن الديسكورد. رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، انتصاف النهار، من ثم نواصل في بيت العيلة.

0: قمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي. عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيرس.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل شاب عشريني متأثرا بإصابته الحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 185 قتيلا، كما أسفرت الجريمة عن إصابة شاب آخر بجروح طفيفة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات مرجحة أن الخلفية جنائية. هدمت الآليات الإسرائيلية منازل ومنشآت زراعية لعائلة أبو قرشين في رهط حسب ما أكدت مصادر محلية. وفي السياق حذر سليمان الهواش لمدير المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب في حديث صباحي لإذاعة الشمس من تصاعد عمليات هدم البيوت مع اقتراب الانتخابات، وذلك بعد هدم نحو 80 بيتا في قرية الطحية شمال مدينة رهط. أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في أعقاب انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب يوم أمس خلال رحلة مدرسية قرب الحدود اللبنانية أن مسار الرحلة المصادق عليه لم يكن ضمن المنطقة المحظورة. وأكدت الوزارة أن الموافقة على الرحلة تضمنت تعليمات سلامة واضحة تنص على حظر تام وامتناع عن لمس مخلفات الصواريخ والذخائر غير المتفجرة. يشار إلى أن انفجار القنبلة أدى إلى مقتل طالب وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة بينهم طلاب ومعلمون. أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية انتهاء عمليات التفتيش لطائرة تابعة لشركة دلتا

0: الأمريكية هبطت في مطار بن غوريون قادمة من نيويورك، مؤكدة عدم العثور على أي مؤشرات غير اعتيادية وأن جميع الركاب نزلوا من الطائرة بسلامة. وأتي ذلك عقب بلاغ مجهول عن وجود قنبلة على متن الطائرة، ما استدعى إلى إخلاء الركاب وإجراء عمليات تفتيش أمنية. كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج التحقيق المتعلقة باختراق جسم مجهول للأجواء الشمالية نهاية الأسبوع الماضي، والذي تسبب بتفعيل صافرات الإنذار في بلدة عرب العرمشي. وأوضح الجيش أن الحديث يدور عن بالون أو جسم يطير باستخدام الهواء الساخن انجرف إلى المنطقة، مؤكدا أن الحديث لا يدور عن طائرة مسيرة. اقتحمت القوات الإسرائيلية ساحة مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله ونشرت قناصتها في محيط أبوابه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش تمنع الخروج أو الدخول من المجمع، فيما لم تتضح بعد أسباب الاقتحام. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس حسب ما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن المستوطنين تنكروا بزي الجيش الإسرائيلي وطرقوا باب منزل في القرية واعتدوا على أفراد العائلة بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض. وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك عن اعتقال 4 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في قباطية وعرابة بزعم تخطيطهم لتنفيذ هجوم في منطقة شمال الضفة الغربية. وبحسب البيان نفذت عمليتا الاعتقال هذا الأسبوع في منطقة لواء منشية بتوجيه استخباراتي من الشبكة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، وتبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

تحية لزميلي ياسمين من غرفة الأخبار. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد، أهلا بكم.

0: أما الآن مستمعاتنا مستمعينا نريد الحديث للمهتمين في مجال البناء، للمقبلين أيضا على البناء نريد الحديث عن تقنية البلانكس وأيضا عن معرض خاص اليوم في العفولة. ينضم إلينا مدير شركة بلانكس وجدان غانم، تحياتنا.
1: تحياتي، الله يسعدك.
0: قبل ما نحكي عن العفولة، قبل شهر كان هناك معرض للان بي تي، احكي لنا اولا عن المعرض وبعدين بنحكي عن المشاركة اليوم.
1: اول اشي يعطيكم العافية وللمستمعين وللجميع. قبل شهر تقريبا كان في عنا معرض في كرمهيل في بلانكس، كان اسم المعرض بلانكس ان بي تي نورث بلتيك. المعرض كله تخصص في شغلة واحدة، تطور في عالم البناء والتخطيط في المجال كله ككل. احنا جبنا هذا التطور على الشمال، جبناه لعنا على بلانكس في كرمائيل، وكان معرض كثير كثير ناجح. كان عنا ادريخاليم، كان عنا كبلانيم، يزاميم، كل حدا اللي اجا من عناف لبنية تواجد في هذا المعرض.
0: جميل. ويعني ماذا عرضتم هناك عمليا؟
1: الفكرة تبعت ان بي تي كانت وحدة ووحيدة، انه كل اشي خصه في عالم التطور في عالم البناء والتخطيط جبناه على المعرض. اليوم في كثير معارض في الدولة، بس المعارض أغلبها بيكون فيها شغلات اللي هي خاصة في شغلات اللي احنا بنعرفها، شغلات اللي هي كلاسيك أكثر. اليوم احنا في هذا المعرض اللي احنا قمناه في كرمهيل عندنا في بلانكس، جبنا معرخات، جبنا تقنيات جديدة على عالم التخطيط والبناء اللي احنا عرضناها قدام الأدريخاليم وقدام اليزاميم والكبلانيم في الشمال. فبهمني جدا اوصل نقطه انه الشمال عندنا كثير مهم، وفي عندنا كثير كبلانيم وكثير ادريخاليم من عالم البناء، ومهم جدا انه دائما يكون عندنا هذا التطور برضو عندنا بالشمال مش بس في مركز البلاد.
0: جميل. وهذا يعني ما يدفعكم ايضا للاستمرار والمشاركه في معرض العفولي اليوم.
1: بالضبط بالضبط. اذا انتم ذاكرين احنا بلشنا بشهر 5 في اول معرض كان في الاكسبو، وبعدين كنا في مركز ابنيا في نتانيا، لحد ما قمنا احنا عندنا معرض في كرمهيل، واليوم احنا في العفولي. كل محل في الشمال او في البلاد اللي ممكن احنا نعرض فيها تقنيات جديده خاصه في عالم التخطيط والبناء، بلانكس راح تكون موجوده فيه.
0: ولو تحدثنا هيك بشكل عام يعني أستاذ وجدان عن يعني هذه التكنولوجيا الحديثة ودخولها لمجال البناء، كيف ترونها يعني في شركة بلانكس؟
1: طلع اليوم احنا موجودين في عالم كثير كثير متطور، وكله عم بيشوفه وكله عم بيلاحظه، كمان مش انه عم بيشوفه، اللي بس عم بيشوفه وما بلشش يلاحظه ويحسه في نهاره في اليوم يوم، فرح يوصلوا الاشي عن قريب كثير. اليوم التطور في كل المجالات كثير كثير كثير سريع، كثير. الاي اي والتقنيات الجديدة اللي عم بتفوت على السوق، ان كانوا في عالم البناء ولا عالم مخصوش في البناء، كثير عم بفوت التطور بسرعة. عالم البناء هو عالم شوي متحضر عنا بالذات في هاي البلاد، فاللي اليوم مش عم بيستعمل هاي التقنيات رح يكون عنده مشكلة يظله ويستمر في هذا المجال. اليوم هاي التقنيات مش جاي تتغلث او جاي تتخرب على هذول الناس اللي بيستعملوا ولا بيستعملوش هاي التقنيات. هاي التقنيات جاي بس لشغلة واحدة، ان تطور شغلهم.
0: ويعني هذه الرسالة الهامة يعني موجهة يعني لمن يقبل على البناء بطبيعة الحال، ولكن الى اي مدى يعني هذا موجهة ايضا لمن يعمل هناك، للمهندسين، للمقاولين، يعني أي دور من المفروض أن يأخذوا عندما نتحدث عن التكنولوجيا التي تدخل هذا المجال؟
1: أنا بقول لك في أي دور منبلش في الإشي الهوين اللي هو الناس اليوم اللي عم تبني بيوت. اليوم كل واحد عم ببني بيته مش فاهم خريطته، صار يعرف إنه في إشي اسمه في الدنيا بلانكس. بلانكس مش عم بتغير الأدريخالوت والعتسوب الموجود، بلانكس عم تعطيكوا أخرى وسيلة اللي أنتكو كونوا في قلب البيت قبل ما تبنوه، وتوفروا على حالكم كل التغييرات اللي ممكن تعملوها. أما بالنسبة للكبلانيم أو اليزاميم أو المقاولين والأدريخاليم والمصممين، بلانكس إجت تتريحكم. اليوم فيش حاجة تشرحوا أنتوا للزبائن، بكفي أنه الزبون يجي يمشي في قلب البيت، خلاص هو بحط الخرائط على جنب، الخرائط بتكون للشغل وللمقاولين وللناس اللي جايين من هاي العناف. الزبون اليوم فيش حاجة يشوف خريطة، بكفي انكم انتوا تعطوه هاي الشغله وهاي الوسيلة انه يمشي في قلب البيت. ريحتوا حالكو، وفرتوا على حالكو وقت، وفرتوا على حالكو مصاري كمان، في انكو انتو بتظلكوا على نفس التيك نفسه.
0: اخيرا اليوم المشاركة زي ما ذكرنا في المعرض في العفولة، ما بعد العفولة شو هي الخطط القريبة؟
1: سؤال حلو. وهذا السؤال حكينا عليه من اول ما بلشت رحلة بلانكس في هذا العالم. بلانكس رح تكون موجودة في كل معرض ممكن يكون، بالذات بالشمال. فش اليوم معرض مش رح تكون فيه بلانكس. مش بس هيك، بعدي المعرض اللي احنا اقمناه في NBT والمعرض فرجانا قديش في شغف عندنا في الشمال لهذا الموضوع اللي خصه في التطور والبناء. فبلانكس كمان رح تجيب لكم اليوم مؤتمرات اللي هي رح تكون لساعة ساعتين بعد الشغل، اللي انت بتقدروا كمان تيجوا وتستمتعوا فيها وتستمعوا لأشياء جديدة خاصة في عالم التخطيط والبناء. بلانكس اليوم رح تكون جزء من كل بني آدم عم بخطط أو عم ببني بيت، أو كل بني آدم عم بدور على تطور في عالم البناء. نعم. بالذات بالشمال.
0: نتمنى لكم كل الخير. مدير شركة بلانكس وجدان غانم، شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية.

0: بعد فاصل الإعلاني راح نتابع في بيت العيلة.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح، وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة. مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتئوريا، بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور. نجمي 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: الشمس دائما.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

رأيكم في كل مكان مجتمعاتنا مستمعينا. تعالوا نتحدث عن الضوء الليلي. هل هناك علاقة بين الضوء الليلي وتغييرات في بنية القلب ووظيفة القلب؟ تظهر نتائج ارتباط المستويات الأعلى من التعرض للضوء بزيادة سمك جدار البطين الأيسر وهو الحجرة الرئيسية المسؤولة عن ضخ الدم إلى الجسم، إلى جانب انخفاض المساحة الداخلية للبطين وظهور مؤشرات على تراجع قدرة عضلة القلب على التمدد أثناء دورة النبض. هذه الدراسة شملت أكثر من 11 ألف شخص تربط بين التعرض المرتفع للضوء أثناء الليل وتغييرات في بنية القلب ووظيفة القلب، من بينها زيادة سمك جدار البطين الأيسر

وتراجع بعض مؤشرات قدرة عضلة القلب على الاسترخاء والتمدد. بعد نحو 3 سنوات من المتابعة، خضع المشاركون لفحوصات بالرنين المغناطيسي للقلب، أتاحت للباحثين قياس أحجام حجرات القلب وسمك جدرانه إلى جانب تقييم القدرة على الانقباض والاسترخاء، يعني زي ما ذكرنا بعد ما تعرضوا لمستويات إضاءة كبرى في الليل. تظهر النتائج ارتباط مستويات الأعلى من التعرض للضوء بزيادة سمك جدار البطين الأيسر، وهو الحجرة الرئيسية كما ذكرنا المسؤولة عن ضخ الدم إلى الجسم، إلى جانب انخفاض المساحة الداخلية للبطين وظهور مؤشرات على تراجع قدرة عضلة القلب على التمدد أثناء دورة النبض. طبعا هذه الدراسة يعني لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الضوء الليلي وهذه التغييرات، ولكن الدراسة من النوعية الرصدية يعني لا تستبعد احتمال تأثير عوامل أخرى مرتبطة بنمط الحياة والبيئة. لم تحسم هذه الدراسة يعني إذا ما كانت هذه التغييرات ظهرت في فحوص الرنين المغناطيسي ستتطور بالضرورة إلى أمراض القلب السريرية لدى المشاركين مستقبلا. التلوث الضوئي بطبيعة الحال يعمل عاملا بيئيا يستحق مزيد من الدراسات في سياق الوقاية من أمراض القلب. نحن نتحدث عن إضاءة صناعية ليلا في المناطق العامة وفي البيوت. الكثير من أسئلة تثيرها هذه الدراسة الجديدة.

0: رجعنا نتابع بيت العائلة مستمعتنا مستمعينا. بإطار الفقرة المقبلة سنتحدث عن الديسكورد وهذه المنصة التي تنتشر أكثر في وسط الجيمرز. عنها سنطرح الكثير من أسئلة مع خبير السايبر أسامة أبو عبيد. تحياتنا.
1: تحياتي لديك. الله يجزاك.
0: نحييك. ما هي هذه المنصة أسامة؟
1: منصة ديسكورد. خلينا نحكي هنا عن تطبيق ومنصة تواصل زي منصات التواصل الموجودة. ولكن خلينا ما نكون أكثر سلبيين. في كثير ناس بتفكروا إنه الديسكورد هو يعني سلبي. أنا بالعكس أنا اليوم بحمس للديسكورد. ديسكورد إذا حكينا عنه هو منصة تواصل المستخدمين اللي فيها مثلا بتكون فيها محادثات نصية محادثات صوتية. كمان فيها تعليم, فيها إنشاءات مجتمعات تسمى سيرفرز. أوكي. فيها محبين للألعاب الإلكترونية لهم مساحة كبيرة هناك. ولكن كمان فيها مجموعات لتعلم التكنولوجيا والسايبر والعلم السبراني. يعني هي كمنصة إلها إيجابياتها. سلبيات موجودة.
0: أوكي. رح نحكي عن يعني سلبيات والإيجابيات. ولكن يعني بمفهوم بماذا تختلف مثلا عن واتساب؟
1: خليك الواتساب كمان منصة بتعمل يعني المجموعات. الواتساب اليوم بيغطوا بعض الميزات الموجودة بالديسكورد. ولكن في أمور مثل أنك بدك تعمل أنت خادم, لهذا الخادم بده يشغل لعبة معينة أو بده يشغل منظومة معينة عملناها للسايبر. الواتساب ما بعطيك هاي المساحة, ما في عنده هذا الفيتشرز الموجودة هون. ما بعطيك إمكانية غير أن يكون عندك مجموعة وتعمل بها مجموعة نقاش. هاي الواتساب, هاي التوب تبعه. أوكي. ولكن احنا نحكي عن المنصة اللي بتعطيك إمكانية إنه أنت تنتج فيها إنتاج معين. الديسكورد فيها إنتاج معين اللي أنت ممكن كمان تبني بها سيرفر معين, ممكن تبني بها مجموعات تعليمية. إذا نحكي فيها إمكانيات مجموعات تعليمية وفيها أنا أقدر أشارك فيها مشروعات اللي أنا بنيتهم في المجموعة.
0: الآن يعني ذكرت يعني نظرتك أنت يعني تقول أنها يعني دعنا نقول لا تفهم أو لا تريد أن تخيف من يتابعنا الآن ويستمع لأول مرة بالديسكورد. السؤال
1: الجملة اللي أنا
0: لماذا يعني لماذا يخشى البعض منها؟
1: طلع هو البعض لازم يسمع مني هالكلمتين. أنا دائما بقول المشكلة مش بتطبيق الديسكورد نفسه, المشكلة إنه أولادنا ممكن يتواصلوا مع أشخاص مجهولين. تمام. داخل مجتمعات افتراضية. عندك مجتمعات افتراضية أنت مش عارف مين معك. أوكي. وهون تبدأ أهمية التوعية الرقمية ودور الأهل. يعني أنا يعني ما بجي أقول للأهل إنه الإشي ممنوع. أنا بالعكس أنا بحمس إنه اليوم الطالب أو الولد مهما كان, أنا ضد فكرة إنه نمنع أولادنا من التكنولوجيا بشكل مطلق. المنع لحالي مش يعني المنع لهي الحالة هو مش حل. الحل هو التربية الرقمية. إحنا اليوم موجودين. يعني أبيت ما أبي حبيت ما حبيت إنسى. أنت اليوم عايش بالتربية بالوضع الرقمي بالمجتمع الرقمي. لازم يكون عندنا كمان في البيت إيش بتسمى تربية رقمية. نعلم أولادنا كيف يميزوا بين الشخص الموثوق والغريب, كيف يحموا معلوماتهم الشخصية. وين يطلبوا مساعدة من الأهل, مش إنه أنا أبدأ أشتغل وصار معي مشكلة أنا ما أشاركش. أما كأم كأب لازم يكون في عندي هون إيش جديد بدك تدخلوه على حياتكم. أنت يا أم وأنت يا أب لازم

0: مجموعات الألعاب والمحادثات.
1: لا كمان مرة قصة إن أنا أجي أمنع صعب. ليش؟ هون بيجي فيك أنت كمستخدم. لا. يعني أنا اليوم كمستخدم أو في عندي طلاب مستخدمين، أوكي، لازم أنا أوجههم كيف يحاولوا يميزوا من العقدان. يعني إذا في أجاني شخص معين وبيجي كل هذا الشخص إنه أنا بدي أعطيك إمكانية، أعطيك سيرفر معين، أعطيك باسورد، أو أعطيني الباسورد اللي إلك عشان أنا أحلل لك شغلة معينة، هون إحنا نيجي على نقطة معينة، إنه في عملية إقناع للطالب أو للولد أو للشاب إنه أعطيني الباسورد اللي إلك عشان أنا أبني لك 1 2 3 4 5. هون كمان مرة النقطة المهمة اللي أنا بحاول دائما أو يعني أعطيها للناس، إنه أنا نطلب منك معطى ما تعطيش، أنت مش عارف مين الموجود معك. يعني بنرجع لنقطة الصفر اللي بتقول التوعية التكنولوجية.
0: جميل.
1: الجهل ممكن يحطنا بوضع إنه إحنا نعطي كل ما هو مهم عنا، نعطي كلمة السر لإلنا، وهيك أنا أعطيتها هدية وما هكرني، أنا أعطيته، أنا فتحت له الأبواب.
0: جميل. على فكرة يعني ذكرنا يعني ما يميز هذه المنصة أو هذا التطبيق، هل بالإمكان اختراق حسابات المستخدمين فيها مثلا وسرقة صور أو بيانات ومعلومات خاصة؟
1: أنا ممكن أفوت على صورك الشخصية في الإيميل إذا أنا قدرت بطريقة أو بأخرى أخذ منك الإيميل وكلمة السر للإيميل. هيك أنا وصلت للكلاود، وصلت للدرايف، وصلت لأي شيء. اليوم فوت على جيميل هسا من حسابك الشخصي، اكتب بيكاسا، بتشوف الصور اللي أنت صورتهم حتى إلك وأنت بجوز قبل 20 سنة. ليه؟ لأنه هاي المنظومة أنت ممكن أعطيتها صلاحية للوصول للصور. إذا أنا قدرت أخذ الجيميل اللي إلك وأخذ الباسورد اللي إلك من خلال لعبة، أنا من خلال منصة ديسكورد، إن أنا بقول لك في خادم بعطيك إياه وأعطيني المعطيات اللي إلك، بدي هذا السيرفر أحط المعطيات اللي إلك فيه، أنا أقنعتك. طيب تعالك، ممكن أنت كإيال أنا كأسامة ما نقتنعش، لكن في طالب معين، في شاب صغير معين مش فاهم وين الخطورة هون، إنه لعقبالك من يكون حدا أكبر منك باستدراجك أخذ الإيميل والباسورد، شو ظل عليها؟
0: نعم.
1: لما أخذهم خلط فات عندك جوا، وصار فات نعم. عندك على الصور.
0: لأنه سمع يعني بطبيعة الحال يعني الكثير من أهل اللي يعني بيتابعونا الآن يعني ممكن لأول مرة بيسمعوا عن الديسكورد. السؤال، ماذا تنصح أنت يعني أن يدخلوا أن يشاركوا؟ يعني كيف نستطيع يعني إذا أنا نقول تقليص هذه الفجوة بين الأطفال والمراهقين وأهليهم؟
1: أنا شخصياً بنصح الأهالي إنه فعلاً ما نمنع أولادنا من الديسكورد. بالعكس، أنا اللي منعته أنا حددت معلوماته. بالعكس، أنا بدي بالوسط عندنا قديش يكون في عندنا وفي عندنا عباقرة وفي عندنا كوادر. إذا أنا بدي أنصح مثلاً، بنصح على المنصات اللي فيش من وراها فائدة. التيك توك صعب لو قنعتهم إلا يضل يفوتوا عليها، لكن مثلاً سناب شات هاي كلها عبارة عن يعني تنمر بتنمر بتنمر. أوكي، بالديسكورد ركز معي على النقطة واحدة، في كل منتج في سلبيات وفي ايجابيات. حلو، يجي الديسكورد عنده سلبياته، انك انت كمان ممكن يجي حدا مجهول يحاول يستدرج ابنك او يعمل، ولكن في ايجابيات هون. الايجابيات اللي هون بتقول انه قاعد ابنك بيبني بالسيرفر، ابنك قاعد بيبني منتج معين، بيفكر كيف يطور نفسه. هون انا هاي النقطه بشدد عليها، لانه يعني بالتيك توك اوكي في نوع من انه ياخذ الولد لانحرافات معينه لازم يتنصر، بس بالديسكورد الاشي غير. يعني صح في تحدي، في تحدي بين الطلاب، في حتى لو فكر سلبي ان انا بدي اجي اسرق السيرفر اللي لاقي قال، انا قاعد افكر تكنولوجيا كيف اعمل خطوه شوي مركبه.
0: نعم.
1: يعني بالنهايه احنا ممكن نوجه الطالب انه على دير بالك، ولكن الديسكورد محطه تعليميه كمان واسع جدا، فيها السلبيات ولكن ايجابياتها كثيره. احسن يا جماعه الخير اللي سمعنا، احسن من سناب شات. سناب شات دمر مجتمعات كثيره. دمر تيك توك مش قادرين احنا نقنع الناس بعيدوا عنه، صار الكبسه الاولى عندهم تيك توك، ولكن سناب شات كل اطفالنا بالاعداديه موجودين بسناب شات، بحطوا بعروا البنات، بحطوا مسخره على بلون الاوجه. يعني هاي الشغلات مثلا كنت انا اطالب الناس يبعدوا عنها، اما الديسكورد في له ايجابيات، في تفكير هون. الطالب الولد بده يفكر كيف بده يبني، كيف بده ينتج، كيف بده يبيع سيرفر معين. في هاي النقطه انا كانسان كمان يعني بعلم تكنولوجيا وبالجامعات بحب اشوف انه الطالب بده يفكر كيف يعمل كرييت ينتج، وهنا فيها انتاج معين حتى لو انه على قده، ولكن في انتاج معين.
0: خبير السايبر أسامة أبو عبيد، شكرا، يعطيك الف عافيه.
1: الله يعطيك، تسلم.

فديت وسعات مظليل رماح الهلاك المستشرة خطواتك اللي بالثلاثين.

مشكور حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا، شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا اليوم على الهواء، فريق عمل برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال الحسن في الإعداد، عادي ياسين في الإنتاج، كنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم نهار موفق وهادئ، إلى اللقاء.

0: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل شاب عشريني متأثرا بإصابته الحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 185 قتيلا، كما أسفرت الجريمة عن إصابة شاب آخر بجروح طفيفة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات مرجحة أن الخلفية جنائية. هدمت الآليات الإسرائيلية منازل ومنشآت زراعية لعائلة أبو قرشين في رهط حسب ما أكدت مصادر محلية صباح اليوم. وفي السياق، حذر سليمان الهواشلي مدير المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب في حديث صباحي لإذاعة الشمس من تصاعد عمليات هدم البيوت مع اقتراب الانتخابات، وذلك بعد هدم عشرات المنازل في قرية الطحية شمال مدينة رهط. عثرت طواقم الإطفاء في نابلس على جثة محترقة في منطقة المعاجين غرب المدينة، مشيرة إلى وجود الأجهزة الأمنية والإسعاف في الموقع. وأوضحت سلطة الإطفاء أنها تلقت بلاغا عن حريق في المنطقة ليتم العثور على جثة في المكان لشخص لم تتضح هويته بعد. اقتحمت القوات الإسرائيلية ساحة مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله ونشرت قناصتها في محيط أبوابه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش تمنع الخروج من المجمع أو الدخول إليه فيما لم تتضح بعد أسباب الاقتحام. كما اقتحمت القوات مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى في رام الله وصدرت ملفات ومقتنيات حسب ما أكدت مصادر محلية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال 5 مسلحين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غارتين جويتين استهدفتا منطقة خان يونس وجنوب القطاع. وادعى الجيش أنهم كانوا يعملون على التخطيط لهجمات ضد قواته وإعادة بناء قدراتهم العسكرية في خرق لوقف إطلاق النار. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي التابع لها استهدف عناصر لجماعة الحوثي بتسع غارات جوية في محافظة تعز جنوب البلاد. وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الطيران الحربي شن 5 غارات في منطقة الضباب و

0: 4 في منطقة المصراخ في المحافظة. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن القاهرة ستستجيب لكل ما تطلبه السعودية ردا على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري مصري للمملكة في مواجهة الحوثيين، وأشار إلى انضمام مصر إلى اتفاق مكة للدفاع الإقليمي يخضع لدراسة جادة من الجانب المصري.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، وتبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي. تسود أجواء حارة ومعتدلة في ساعات النهار، فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: وفي هذا برنامج نتابع فيه محاور عدة. سنتعامل مع طالبة في الجامعة تل أبيب كما يبدو واجهت إمكانية إبعادها بفعل موقف سياسي وتتدخل إدارة الجامعة لإلغاء هذا الأمر. كذلك محاور أخرى كنا قد ناقشناها اليوم بما في ذلك تطورات في الحلبة الحزبية السياسية. ولكن نبدأ أيضا بالتقرير التالي، وكنا قد تابعنا اليوم صباحا الملف المرتبط بالرحلات المدرسية ومن يصادق على هذه الرحلات في ظل النقاش المستمر بعد الحادث الأليم الذي كان يوم أمس في منطقة الجليل الأعلى لطلاب مدرسة دينية في معلوت، ومن يصادق كما ذكرنا على المسارات في رحلات المدرسية. نستمع إلى التقرير التالي.
1: من يصادق على الرحلات المدرسية وماذا تشمل هذه المصادقة؟ سؤال عاد إلى الواجهة بعد انفجار وقع الاثنين خلال رحلة للطلاب من معلوت ترشيحة في الجليل الأعلى وأسفر عن مقتل طالب وإصابة 24 آخرين. تشير المعطيات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن ذخيرة غير متفجرة، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص. وفق إجراءات وزارة التربية والتعليم تبدأ الموافقات من المدرسة بتحديد وجهة الرحلة ومسارها والمسؤول عنها، ثم بتقديم طلب التنسيق إلى مكتب تنسيق الرحلات على أن تستكمل الموافقة من إدارة المدرسة، ثم يتم تبليغ مركز الطوارئ قبيل الانطلاق. أما المسارات التي تتطلب تنسيقا أمنيا فتحتاج إلى موافقات الجهات المعنية مع الالتزام بتعليمات المواقع التي تديرها جهات كالصندوق القومي وسلطة الطبيعة والحدائق. لكن المصادقة على المسار لا تعني بالضرورة أن كل نقطة فيه خضعت لمسح ميداني يضمن خلوها من مخلفات الحرب. وبحسب تقارير ميدانية وضعت تحذيرات عند بعض مداخل المنطقة فيما دخل الطلاب من

0: طريق آخر لم تكن عليه لافتة، ويفحص الآن المسار الذي صدق عليه وما إذا تم أخذ التحذيرات بعين الاعتبار. تشمل الوقاية مراجعة التحديثات والتحذيرات قبل الرحلة والالتزام بالمسار المحدد، بالإضافة إلى توجيه الطلاب إلى عدم لمس أي جسم مشبوه والابتعاد عنه وإبلاغ الشرطة فوراً.
1: القسم العربي الإضافي الشباب المجتمع وقسم المجتمع معرفة البلاد عندنا المسؤولية الكاملة لكل الرحلات المدرسية في المجتمع العربي وطبعا كل المدارس. وإلى هيك تداخل بسيط، الرحلة احنا طبعا كوزارة نشجع المدارس والطلاب للرحال والخروج خارج المدرسة، وتشجيعنا الإلهين هي من نظرة واقتناع وقناعة انه الرحلة المدرسية في الطبيعة لها أهمية كبيرة جدا في المعرفة والتذويت والقيم والعلاقات الإجتماعية وتقوية الشخصية الطالب.
2: وإحنا صغار كنا نسميها نزهة.
1: نعم ولكن النزهة والجولة وخروج الطالب خارج جدران المدرسة هو نشاط محبب وبحبه، وفي إمكانية غد يكون في إمكانية كثير أشياء، يكون تعلم للطالب ويكون تقوية الشخصية والعلاقات الإجتماعية. ولكن كلياتها تحت إطار المسؤولية وفي سلم أولويات وزارة التربية والتعليم، هي أمن وسلامة الطالب أولا.
2: السؤال المسارات، يعني أنا أعود إلى هذا الموضوع لأنه واضح أنه ما حصل يوم أمس يعني يثير قلق لدى كل الأهالي عندما يسأل، وإحنا بنعرف كنا نوقع على الموافقة بسموها ويجيبولنا، والأهالي بشكل أوتوماتيكي الغالبية الساحقة يوقع ويدرك أنه هنالك جهات مسؤولة تنظم ترتب، هنالك مرافقة، هنالك طواقم تعمل وتفحص. السؤال ما هو المسار المعروف عندما نقول رحلة مدرسية ومسارها، يعني من ناحية التصريح المطلوب من كل الجهات؟
1: نعم أعطينا بالضبط أرتب الأمور من ناحية وجهة نظارة ومن ناحية قانونية الأمر بالنسبة للرحلات المدرسية. كان لكل رحلة مدرسية جسمين مسؤولين على الرحلة المدرسية. الجسم الأول هو لجنة الرحلات القطرية واللوائية في وزارة التربية والتعليم، اللي هي مسؤولة على مصادقة الرحلات المدرسية وخطة الرحلات السنوية، وطبعا هي تنظر على ناحية المضامين والبيداغوجيا تاعت الجولة، لأنه كل جولة وكل رحلة إلى المضامين الخاصة ليلى. وعندنا الجهة الأخرى اللي هي مكتب تنسيق الرحلات، اللي طبعا اسمه مكتفة أو الإشكالية أم تيوليم، وغاد طبعا تعطي التصريح الأمن والأمان اللي هو بتحوني بتحوت لكل رحلة. فاللي بدي أقوله أخ جاكي، فش عندنا رحلة اللي بس بدي أطلعها، الرحلة هي مخططة من قبل المدرسة وفي جهات مسؤولة عنها بكل النواحي، بمجال المضامين والبيداغوجا ومن جمال الأمن والأمان. والخروج للرحلة المدرسية في إلى تبعية قانونية، يعني على سبيل المثال الرحلة المخططة مسبقا يجب أن يكون إلى مصادقة من المدرسة وطاقم المدرسة، ويعين المدير المسؤول الرحلة، وطبعا لكل مدرسة في مركز رحلات مؤهل ومسؤول رحلة مؤهل، وعلى المسؤول الرحلة طبعا في قبل أسبوع وأسبوعين من الرحلة المدرسية يعني يخطط ويبني ملف خاص للرحلة اللي هي تشمل كل الأمور، مسار الرحلة، وين البداية وين النهاية، عدد الطلاب، إذا في حالات صحية معينة للطلاب، فكل هاي الأمور والتفاصيل تكون في ملف اللي يسيطر عليها مسؤول الرحلة، ويعني يتماشى مع مضامين الرحلة ومع قانونية توجيهات وزارة التربية والتعليم.
2: نعم، سؤالي عندما نقول مسارات في بعض الأماكن، يعني أنت تعلم القضية ليست فقط الحدود الشمالية، في هضبة الجولان ما زالت مناطق فيها قنابل وفيها مخلفات ذخيرة منذ 67 و73 وفترات طويلة. هذه المسارات عادة تكون في مناطق تم مسحها وبالتالي لا خطر، إلا إذا كان هنالك شيء جديد كما حصل يوم أمس عمليا في مناطق قريبة من الحدود ولم يتم مسحها بالكامل.
1: عزيزي، في تنسيق تام بين الجهات الأمنية ووزارة التربية والتعليم ومكتب تنسيق الرحلات، فالرحلة المدرسية لما تخرج بمصادقات جميع الجهات هي مصادقة وبعدين فحص تام. ولكن وانا يجب الاخذ بالحذر والتوجيهات، يعني في هاي اللحظات معقول عشرات المدارس تتهيأ انها تطلع رحلات مدرسية، ولكن على كل مسؤول رحلة، على كل مركز رحلات، على كل مدير مدرسي انه يوصل الارشادات الصح للطلاب والتوجيهات المضبوطة للطلاب. وطبعا كل رحلة مصادق عليها من كل الجهات، فيمكن ان اتجول فيها. ولكن حدث البارحة انه عدم يعني الاخذ بالاحتياطات وعدم اتباع التوجيهات الصح من الطلاب

0: واي اسم مشبوه، فممنوع نمسكه، ممنوع نقدم عليه، ممنوع، لازم نبعد عنه، لازم نعلن الجهات المختصه فيه الامنيه. ولكن للاسف انه اليوم يعني اذا سالت من ناحيه التوجيهات لحدث امبارح، احنا وزاره التربيه والتعليم اخذت انه الغاء للرحلات، الرحلات هي مستمره اليوم، ولكن في الشريط الحلولي في شمال البلاد منطقة إسماعيل الجليل وشمال الجولان الرحلات غاد اللي كان طبعا رحلات اليوم وبكرة هي غيت لرحلات أخرى لمسارات أخرى، ولكن في باقي البلاد هي رحلات قائمة وتكون حسب التنسيق وحسب الصادقات.
1: إذن في موضوع الرحلات المدرسية والتنسيق المسبق والمسارات من يقررها، وكما تابعنا في هذه القضية التي طبعا تقد مضاجع الكثيرين بعد الحادث الأليم الذي كان يوم أمس في منطقة الشمال. إلى فاصل ونتابع.
2: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
3: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: الشمس دائما.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: نتابع أعزائي المستمعين في برنامج الظهيرة، ومن الرحلات المدرسية إلى القضية التالية: طالبة في جامعة تل أبيب قد واجهت إمكانية إبعادها، وحتى نستوضح السبب هل يرتبط بحرية التعبير أم بموقف سياسي. هي الآن معنا على الخط الهاتفي. تحياتي، يعطيك العافية. أهلا،
1: يعطيك العافية.
0: حكينا شو اللي صار معك.
1: أنا كنت متواجدة بسكن الطلاب التابع لجامعة تل أبيب بغرفة دراسة، كنت عم بدرس لامتحان قريب لإلي. توجه لعندي مدير السكن، طلب مني هوية، ورجعته الهوية، قام بتصويرها وتصوير الملصق الموجود على الجهاز الشخصي تبعي، وخرج من دون ما يحكي لي ولا أي تفسير. بعد بنهار تلقيت تليفون من السكرتيرة طلبت مني اني اروح لمحادثة مع مدير السكن بعد بيوم بساعات الصباح. سألتها عن السبب، حكت لي انه مش معروف لها السبب. توجهت تاني يوم لعنده على المكتب، بلش المحادثة بانه هو رح بطردني من السكن ورح يصدر قرار اخلاء السكن تبعي خلال اسبوعين.
0: شو السبب؟
1: سألته عن السبب، حكى لي انه انا اخترقت واحد من بنود العقد بيننا. حاولت استفسر منه اي بند، ما توجه ليش اي شكوى مكتوبة، ما ورجانيش ولا اي شيء رسمي. حكى لي انه انت حاطة ملصق اللي بدعي على العنف. حاولت افسر له انه الملصق بدعيش للعنف، وانه انه هذا الاشي بخلقش العقد اللي بيننا. ما اعطانيش مجال افسر له، حاول يخوفني اكتر وحكى لي انه الاشي بأثر على تعليمي وبهددني. حكيت له انه هذا ملصق اللي توزع بنطاق الجامعة عن طريق مجموعة حراك طلابي بالجامعة، وهو تمت الموافقة عليه كمان من قبل الجامعة. فهو ضل يخوف فيه وحكى لي انه
0: ايش مكتوب بهذا الملصق، يعني ايش اللي اثار حفيظة هذا المسؤول.

0: الموثق بحكي عن النكبة، مكتوب يعني بالعربي عن النكبة. ممكن هو ما فهمش كتير إيش مكتوب.
1: بذكر يعني عودة اللاجئين، حق العودة، إشي بهذا بهاي الروح.
0: بذكر إنه النكبة مستمرة، العودة حتمية والصمود واجب. ممكن هو فسر الكلمات بطريقة خطأ، حاولت أعرض عليه مجال إنه أفسر له المكتوب بشكل صحيح، ما أعطانيش مجال أحكي وصب حكي، وحكى لي إنه القرار نهائي بإنه لازم تخلي السكن خلال أسبوعين.
1: وإخلي السكن خلال أسبوعين، والملصق فقط للتأكيد كان يعني على الباب، على مدخل الغرفة، ولا على مدخل السكن، ولا بقلب الغرفة نفسها؟
0: لا لا، الملصق كان موجود على الجهاز الشخصي تبعي.
1: أوكي، على جهاز التليفون.
0: إيه، على الآيباد.
1: أوكي.
0: كان موجود على الجهاز تبعي، وأنا كنت بغرفة دراسة موجودة بالسكن.
1: فهمت، يعني هم رصدوا الملصق على الايباد، وعشان وكونه هذا كان سبب انه يقول لك انت بتطلع من السكن من الجامعه.
0: مظبوط، وما اعطانيش مجال اللي افسر فيه هذا الاشي، انه هذا ملصق اللي هو موجود على الجهاز تبعي من فتره مش قريب، يعني كان له تقريبا سنه على الجهاز، وهو تم توزيعه يعني بين طوق الجامعه، وتمت الموافقه عليه، وهو بيعيش لعنف زي ما هو ادعى. حاولت أفسر له وأفهم إيش التفسير اللي هو أخده، ما أعطانيش تفسير ولا شكوى مكتوبة ولا أي شيء رسمي. حاول يتهمني بهذا الإشي بدون إثبات للإدعاء تبعه.
1: كان في تصوير، يعني هو فرجاكي إنه حدا من الطلاب صور، ولا هو نفسه هذا الشخص صور الملصق؟
0: هو ادعى إنه في شكوى تقدمت تجاهي، بس ما قدمليش الشكوى بشكل مكتوب زي ما لازم بحسب القانون، يعني وحسب العقد الموجود بيناتنا. المفروض إنه هو يقدم لي الشكوى، وأشوف كمان التفسير تبعه للملصق هذا كيف كان، بس أنا ما أعطانيش مجال إني أفسر، وما أعطانيش ما أعطانيش شكوى اللي مقدمة.
1: وكيف تطورت الأمور بعد هذا الحدث؟ يعني هو وين تقلك أنه لازم تخلي أنت السكن؟
0: بعت لي أنه لازم أخلي السكن لحديت 22/10.
1: وأنت كيف واجهت الموضوع؟
0: طبعا أنا بعد ما طلعت من المحادثة معه توجهت لمحامي من مكتب عدالة، حكيت لها وفسرت لها عن الموقف، وطبعا هي كتبت باسمي مكتوب لاستئناف، طلب استئناف قدمته للجامعة وللسكن. طبعا هذا قرار الإخلاء إجا منه هو مش بشكل رسمي، والمكتوب كان عم بسلط الضوء على الخروقات اللي كانت بالمصور اللي هو مش فيه، عشان يحكي لي انه لازم اطلع من السكن. حاليا انا بعدني بستنى جواب رسمي من المؤسسه التعليميه، مع انه رئيس الجامعه حكى تعقيب على الخبر بانه مش راح يتم اخلائي من السكن، بس بعد ما فيش رد رسمي.
1: نعم، يعني هو الحديث انه رئيس الجامعة تدخل بشكل مباشر، ولكن انت حتى الان ما استلمت رد، انه يعني قرار الاخلاء ما زال ساري المفعول، ولا كيف؟
0: لحديت الان ما فيش عندي قرار اللي هو يلغي هذا الاشي بشكل
1: رسمي. وحتى 22 انت عمليا حتى الان الموقف انه لازم تترك الجامعة، رغم ما نشر، يعني احنا تابعنا ان رئيس الجامعة يرفض هذا الامر ويطالب بالغاء، هو يستطيع ان يتدخل بهذا الموضوع كما فهمنا.
0: مظبوط، شفت التعقيب تبعه، بس لحد اسمه ما تلقيتش خطاب رسمي يعني للموضوع.
1: نعم، وانت عندك اي نشاط سياسي انت كطالبة، يعني واجهتي اي اشكاليات خلال الفترة الأخيرة؟ انت قد ايش صار لك في الجامعة حتى نوضح؟
0: انا لي 4 سنين، هاي سنتي الخامسة، ولا ما انا مش ما واجهتش ولا مرة موقف سياسي زي هيك.
1: يعني ما كان عندك في السابق انه اي اشكاليات مع الاداره، مع اي جهه، بمعنى انه في امور تراكميه؟ هاي اول مره بتواجهك شيء من هذا، عن هالزاي يعني؟
0: مظبوط، هاي اول مره بواجه هيك
1: شيء. طيب، وانت بالمحامين في عداله وصلهم اي رد رسمي من اداره الجامعه، ولا حتى الان لا؟
0: حتى الان ما فيش رد رسمي، وهذا ظرف صراحة بدل على كيف الطلاب العرب عم بمرقوا بالمؤسسات التعليمية.

0: وتعامل المؤسسات مع الطلاب وكيف منظر للطالب كعدو وبتم إسكاته وملاحقته وفي رقابة موجودة عليه كأنه الطالب الفلسطيني مسموح له يحكي بس السائد.
1: نعم، وانت برايك الموضوع حريه التعبير الان احنا بنناقشه بشكل مطول، والجامعه بتصور انتوا بديتوا اول يوم الاحد، يعني بعدنا في بدايه العام الدراسي مش هيك؟
0: يوم الاحد ببلش،
1: يوم الاحد الجاي علينا.
0: مظبوط.
1: وهذا الجو ده سالك، يعني بيبون كونك سنه خامسه، بنقدر نقول انه خلال السنتين الثلاثه الاخريات الجو مختلف بشكل اساسي في كل موضوع حريه التعبير، بما انك يعني صار لك فتره بالجامعه ومتابعه الامور عن قرب.
0: عم بحس انه الاشي متغير باخر فتره من هاي الناحيه، وانه الطالب عم بحس بخوف حتى انه يحكي بلغته، كمان بالشغل كمان بالتعليم كمان بالسكن، انه ينظر لك كتهديد وكانه لغتك انت مش إيش اللي بحق لك تحكي فيه بمكان عام.
1: على كل إنه هاي التجربة شو بتقول لك؟
0: بصراحة أنا تعلمت إنه مش لازم أسكت عن إيش بتم اضطهادي فيه وإسكاتي فيه.
1: سمعتني؟ بدي أسأل إنه قديش زملائك وزميلاتك شاركتيهم باللي صار معك؟
0: شاركت حراك الطلاب جفرة بالجامعة باللي صار، وشاركت كمان المحامين تبعتي وطبعا الأهل. كان في تخوف بالبداية بس كان في دعم كتير قوي من تجمع الطلابي ومن العائلة كمان.
1: على كل إن إحنا راح نتابع الموضوع طبعا، وكيف عم بتقولي مدير الجامعة قال مش راح يتم إبعادك، أنت ما اتخذت أي إجراءات بالنسبة لمسارك التعليمي مظبوط؟ الحديث كان فقط عن السكن.
0: مظبوط.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. شكرا
0: لك.

0: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخص الدراج نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: الشمس دائما.
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائماً.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيرز.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل الشاب نمر جبرين البالغ من العمر نحو 20 عاما وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 185 قتيلا. وإشار في هذا السياق إلى أن هذه الجريمة هي الثانية في غضون ساعات بعد الإعلان الليلة الماضية عن مقتل الشاب ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره في جراء جريمة إطلاق نار في شقيب السلام في النقب. هدمت الآليات الإسرائيلية منازل ومنشآت زراعية لعائلة أبو قرشين في رهط حسب ما أكدت مصادر محلية. وفي سياق حذر سليمان الهواشلي مدير المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب في حديث لإذاعة الشمس من تصاعد عمليات هدم البيوت مع اقتراب الانتخابات، وذلك بعد هدم نحو 80 بيتا من الصفيح في قرية الطحية شمال مدينة رهط. أصيب فتى بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي المتواصل لمدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. وأفادت تقارير محلية بأن قوات الجيش تمركزت بالقرب من مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله. وأضافت التقارير أن القوات اقتحمت مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى ومقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. عثرت طواقم الإطفاء والإنقاذ في نابلس على جثة محترقة في منطقة المعاجين غرب المدينة، مشيرة إلى وصول الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى الموقع. وأوضحت سلطة الإطفاء أنها تلقت بلاغا عن حريق في المنطقة ليتم العثور على جثة في المكان لشخص لم تتضح هويته بعد. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تفكيك خلية مسلحة متورطة في عملية خطف في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وقال الحرس إن الخلية أقدمت على اختطاف مهندس يعمل في مشاريع عمرانية بهدف نقله إلى خارج الحدود. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن القاهرة ستستجيب لكل ما تطلبه السعودية ردا على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري مصري للمملكة في مواجهة الحوثيين. وأشار إلى أن انضمام مصر إلى اتفاق مكة للدفاع الإقليمي يخضع لدراسة جادة من الجانب المصري. دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، محذرة من أن تصاعد الأعمال العدائية سيكون كارثيا لعشرات ملايين الأشخاص. وأضافت أن أي تصعيد إضافي للأعمال العدائية سيكون كارثيا بالنسبة لعشرات الملايين من البشر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، تبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمية، تسود أجواء دافئة نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وآفة 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ثنتين واربع دقايق باستديوهاتنا. اهلا وسهلا فيكم، مرحبا مرحبا. تحياتي لكم وتحياتي للجميع، اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من البيت، من الشغل، على الطريق، اللي دائما بيسعدنا انضمامكم لالنا ولكل موجه، موجاتنا 98.1 و101 FM. طبعا اهلا وسهلا بكل مين هيك حط بلاي وشغل الاذاعه، ولكل شخص هيك عم بتابع اشغاله او بطريقه لبيته او قاعد هيك عم ياخذ استراحه صغيره مع قهوه الظهيره. شو رايكم هيك منتصف النهار؟ دائما هيدي نقطه اللقاء ما بين هيك تعب الصباح وساعات الصباح وبدايه هيك هدوء المساء، فهيك الواحد بيكون بحاجه لطاقه، لكلمه حلوه، لمساحه بتفصلنا شوي عن زحمه السير وضغط الحياه اليوميه. فبهيدا الوقت رح نكون سوا، رح نحكي، رح ندردش مثل العادة، وعودتكم دائما بالساعة التانية رح نكون سوا أنا وياكم، نفتح خطوطنا لحتى نتناقش، نتحاور موضوع نطرحه عليكم، وبحب كتير اسمع آراءكم حول هيدا الموضوع. طبعا نفتح أبواب النقاش دائما لكل شيء ممكن يدور ببالكم، وبكل تأكيد دائما مكملين رحلتنا بالموسيقى اللي ممكن دائما بختارها لألكم على أمل إنها تريح العقل والقلب. قديش جاهزين؟ أنا شخصيا جاهزة. يلا

0: يلا هلا هلا والله. طبعا هيك كل الرسائل اللي عم تبعتوها اكيد منرحب فيكم ومنرحب بكل طبعا اللي موجودين هلا بالارض والزيتون وهيدا التعب اللي دائما هيك طبعا بينتهي بفرحه الجره المليانه وفرحه الموسم. فانا هيك بدي لكم يعطيكم الف عافيه وان شاء الله يا رب يكون موسم خير وبركه ورزق وفير على الجميع. فهيك على فكرة بهيدي المناسبة في أغنية بعنوان المنقوشة.
1: منقوشة بزيت وزعتر دايرها محمر.
0: أغنية حلوة كتير على فكرة للفنان بطرس خوري مع ابنته غنوة خوري. أغنية جميلة جدا. يا

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. وطبعا ننتقل إلى وسام مدير مبيعات شركة سينسيكا. وسام مرحبا.
1: اهلا نهاب، مرحبا فيك وفي كل المستمعين والمستمعات. اهلا وسهلا.
0: كيفك شو اخبارك
1: حبيبي؟ الله يسعدك، الحمد لله. اهلا وسهلا
0: وسام، شو بتقدر تحكي لنا عن الجهاز السينسيلايت برو اليوم؟
1: طبعا ايهاب، جهاز سينسيلايت برو عزيز اليوم غني عن التعريف، يعني بنحكي على جهاز بيتي لازاله الشعر اللي بيميزه ايهاب عده امور جدا مهمه. اول شيء انه بيجي بدون تحديد ضربات لا نهائي في كميه الضربات، مناسب ايهاب لكل الجسم عمليا، بعطيك تغطيه كامله لكل الجسم، وايضا عندك فتره تجريبيه لمده شهرين تشوف الجهاز بنفسك، تتاكد بنفسك وتشوف قديش مدى فعاليته.
0: طيب وسام، اليوم انا بفوت على الانترنت، بفوت على الفيسبوك، بفوت على الانستغرام، بفوت على التيك توك، بشوف ملان اجهزه، شو الفرق بين هذا الجهاز وباقي الاجهزه الموجوده بالسوق اليوم؟
1: فعلا صحيح يا بليون، في عدة أجهزة صراحة، ولكن مهم جدا اليوم الاختيار يكون اختيار حكيم، اختيار صائب واختيار آمن. أول شيء جهاز سينسيلايت برو الوحيد اللي عمليا مرخص من قبل عدة جهات رسمية مثل وزارة الصحة الإسرائيلية ومعهد الأبحاث والإفداء الأمريكي، هذه نقطة جدا جدا مهمة. عندك إيهاب اليوم مرافقة شخصية من خبير التجميل، اليوم سينسيكا بتوفر لك خبير التجميل متابعة شخصية بتشرح لك كل شيء عن الجهاز، بالإضافة طبعا للأمور اللي ذكرتها. عمليا جهاز آمن للاستعمال، مناسب لكل العائلة إيهاب، مناسب للرجال، للنساء، للمراهقين، للمراهقات، تغطية كاملة كما ذكرت لكل الجسم. والأهم من هذا كله طبعا إيهاب الفترة التجريبية، أنا بشدد على هاي النقطة جدا مهمة، 60 يوم فترة تجريبية، يعني هذا شيء ما بعتقد اليوم موجود ولا بأي محل.
0: قول لي وسام السؤال، هل بترافق زبون بعد ما يشتري الجهاز؟ هل يعني لما أنا اليوم اشتريت جهاز هل بترافقوني؟ كيف الاستعمال؟ كيف هيك؟
1: طبعا إيهاب سؤال جدا مهم. أكيد اللي بميزنا اليوم عن باقي الشركات عندك مرافقة شخصية زي ما ذكرت قبل شوي، عمليا في عنا هنا صبايا بيشتغلوا بقسم الكوسماتيكا، كل شخص إيهاب بحصل على الجهاز عمليا بتتواصل معه صبية من عنا، بتعملك عمليا شرح كامل على التلفون، بتعطيك يعني شرح تعليمات كيفية الاستخدام، كيفية الاستعمال. وطبعا إيهاب في أي وقت في أي لحظة حتى بعد سنة سنتين أو ثلاث سنين عندك أي سؤال، أي استفسار، أي متابعة، أي شيء بيصير على الجهاز، الحلو عنا في لمين تتوجه، في عندك عنوان، في عندك مع مين تحكي، في أشخاص اللي بتابعوا معك عمليا لكل الطريق.
0: تعرف اليوم البني آدم بيشتري هالجهاز، وبتعرف اليوم احنا بعصر السرعة، فشو يعني شو النتيجة اللي ممكن نوصلها وبقديش وقت؟
1: ممتاز. طبعا اليوم إيهاب الجهاز بوفر لك عمليا نتائج أولية، احنا بنحكي على من الجلسات الأولى انت عمليا بتبلش تشوف نتائج أولية. احنا بنحكي مثلا على الشعر ببلش يخف، الشعر بلمه بشكل كتير بطيء، بتشوف مناطق فراغات في مناطق العلاج، طبعا هاي بالجلسات الأولية. مهم جدا الاستمرار إيهاب والاستماع لتعليمات خبيرة التجميل لحتى عمليا نوصل لنتائج نهائية لجسم خالي من الشعر ولا النتائج المرجوة.
0: وسام بدك تعطينا تنزيل اليوم لمستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، تفضل.
1: طبعا إيهاب يعني كيف انتوا اليوم عندنا مشرفيننا، اكيد ما بينفع اليوم بلا عرض خاص. إيهاب انا بشدد احنا في اخر ايام الصيف، فمهم جدا نستغل الف...

0: فرصة اليوم إيهاب، كل شخص بيسمعنا بهاي اللحظات بتصل على نجمة 6141 إيهاب، نجمة 6141 رح يحصل على 40% تخفيض، 40% تخفيض إيهاب على سعر الجهاز. وبدي أزيدك من الشعر بيت، عندك عمليا 3 هدايا قيمة جدا على كل شخص بتصل بهاي اللحظة. بدك تسأل، بدك تستفسر، عندك أي سؤال أي استفسار، مع العلم إيهاب إحنا منوفر كافة طرق الدفع اليوم، منسهل على أي شخص الطرق.
1: هذا إشي مهم
0: طبعا، طرق كل الطرق اللي بتخطر على بالك إيهاب موجودة عندنا. اتصلوا على نجمة 6141، 40% تخفيض مع 3 هدايا قيمة جدا.
1: وسام مدير مبيعات شركة سينسيكا، شكرا.
0: شكرا إيهاب، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعين، مثل ما سمعت وسام طبعا باختصار، جهاز السينسيلاتي بور من شركة سينسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. وما عليكم إلا الاتصال على نجمة 6141، استغلوا فرصتكم، نجمة 6141 وتخفيضات تصل حتى 40%، استغلوا فرصتكم اليوم لنجمة 6141. إلى هنا.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: آيس مود يعني آيس هوت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: دخلي بس ب25 شيكل،
3: نزولاً عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال25 شيكل دخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلاً وسهلاً. أهلاً.

0: الظاهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

يلا عن جديد، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. أكيد مرحب فيكم كل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات. برنامج هيك بساعات الظهيرة اللي منلتقي فيه دائما، حييكم. وبتعرفوا هيك حابة عن جد هيك استغل هيدا هلأ، هيك أول شيء استغل هيدا المنصة، استغل هيدا الوقت. وبعرف كتار كتار هلأ عم يسمعونا عبر إذاعة الشمس، ومنعرف قديش هيك بهيدا الفترة وبهيدا الوقت هلأ الكل موجود على الطريق والأغلب هيك فتح على الشمس. فحابة أحكي بهيك عن جد من القلب وبدون تنظير ولا شعارات. يعني منعرف قديش الظروف صعبة وقديش مرات منحس بقلة الحيلة، أو منقول بيننا وبين حالنا شو رح يغير يغير صوتي، أو شو رح يصير، أو مين أصلا سائل عني أو عنا. بس عن جد تعالوا نفكر فيها سوا نحن وياكم كمجتمع عربي، وجودنا ومستقبلنا

الولادنا هون أماني بين إيدينا نحنا. لما منطلع ومننتخب نحنا مش بس عم نحط ورقة بظرف، نحنا عم نقول نحنا هون إلنا كلمة وما منسمح لمصيرنا يتحدد بغيابنا. ليش صوتنا مهم؟ وليش مهم إنه نحنا نروح نصوت؟ وليش مهم دائما نشجع على التصويت؟ أول شي حقوقنا وميزانيتنا وميزانيات بلداتنا، الخدمات، المدارس، العنف، البنى التحتية، الأمان بشوارع. كل هيدي القضايا ما بتنحل لما مننسحب أو لما منقعد ببيوتنا، بل بتنحل لما منكون موجودين وعم نفرض حضورنا ومطالبنا. بقى قوتنا بوحدتنا وتأثيرنا إذا نحن قعدنا بالبيت، وعدم التصويت ما بفرغ الكراسي. الكراسي رح تتعبى صدقوني، بس بغيابنا رح تتعبى بناس ما بتمثلنا ولا بتسمع وجعنا. فعشان هيك تذكروا إنه مستقبل ولادنا بين إيديكم أنتو، عشان تضمنوا مستقبل لأولادكم إنهم يكبروا بأجواء وببلدات وبمحلات وبوطن آمن ومؤسسات أساساً تحترم كرامته، فعليكم بس تطلعوا وتصوتوا. التغيير ما بيبدأ بالشكوى، عشان تكونوا عارفين، التغيير بيبدأ من الخطوة الأولى، إنكم تطلعوا بيوم الانتخابات تثبتوا وجودكم وتحطوا رسالتكم. هيدي رسالة إنه إصرار إنه هيدا البلد بلدنا، حقنا، مش حنتنازل عنه. بقى قوموا خدوا عائلاتكم، خدوا أصحابكم، وخلوا صوت مجتمعنا يعلى ويسمع الكل. صوتك عزيزي، هو حضورك، كرامتك، مستقبل بلدك. والله يوفقكم ويسعد أوقاتكم.

يلا تعا اخدكن لأخبار من هنا وهناك. تعا اخدكن لهيك أخبار وأهم الأخبار اللي طبعا هيك عملت ضجة, ومن أهم الأخبار اللي مهم كتير نحكي فيها هو خبر طبعا إنجاز, وعمليا إنجاز طبي تم بمستشفى هداسة عين كارم, حيث جرت عملية لشابة كانت تعاني من انحناء, يعني من اعوجاج حاد بالعمود الفقري. وهذه العملية طبعا تعد هذه العملية الأولى من نوعها بالبلاد اللي بيستخدم فيها روبوت

0: جراحي مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتخطيط وتوجيه الجراحة بدقة فائقة. وطبيعة الحال طبعا كما يقال انه المريضة قامت ومشيت بجسد مستقيم بعد ايام قليلة من الاجراء. حقيقة يعني اللفتة الاكثر تأثيرا واللي خطفت الانظار عن جد انه ان المريضة تمكنت من الوقوف والمشي على قدميها بعد العملية وقدرت تستعيد الحركة والثقة بالحياة بشكل اذهل الاطباء نفسهم. فهيدا خبر عن جد حلو. يلا اوكي لا مناش هيك خلينا طيب خلينا اذا نروح شو رايكم بهيدا
1: ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وانا لوحدي انا اكتر واحد كان بيحب الناس واللم وانا في العشرين كنت ارمي همومي في حضن الزحمه وكبرت شويه وشوية شوية
0: كائن ثلاثيني
1: اخترت سلام النفسي لنفسي ونفسي مهم
0: فكرة الغنية عملت ضجة كتير كبيرة على السوشيال ميديا لنور الدين محمد

يلا تا اخدكن هلا لإليسا واخبار إليسا يا جماعه. بتعرفوا انه إليسا عم بتجهز هلا لالبوم غنائي، عم بتحط هلا هيك اللمسات النهائيه على البومها الجديد المتوقع طبعا صدوره قبل نهايه اكتوبر. الالبوم بيضم 14 غنيه بتتنوع بين 9 باللهجه المصريه و4 باللبنانيه، وفي عندها غنيه على فكره باللهجه السعوديه كمان للمره الاولى بعنوان شتا الرياض. طبعاً هي تعاونت بهذا الألبوم مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين اللي سبق أنه عملت معهم، إلى جانب أسماء جديدة كمان اللي بتضيف تنوع موسيقي لأعمالها. كمان بطبيعة الحال مروان خوري مع

بعد شوي بدي أخلكم لخبر كتير مهم. بيحكي عن الأحذية اللي بتكونوا لابسينها طبعا خارج البيت وبتفوتوا فيها على البيت.

بتعرفوا انه في شيء واحد ممكن تدخل فيه بكتيريا، مبيدات، غبار، مواد ملوثه لبيتكم كل يوم يوميا من دون ما تنتبهوا ومن دون ما تحسوا ومن دون ما تفكروا اساسا بالامر؟ بتعرفوا شو هو؟ هو ببسيط بطبيعه الحال وببساطه جدا جدا جدا حذائكم. الحذاء اللي بيمر على الشوارع، دورات المياه، مواقف السيارات، الحدائق والاماكن العامه، وبالتالي اللي ممكن يلتقط وينقل لارضيه المنزل اتربه، بكتيريا، فطريات، مسببات حساسية وبقايا مواد كيميائية. كل الدراسات على اللي بتنعمل على البيئة الداخلية لقيت انه غبار الأحذية ممكن يساهم بإدخال ميكروبات وفطريات للهواء والغبار داخل المنزل. والقصة مش مجرد وسخ حقيقة، انما وكالة حماية البيئة الأمريكية بتنصح بإزالة الأحذية عند الدخول للمنزل كأحدى الطرق لتقليل إدخال كل الأشياء اللي حكينا عنها، الفطريات، البكتيريا، المبيدات، بخليها برا، خصوصا بالبيوت اللي فيها أطفال وبيقضوا أكتر وقت منهم على الأرض. بتعرفوا أن الطفل منحطه بطبيعة الحال على الأرض، فعمليا وبيكون الأرض بتكون مليانة بهيدي الأوساخ والبكتيريا والفطريات. فعشان هيك الفكرة ببساطة أنه كل شيء بقي خارج البيت خلوه خارج البيت حقيقة، ما تنقلوه لقلب البيت، خلوا البيت نظيف. وانتبهوا خاصة طبعا البيت اللي فيه أطفال. يلا نطلع شوي لفاصل، صار وقت الفاصل. لا أوكي.

0: يلا فاصل بريك قصير، بعد البريك أكيد بنرجع ومنلتقي سوا.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. محمص حيدر وسلحيفة، يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص، هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم. هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل. غرفة نوم تخت مع خزاني ومع فرش هدية بس ب3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب999 شيكل عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيت سولونيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 ميل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما.
7: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
8: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
2: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.

تدريجيا من مجرد محتوى ترفيهي لأصول استثمارية ملموسة تضاهي بقيمتها وقوتها أدوات الاستثمار التقليدية مثل العقارات والذهب. كيف بلشت الفكرة؟ لسه بلشت بظهور منصات متخصصة تتيح للمستثمرين شراء ما يعرف بكتالوجات الموسيقى وحقوق الملكية الفكرية للأغاني والأرشيفات الفنية. شراء الحقوق كأصول بيقوم المستثمر عمليا بشراء حقوق ملكية الأغاني باعتبارها أصول استثمارية طويلة الأجل. هلأ تنمية الإيرادات ما بتوقف الأمر عند الشراء، بل بتعمل هيدي المنصات على إدارة وتطوير هيدي الأرشيفات لرفع إيراداتها وزيادة قيمتها السوقية مع مرور الوقت. العائد المالي طبعا بيحققوا المستثمرون عوائد مالية مستمرة ومتجددة من نسب الاستماع، البث الرقمي، إعادة استخدام هيدي الأغاني، تماما مثل العوائد اللي بيجنيها المستثمر من إيجار العقارات أو توزيع أرباح الأسهم. هيدا التحول على فكرة فتح باب أمام نوع جديد بالكامل من الاستثمار بالقوة الناعمة، لحتى يصير بإمكان المستثمرين وضع أموالهم بنغمات وألحان خالدة بترجع عليهم بأرباح بملايين الدولارات.

0: يلا خلينا نروح هلا ننتقل للبث الخارجي طبعا مع الزميل إيهاب عويس ومن ثم نعود.
1: سلامات سلامات رانيا إليك ولا جميع المستمعين. طبعا زي ما ذكرنا مستمعين احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا, الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو مع الموافقة من FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. وطبعا ننتقل الآن إلى وسام مدير قسم المبيعات في شركة سينسيكا. وسام مرحبك مرة جديدة.
2: أهلا أهلا يا أهلا وسهلا فيك,
1: كيفك شو أخبارك
2: حبيب؟ الله يسعدك.
1: أهم شيء أخبارك تكون منيحة.
2: إحنا كل ما أنتوا معنا هون إحنا مناح يا إيهاب, الله يسعدك.
1: وسام خلينا نبلش لجميع المستمعات والمستمعين, شو بتقدر تحكي لنا عن جهاز السينسيلايت برو الموجود عندكم؟
2: طبعا أكيد إيهاب, جهاز سينسيلايت برو جهاز البريميوم إيهاب من شركة سينسيكا. اليوم إيهاب يعني كل ما يخص إزالة الشعر يعني صار جزء من حياتنا, يعني هذا اليوم الإشي بيرافقنا في حياتنا اليومية, وسينسيكا اليوم بتوفر لك هذا الجهاز للاستعمال البيتي بدون ما تطلع من البيت, بدون ما تصرف مصاريف كتير كبير. اليوم نعرف كلنا إيهاب في معاهد الليزر قديش بتكلف في عمليا جلسات الليزر. اليوم من خلال جهاز البرو بإمكانك تتخلص من الشعر الزائد بأقل وقت ممكن, بأقل تكاليف ممكنة, وبنتائج طبعا مضمونة. خاصة إيهاب إنه الجهاز اللي بيميزه زي ما حكينا طبعا إنه بيجي بدون تحديد ضربات لا نهائي, يعني بقعد عندك العمر كله بعطيه تغطية لكل الجسم عمليا, للرأس للوجه عفوا لمناطق الوجه للمناطق الحساسة ولكل الجسم طبعا. وأيضا كل شخص بالعيلة بإمكانه يستخدمه إيهاب, الرجال النساء المراهقين المراهقات, مناسب لكل أفراد العيلة. والحلو إيهاب أنه بيكون معك عمليا فترة تجريبية لستين يوم, بتجرب أنت بنفسك الجهاز, بتشوف النتائج, بتشوف هل إشي مناسب, بتشوف على أرض الواقع على إيش إحنا بنحكي, وراح تشوف خلال هاي الستين يوم بنفسك قديش عمليا المنتج بمستوى عالي جدا, وفي حال ما عجبك عندك إمكانية للترجيع مع استرداد كامل للمبلغ.
1: وسام اليوم من ناحية أجهزة خلينا نحكي بالسوق, في مئات بل ألاف من الأجهزة الموجودة اليوم بالسوشيال ميديا بالمحلات, شو بميز جهاز السينسيلايت برو الموجود بسينسيكا؟
2: فعلا أكيد فعلا اليوم في عدة أجهزة بالسوق. اليوم جهاز سينسيلايت برو إيهاب اللي بميزه أمور جدا مهمة, مهم جدا كمان نوضحها كمان مرة لحتى كل شخص بده يشتري هذا المنتج يعرف إيش هو عمليا عم بحصل, إيش هو عم بيشتري. الجهاز الوحيد اليوم إيهاب هو مزود بعمليا بأجهزة استشعار اللي بتتعرف على لون الشعر ولون البشرة إيهاب, بتحطه على الجسم, بمجرد ما الجهاز يلامس الجسم هو بيعرف يتعرف على

0: الشعرة وعمليا بلائم نفسه تلقائيا على اي ضرب يشتغل، عمليا بيشتغل بشكل اوتوماتي، فيش حاجة انت توجع راسك في الكبسات او تغير، بيشتغل بشكل اوتوماتي، بيتعرف على لون الشعرة. عمليا الوحيد اللي هو مرخص من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية، معهد الابحاث والاف دي اي الامريكي، بدون تحديد ضربات إيهاب، جهاز جدا سهل للاستخدام، لا سلكي بدون كوابل، عمليا بيقوم عملية شحن وبنشتغل بشكل أوتوماتيكي لا سلكي بدون كوابل. وطبعا إيهاب مع 60 يوم فترة تجريبية ومرافقة من خبير التجميل، كل هاي الأمور بتميز جهاز سنسلايت برو عن باقي الأجهزة بالسوق.
1: وسام، يعني هل في تحديد جيل لاستعمال هذا الجهاز؟
0: يعني عمليا التوصية هي لجيل المراهقة يعني وما فوق، مناسب لكل العيلة زي ما ذكرت، للرجال والنساء، المراهقين والمراهقات. كل شخص بيشتري جهاز بحصل طبعا على مرافقة من خبير التجميل اللي بتكون معك، ولكن بالنسبة للعمر فعمليا جيل المراهقة وما فوق. كلنا اليوم إيهاب بنعرف اليوم في كتير وعي، في كتير يعني طلب على هذا الموضوع، فاليوم بإمكانك من خلال هذا الجهاز في بيتك، في حريتك، في خصوصيتك، بدل ما تطلع من البيت. اليوم إيهاب بنعرف موضوع الخصوصية جدا جدا بهمنا، ما تطلع على معاهد ليزر في البيت، اليوم أنت عمليا صاحب القرار وأنت ملك نفسك.
1: اليوم أنا عندي الجهاز، اليوم شريت الجهاز، أكمن مرة المفروض، أكمن علاج المفروض لازم أشتغل بهذا الجهاز عشان أبلش أشوف نتيجة من الجهاز؟
0: ممتاز. عمليا بالجلسات الأولى ها بنبلش نشوف نتائج، عمليا بالفترة التجريبية أنت بتبلش تشوف نتائج على الجسم، الشعر ببلش يخف، بيكون في عمليا مناطق فراغات في مناطق العلاج، نمو الشعر بيكون كتير بطيء بهاي الفترة. فعمليا من الجلسات الأولى بتبلش تشوف فرق كتير كبير بين قبل وبعد الاستعمال. مهم جدا طبعا المتابعة، مهم جدا الالتزام بتعليمات خبيرة التجميل، مهم جدا عمليا نمرق كل الجلسات المطلوبة لحتى نوصل لنتائج نهائية لجسم خالي من الشعر. طبعا الاشي بيختلف من جسم لجسم، ولكن بنهاية الأمر الاستمرارية هي عمليا مفتاح النجاح، وهذا المطلوب عمليا من كل شخص بيشتري الجهاز.
1: وسام، هل بترافق زبون بعد ما يشتري طبعا الجهاز بمساعدة به؟
0: طبعا طبعا اكيد. ايهاب انا هذا السؤال كتير بيسالوني اياه، طب انا شريت الجهاز اليوم شو بدي اعمل، كيف بدي استعمله، بدي اقرا في الانترنت، بدي اقرا ورقه التعليمات؟ فانا بحب اطمن ايهاب كل شخص بسمعنا، بتصل باللحظه اللي بتشتري الجهاز، بتتصل عمليا على خدمه العملاء الخاص بسنسيكا، بتصل عمليا لكوسماتيكايت خبير التجميل، بتحصل على شرح كامل ايهاب، بتحكي معك صبيه من عندنا كوسماتيكايت معتمده طبعا خبير التجميل، شرح كامل على الجهاز، كيف نستخدمه، كيف نستعمله، كيف ننظفه، حتى كيف نعقمه. اي سؤال، اي استفسار، بنبعث لك طبعا فيديوهات شرح مفصل، بكون معك متابعة يعني على مدار كل الطريق، حتى بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد خمس سنين، أي شيء أنت بعازل له في لمين تتوجه، في مع مين تحكي.
1: وسام، وصلنا للدقيقة الحاسمي، تنزيل لمستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، تفضل.
0: طبعا إيهاب احنا بهاي اللحظات يعني انا بدي ادعو كل شخص بسمعنا بهاي اللحظات، كل شخص حابب يتخلص من الشعر الزائد ما يفكر مرتين، كل شخص حابب يوفر مصاري، حابب عمليا يحصل على جسم خالي من الشعر، يريح راسه ويريح جيبته، إيهاب يتصل بهاي اللحظات على نجمي 6141 إيهاب، نجمي 6141، راح يحصل على 40% تخفيض من سعر الجهاز، 40% تخفيض على نجمي 6141 فقط لمستمعي الشمس، مع 3 هدايا، مع 40% على نجمة 6141.
1: وسام شكرا لك.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعنا، باختصار جهاز السنسلايت برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمة 6141، نجمة 6141، لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجربة بسعر خاص وفقط اليوم لمستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، تخفيض حتى 40% فقط اليوم وفقط في سنسيكا، وجهاز السنسلات برو لإزالة الشعر بدون وجع، وطبعا الجهاز للرجال والنساء وللمراهقين. اتصل اليوم واستغلوا فرصتكم على نجمي 6141، جهاز السنسلات برو من شركة سنسيكا. إلى هنا.

رجعنا لكم، تحياتي للجميع. يعني هيك قربنا بعد شوي هيك نطلع لفاصل ونشرة أخبار على رأس الساعة، ومن ثم نعود لحتى نلتقي عن جديد بساعتين. ولكن ساعتين كيف عودناكم دائما رح تكون معكم أنتو على الهواء مباشرة. جهزوا لي حالكم لحتى نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم، وهيك نتناقش ونتحاور حول موضوع كتير مهضوم. خليني هيك أقول لكم هيك بعالم الموضة والأزياء، هيك جايبت لكم

خبر هيك بعد سنوات من هيمنة الجزادين الصغيرة أو الحقائب الصغيرة والإكسسوارات الناعمة على عالم الأزياء، بلشت اليوم الحقائب الكبيرة وحتى كمان اللونات النظارات الشمسية الضخمة رح تستعيد وعم تستعيد مكانتها ضمن أبرز صيحات خريف وشتاء 26 بتحول لافت طبعا نحو التصاميم الجريئة والعملية. هلأ كلنا شفنا الحقائب الواسعة بمجموعات عدد كبير من دور الأزياء العالمية بتصاميم متنوعة اللي بتشمل طبعا الحقائب، أيضا حقائب الكتف الكبيرة، أيضا اللي بتتسع للمقتنيات اليومية، وهيدا طبعا بيسركن كتير كتير كتير لحتى تجمع ما بين الراحة والأناقة بالوقت نفسه. ويسعد أوقاتكم، نطلع لفاصل وبعدها بنرجع لكم لحتى نلتقي عن جديد. يلا رانيا العالم، أهلا وسهلا فيكم، عم ترفقكم من وراء المايك علي ياسين عم بيرفقنا بالكونترول، وخليل حداد معنا بإعداد هذا البرنامج.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
0: البروف بفش غلك
4: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: قتل الشاب نمر جبرين البالغ من العمر نحو 20 عاما وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 185 قتيلا. وإشار في هذا السياق إلى أن هذه الجريمة هي الثانية في غضون ساعات بعد الإعلان الليلة الماضية عن مقتل الشاب ياسين يوسف الشاوي في 23 من عمره في جراء جريمة إطلاق نار في شقيب السلام في النقب. هدمت الآليات الإسرائيلية منازل ومنشآت زراعية لعائلة أبو قرشين في رهط حسب ما أكدت مصادر محلية. وفي السياق حذر سليمان الهواشلي مدير المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب في حديث لإذاعة الشمس من تصاعد عمليات هدم البيوت مع اقتراب الانتخابات، وذلك بعد هدم نحو 80 بيتا من الصفيح في قرية الطحية شمال مدينة رهط. أصيب فتى بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي المتواصل لمدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. وأفادت تقارير محلية بأن قوات الجيش تمركزت بالقرب من مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله. وأضافت التقارير أن القوات اقتحمت مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى ومقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. عثرت طواقم الإطفاء والإنقاذ في نابلس على جثة محترقة في منطقة المعاجين غرب المدينة، مشيرة إلى وصول الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى الموقع. وأوضحت سلطة الإطفاء أنها تلقت بلاغا عن حريق في المنطقة ليتم العثور على جثة في المكان لشخص لم تتضح هويته بعد. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تفكيك خلية مسلحة متورطة في عملية خطف في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وقال الحرس إن الخلية أقدمت على اختطاف مهندس يعمل في مشاريع عمرانية بهدف نقله إلى خارج الحدود. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن القاهرة ستستجيب لكل ما تطلبه السعودية ردا على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري مصري للمملكة في مواجهة الحوثيين. وأشار إلى أن انضمام مصر إلى اتفاق مكة للدفاع الإقليمي يخضع لدراسة جادة من الجانب المصري. دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، محذرة من أن تصاعد الأعمال العدائية سيكون كارثيا لعشرات ملايين الأشخاص. وأضافت أن أي تصعيد إضافي للأعمال العدائية سيكون كارثيا بالنسبة لعشرات الملايين من البشر. إلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، تبقى درجة الحرارة وفق معدلها الموسمي، تسود أجواء دافئة نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد، تحياتي لكم وين ما كنتوا، مرحب فيكم من إذاعة الشمس، وبطبيعة الحال أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM. أهلا وسهلا بكل اللي معنا من بداية مشوارنا وكل اللي انضموا لإلنا بهيدي الأوقات، ولكل حدا عم ينضم لإلنا بكل دقيقة من أوقاتنا. يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بحييكم أجمل تحية وين ما كنتوا. بتعرفوا أوقات منعيش أيام منحس فيها، منحس حالنا فيها مثل شمعة عم تحترق من الجهتين، منركض لحتى نرضى الكل، لحتى نكون موجودين بكل مناسبة، لحتى نرد على كل اتصال، لحتى نلبي أي طلب بينطلب منا، حتى لو كان على حساب وقتنا، على حساب صحتنا، وعلى حساب حتى راحة بالنا. منخاف نزعل حدا، منخاف نزعل فلان، منخاف نقول لا لحتى ما نبين مقصرين، ومنضل موجودين تحت ضغط الإرضاء المستمر. سؤالي لإلكن اليوم، ليش صعب علينا وصعب كتير علينا نقول كلمة لا؟ وأي متى بتتحول المجاملة واللطف الزايد لسجن نفسي بيستنزف طاقتنا؟ هيدا الموضوع اللي حاب كتير هيك اتناقش فيه معكم واسمع رأيكم حوله. هل صعب عليكم تقولوا كلمة لا لأي شيء ممكن ينطلب منكم؟ وأي متى بتقولوا لا وأي متى ما بتقدروا تقولوا لا؟ يعني اليوم حلقتنا عن فن قول لا، عن الحدود الصحية، عن الشجاعة بأنه نحط حالنا على البوصلة من دون شعور بالذنب. أي متى قلتوا آخر مرة لا بثقة؟ وكيف كان شعوركم بعدها؟ هيدي البداية. على 0460 10101 برنامجنا لليوم برعاية بيبي شارك. بيبي شارك طبعا قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، دخول مجاني لقاعة الألعاب بيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية. طبعا يعني بالعربي بتتمتعوا بوجبة فطور صحية وشهية، وأولادكم بيكونوا داخلين مجانا على قاعة الألعاب ببيبي شارك. إذن الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من 9 ل 12. للحجز والاستفسار على 054-835-0840. هيدي الحملة بس على وجبة الفطور لحد الساعة 12. بطبيعة الحال مثل ما عودوكم دائما حملات بيبي شارك دائما ما بتخلص، حملة 25 شيكل دخولية لبيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من الاثنين للخميس الدخولية بس ب 25 شيكل.

0: بعرف انه الغنية حلوة وبعرف انه قديش صعب قطع الغنية عليكم، بس بوعدكم رح نرجع لها لانه صارت الاتصالات هيك على الهوى معنا، وما بحب انا هيك اخر الاتصالات. فعن جد هيك الموضوع كتير حلو كتير لذيذ، كتير هيك بحب اسمع رأيكم بهيدا الموضوع حقيقة. اي متى صعب عليكم تقولوا كلمة لا، واي متى بتتحول المجاملة واللطف الزايد لسجن نفسي اللي بيستنزف طاقتكم جميعا؟ على 0460101 رح نبدأ مع اتصالاتكم، ورح نكون مع أول اتصال معنا لليوم. أهلا وسهلا بمين؟ مرحبا.
1: أهلو مساء الورد إليك، شكرا على هذا البرنامج من أجمل إلى أجمل. فادي بشير بحكي معك من سخنين.
0: أهلا وسهلا بفادي، هلا فيك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
0: تمام الحمد لله، شو وضعك أنت؟ تمام؟
1: إحنا الحمد لله بوجود راديو الشمس.
0: الله يسعدك، شكرا كتير.
1: تستمي. أول إشي كلمة لا، صدقيني يعني في أكثر من يعني أول إشي بدك إذا أجا عريس لبنتي وبدي أفكر إنه هذا العريس مناسب مش مناسب بدي أقول لها لا، وهي كانت بدي إياه بهذه الكلمة بتضل إلى بقلبها إنه أبوي يعني بدوش في إياك بس أنا بدي إياك، بس آخر إشي بترجع الكلمة للأب إنه هو بده مصلحة البنت. ثاني شغلي كلمة لا، أنا قبل يومين كنا رحلة مع الأخ أستاذ عدنان طربي أبو محمد في الشمال مع مجموعة مشاوير، فإحنا لما المرة قلت لها بدنا نروح بهاي الرحلة قالت لي لا، بس قلت هاي الكلمة قلت لها لا لا بدك تيجي، يعني كان العكس إنه لما أجت معي على هاي الرحلة وشافت الرحلة وشافت المجموعة وكيف قعدنا وكيف انبسطنا، يعني صدقيني الواحد بين الشجر 70 كيلومتر مشينا على الجبل ونسينا شو في كان بالمشاكل اللي كانت والوقت، نسي الواحد بين الشجر، فهي كلمة لا طلعت إلا لصالحها لما طلعنا. بس مرات بتجرح الكلمة لأنه بتعرف مصلحة البنت تكون بمصلحة أبوها، إنه هذا مصلحة أنا بدي إنه تكوني لا.
0: يعني أنت عم بتقلنا فادي إنه كلمة لا حسب وين بتكون، يعني لما أنت بتشوف المصلحة وين أنت بتقدر تقول لا أو توقف عند كلمتك، ولكن طب ما أخذ بعين الاعتبار مثلا البنت وما أخذ بعين الاعتبار مرتك مثلا إذا هي بيكون مريح لها إذا تطلع أو لا، أو إذا بنتك هي كمان هيدا الشخص اللي مناسب لها أو لا أو لا كمان.
1: صدقيني اليوم الأبو لأنه جرب الحياة وجرب الدنيا وجرب الصعوبات وجرب كل الظروف الصعبة بفوت فيها، فإحنا صرنا بوضع أنه اليوم بدك تأخذ قرار بدي يكون قرار صحيح كتير كتير صعب، بس القرار بدي يطلع لصالحها، لأنه إحنا بوقت كتير الشباب لما بيجي بده واحد والأبو بيسأله بفكر إنه الوقت مش مناسب إلي، فهي بدها إياه، بس صراحة الأيام التدين راح تتمشكل لأنه أنا عارف مين هو، عارف هو دارس وكيف، بس هي لازم تعرف إنه أبوها بده مصلحتها. صدقيني وأملي عشان هيك أختي إحنا بنشوف نسبة الطلاق كل شهر عمال تزيد يوم بيوم، عشان هيك كلمة لا في مرات بتطلع بكلمة يعني بوقت مزبوط بقرار صعب، بس بدل الواحد لازم يتحمل هاي الكلمة.
0: طيب فادي شكرا، شكرا على مشاركتك معنا طبعا على الهواء مباشرة، يعطيك ألف عافية. على 0460101 خليني أخذ اتصال عافية. جديد
2: يعطيك العافية،
0: تفضل مين معنا؟ أهلا وسهلا،
2: بحكي معك علي حجرات من دير المكسور.
0: أهلا وسهلا بيك يا علي، كيفك؟
2: الحمد لله، تحياتي أول شيء لإذاعة الشمس وإلكم كلكم،
0: شكرا
2: تغيرت الشمس
0: يسعدك،
2: تحيات للحجرات ولمفعلية المحفرونات والشوفلات
0: ونحن نوجه لكم تحية والله
2: كابول. ووقف لأبو مهند طه كابول ومهند طه
0: تلا هلا يا عزيزي يسعدكم، نوجه لكم تحية خلاص خلاص، تكرم عينك أكيد من سمعك أني حلوي، شكرا كتير لك، يعطيك العافية، يلا باي باي باي باي. طيب خلينا بعد شوي، بعد شوي يوسف، أوكي يلا رانيا العالم من وراء المايك، يوسف نصر الدين معنا بالكنترول بالساعة الثانية. على الساعة الثانية ما تنسوا أبداً برنامجنا برعاية بيبي شارك عرابي، بيبي شارك قاعة ألعاب ومطعم شيف ولا أطيب، ودخول مجاني لقاعة الألعاب ببيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية، وعملوا كمان حملة بيبي شارك 25 شيكل دخولي لبيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من التنين.

بس وضح نقطة واحدة، إنه نحنا لما بنحكي على كلمة لا، أي متى نحنا لما بتعرفوا أوقات بنطلب منا كتير أمور، أي متى نحنا بنقدر نقول لا، أو أي متى صعب علينا نقول لا، هل منقولها بثقة أم منقولها غصب عنا، وأي متى نحنا ما منقولها أبدا بس إرضاء للآخرين مش إرضاء لنفسنا. قبل ما نكمل معكم ومع اتصالاتكم، خلوني اطلع، صار وقت الاعلانات التجاريه، وبعدها رح نكون كمان مع بث خارجي مع زميل ايهاب عويس، بعدها بنرجع وبنلتقي عن جديد معكم، فجهزوا حالكم على 04 60 10 101، ومع اتصالاتكم مكملين، ومع كمان هيك الحوار الرائع اللي رح يكون معكم مكملين.

0: حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش، بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل، غرفة نوم، تخت مع خزانة ومع فرشة هدية بس ب 3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزانة حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.
1: دخلي بس ب 25 شيكل.
0: نزولا عند رغبة الزبائن، جددنا حملة ال 25 شيكل دخلية إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا. أحلى

0: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آيتاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آيتاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا، بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
4: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر، بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري.

0: اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي راخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك
3: عالشمس دائماً.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضاً بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

يلا رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. إذن هيك سؤالنا لكم اليوم اللي عم نطرحه هيك وحابين كتير نسمع رأيكم، ليه صعب علينا كتير نقول كلمة لا؟ وأي متى بتتحول المجاملة واللطف الزايد للسجن نفسي بيستنزف طاقتنا؟ يعني ببساطة لما مننعزم مثلا على عرس ما بدنا نروح، بتقدر تقولوا لا ما بدي روح. لما مثلا بدي يجي لعندي حدا بقدر أقول لا ما بقدر هلا استقبل، بيزبط. نقدر أوقات نقول لا، بيزبط نقول لا. أي متى أنتوا بتقولوا لا؟ وأي متى بتكون الشيء مش قادرين تقولوا لا؟ يعني بتعرفوا أوقات لما هيك منخاف من زعل الآخرين، وهيدا الشعور هيك بالذنب اللي بتحملوه كأنه قطعة حجر هيك على قلبكم عم تحملوها معكم وين ما تروحوا. فتعال نسمع منكم أي متى بتقدروا تقولوا لا وليش وكيف. بيبي شارك معنا كرتين ألعاب، دخول ألعاب كهربائية لبيبي شارك، كل كارت بقيمة 300 شيكل. بيبي شارك قاعة ألعاب راقية، مطعم شيف ولا أطيب، دخول مجاني لقاعة الألعاب بيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12، مع طبعا على وجبة الفطور الصباحية، وأيضا الدخول مجاني فقط على وجبة الفطور كيف حكينا من الساعة 9 لغاية الساعة 12. أما حملات بيبي شارك حملت 25 شيكل فقط دخولي لبيبي شارك حتى نهاية شهر 10. يلا بدينا على 0460-10-101 نبدأ مع اتصالاتكم. يعني أنا ما بدي تتصلوا فيه وتقولوا لي إيه بقدر أقول لا، أنا بدي أعرف أي متى بتقولوا لا وليش ما بتقولوا لا. هل بتخافوا من زعل الناس ولا بتخافوا من نظرتكم لحالكم وكأنكم أشخاص مقصرين؟ لا اسمع رأيكم بهيدا الموضوع.

كمان نقطة مهمة، ما تنسوا أنه برنامجنا برعاية بيبي شارك. كل اللي عليكم تقولوه برنامجنا برعاية بيبي شارك، وهيك اسمكم رح يفوت على القرعة لحتى تربحوا معنا كارت للألعاب، لدخول الألعاب الكهربائية ببيبي شارك بقيمة 300 شيكل.

اللي عم تبعتي منى بتقلي انا بقد، انا بقول لا وما بخجل انه انا اقول كلمه لا لما انا بحس حالي انه انا مش قادره، فانا بقول بقول كلمه لا من دون ما احس بالذنب وبقولها بدون تردد. بتعرف اوقات بنسمع هيك قصص كتير بتشبهنا كلنا، ناس بتحكي عن هيك كتير سنين ضاعت وهي عم بتقول اهلا وسهلا، وهي من جوا عم بتقول يا ريتني.

يلا على 0460101 تاع اخذكم لمين للكفوري والكفوري لا تاع اخذكم للرباعي صابر الرباعي شو رايكم زمان ما سمعنا هيدا الغنيه يلا 0460101

الرباعي. نحن مكملين مع سبر الرباعي ومع هيد الغنية. طبعا نحن مكملين على الهواء مباشرة على 0460 10 101 لحتى نسمع آرائكم وهيك نتحاور ونتناقش حول كل موضوع. أي متى بتقولوا كلمة لا؟ هيد الكلمة طبعا ليش صعبة عليكم أوقات تقولوا كلمة لا؟

مكملين مع بيبي شارك، نحن هيك متابعين معكم على الهواء مباشرة. تعال نروح ونشوف أي متى بتقولوا لا، لشو بتقولوا لا، وأي متى ما بتقدروا تقولوا كلمة لا، وليه ما بتقدروا؟ هل بتخافوا من زعل الناس، ولا بتخافوا من نظرتكم لنفسكم إنكم تكونوا أشخاص مقصرين؟

بتعرفوا هذه كلمة لا أوقات بحب تحسوها هيك بدها شوية شجاعة، بدها خبرة، يمكن مع السنين شوي شوي بتبلشوا تقدروا هيك تقولوا كلمة لا. يلا إذن على بيبي شارك، ما تنسوا أبداً بيبي شارك كايت ألعاب راقية حديثة مناسبة لكل الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية. عندكم دخول مجاني لقاعة الألعاب بيبي شارك من الساعة 9 لغاية الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية. تتمتعوا بوجبة الفطور الصحية والدخول للأولاد مجاني على قاعة الألعاب بيبي شارك. مش بس هيك، حملات بيبي شارك ما بتخلص ابدا مثل ما عودوكم دائما. في عندكم حمله ال 25 شيكل دخوليه لبيبي شارك حتى نهايه شهر 10 من الاثنين للخميس، دخوليه بس ب 25 شيكل. اليوم معنا كارتين، كل كارت بقيمه 300 شيكل دخول لقاعه الالعاب الكهربائيه ببيبي شارك.

طيب بعد شوي نحن رح نطلع لفاصل، بس اللي بدي أقلكم إياه إنه تقولوا لا لشي ما بيناسبكم هو بالحقيقة نعم كبير كتير لصحتكم النفسية، لطاقتكم، وللناس اللي عن جد بيستاهلوا كتير إنكم تكونوا حاضرين معهم بكل حب. اللطف الحقيقي هو اللي بيطلع من قلبكم مش من الاستنزاف، ومش عايب أحيانا نختار حالنا، لأنه دائما اللي ما بيقدر يحافظ على بيته الداخلي ما رح يقدر يعمر شي برا. فأكيد اسمعوا دائما لحالكم، دائما قولوا نعم للحياة اللي بتشبهكم، وتعلموا تقولوا لا لكل شي ممكن ينقص من راحتكم. هيدي نقطة كتير مهمة. فاصيل يلا.

0: طيب يلا صار وقت إذا نطلع للإعلانات التجارية. خلنا نطلع لفاصل قصير من الإعلانات. يلا فاصل ومن ثم نواصل.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفرية سيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفرية سيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

طبعا قول للي ربحوا معنا من بيبي شارك فادي بشير وصالح حجيرات، ربحوا معنا من بيبي شارك كروتة ألعاب بقيمة 300 شيكل كل كارت. وهلأ خلينا ننتقل بعد شوي، هلأ يوسف يلا شوي رح ننتقل للبث الخارجي مع الزميل إيهاب عويس لحتى نروح بطبيعة الحال بعد شوي. يلا إذن خلينا بعد شوي نطلع لفاصل مع للبث الخارجي مع الزميل إيهاب عويس ومن ثم نعود.

سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائماً.
0: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الرابعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك إحباط مخطط لتنفيذ هجوم يستهدف جنودا إسرائيليين في منطقة البلدة القديمة بمدينة القدس. وبحسب بيان مشترك، اعتقل الشاب يبلغ من العمر 18 عاما من مدينة أم الفحم بشبهة مبايعة تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ الهجوم خلال العام الماضي. وأضاف البيان أن عمليات التفتيش في منزل الشاب أسفرت عن ضبط مواد يشتبه بارتباط بالمخطط، فيما قدم اليوم تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. في الشؤون الحزبية، أعلن رئيس حزب عتسما يهوديت إيتمار بن غفير أنه لن يوقع اتفاق فائض أصوات مع حزب عمخي إسرائيل، معتبرا أن رئيس الحزب عوفر فينتر هو نسخة ثانية من نفتالي بنت على حد قوله. وكان بن غفير قد قال في وقت سابق خلال مؤتمر نظمته إيديو تحرنوت وموقع وينت أنه لم يبحث بعد مسألة اتفاق فائض الأصوات، وبذلك سيخوض حزب عتسما يهوديت الانتخابات من دون اتفاق فائض أصوات مع حزب آخر. في حوادث الطرق، أصيب سائق شاحنة في 45 من عمره بجراح متوسطة إثر انقلاب شاحنته في بلدة الرامي. وقدمت الطواقم الطبية لعلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى زيف في صفد، وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. في ملف العنف والجريمة، قتل الشاب نمر جبارين البالغ من العمر نحو 20 عاما، وأصيب آخر بجراح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 185 قتيلة، كما أسفرت الجريمة عن إصابة شاب آخر بجراح طفيفة. من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات مرجحة أن الخلفية جنائية. من المتوقع أن يوقع وزير الأمن إسرائيل كاتس يوم الأحد المقبل أمراً أمنياً مؤقتاً يحظر تشغيل الطائرات المسيرة التي يتم التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو شبكات الاتصال الخلوية باستخدام شرائح سيم في الأجواء الإسرائيلية لمدة 6 أشهر. ويأتي القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على خلفية تهديدات أمنية وجنائية تشمل هجمات ومحاولات لاستهداف مسؤولين كبار. ولن يشمل الحظر الأنواع الأخرى من الطائرات المسيرة، كما سيستثنى منه نشاط الأجهزة الأمنية. في الملفات الإقليمية، أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن أن منشآت شركة النفط السعودية أرامكو أصبحت هدفاً مشروعاً لهجماتها، داعية العاملين والمدنيين إلى إخلاء المناطق المحيطة بهذه المنشآت. في المقابل، دعا التحالف بقيادة السعودية المدنيين إلى إخلاء موقع تابع لشركة النفط اليمنية في محطة الصباح المركزية بالعاصمة صنعاء، وفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم التحالف. وفي السياق متصل، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أدنى خلاله بشدة هجمات الحوثيين على السعودية. وأكد أردوغان بحسب بيان للرئاسة التركية استمرار وقوف بلاده إلى جانب السعودية، معربا عن ثقته بقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع حلول المساء ليصبح الطقس لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس.

نقاشات حول الخطاب الجديد الذي هو مش جديد جديد سمنيج عليه اللي مش جديد جديد الذي افتتحت فيه القائمة المشتركة هذا الأسبوع والذي أغضب القائمة العربية الموحدة. وعلى هذا الموضوع سنتناقش اليوم. يمكن القول تلخيص يعني هذا الخطاب بأنه فكرة بيضة القبان ضد فكرة شبكة أمان. رسم بياني أو رسم توضيح إذا بدكم جديد أغضب نشرته القائمة المشتركة أغضب القائمة الموحدة هذا الأسبوع. الرسم يقول باختصار بأنه استطلاعات الرأي تظهر بأنه الائتلاف نتنياهو سيحصل تقريبا على 55 مقعد، بينما المعارضة زائد كل أحزاب المعارضة زائد الموحدة ستحصل على 56 أو 57 مقعد. المشتركة ستحصل على 8 مقاعد مثلا حسب استطلاعات الرأي، وهكذا تقول المشتركة. إذن بإيدينا إحنا نحسمها، إذن بقولوا للموحدة لم تعودوا أنتم مفهوم بيضة القبان، بمعنى إذا أضفنا أصوات الموحدة إلى أصوات بقية الأحزاب لن نحصل على 61 مقعدا كما كان في الانتخابات السابقة، مش الأخير، السابقة. إذن أنتم بحاجة لنا، لن نكون بيضة قبان، إنما سنكون الفكرة فكرة شبكة أمان، فكرة جديدة. صراحة الفكرة ليست بالضبط جديدة، لأنه أولا في عام 92 الجبهة أعطت عمليا شبكة أمان لحكومة رابين حينها، وأبقت الحكومة مقابل أمرين. الأول اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية تقديم في عملية السلام، ثانيا كان المطالب للمجتمع العربي. ثانيا في العام 2019 المشتركة وكان من ضمنها الموحدة، تذكرون تلك الصورة، الجميع كل الأحزاب الأربعة العربية للتغيير والجبهة والموحدة حتى التجمع، حتى أذكر الصورة اللي كان فيها رئيس التجمع حينها مطانس شحاد بال 2019 دخلوا إلى بيت رئيس الدولة للتوصية على جانس. هذه المرة أيضا على لسان كل المرشحين في الموحدة قالوا بأنه سنقوم بكل شيء، لم يستثنوا شيئا، قالوا سنقوم بكل شيء من أجل إسقاط الحكومة الحالية. طبعا يقصدون بذلك أن لا يبقى لا نتنياهو رئيسا للحكومة ولا سموتريتش وبن غفير من الوجوه المركزية.

الموحدة غضبت لهذا الخطاب عمليا الذي يقول بأنه الذي تقول فيه المشتركة نحن شبكة الأمان ولم تعد هنالك فكرة بيضة قبان عمليا. للتوضيح ماذا تعني شبكة أمان أو ما الفرق بينها وبين بيضة القبان؟ بيضة القبان تقول بأنه لا تستطيع الأحزاب التي في المعارضة في معارضة نتنياهو للدقة مش في معارضة أفكار نتنياهو لأنه أيضا في المعارضة هنالك أفكار يمينية قريبة جدا على أفكار نتنياهو مثل مثلا بينت لا يفرق كثيرا خصوصا في القضايا المتعلقة مثلا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو ليبرمان لا يفرق كثيرا هم يعني ضد نتنياهو ضد مثلا في قضية تجنيد الحرديين مثلا. المهم هؤلاء كلهم معا يحتاجون للقائمة الموحدة 5 مقاعد 6 مقاعد حسب استطلاعات الرأي مثلا لتشكيل حكومة. هذا كان في الانتخابات السابقة. هذه الانتخابات استطلاعات الرأي تقول بأنه اجمع كل هذه الأحزاب مع الموحدة لن يشكلوا حكومة، فتأتي فكرة شبكة الأمان. بيضة القبان جزء من الحكومة كما كانت الموحدة في المرة انتخابات السابقة، جزء من الحكومة تصوت مع كل قوانينها. الموحدة الآن تقول، المشتركة تقول شبكة أمان معناه لا نكون جزء من الحكومة، نمتنع مثلا عن التصويت في قضايا متعلقة بميزانية الدولة، نمتنع عن التصويت في قضايا لا تتمثل معنا، لا نتماثل معها. وبالمقابل لما يأتي التصويت على إسقاط الحكومة نصوت مع بقائها، يعني بقاء الحكومة متعلق فينا دون أن نكون جزء من الحكومة. فاهمين كيف؟ يعني إحنا نصوت مع الحكومة مع بقائها إذا جاء مقترح حجب ثقة عن الحكومة. قبل ذلك نحن نعمل في اللجان مناورات نصوت هنا نرفض التصويت هناك، تبقى الحكومة مرتبطة فينا دون أن نكون جزء منها. طبعا في تفسيرهم بأن الفرق بين هاي وبين ما يسمى بيضة القبان بأنه نحن لا نصوت مع ما لا نرى ضدنا، عفوا لا نصوت مع ما نرى ضدنا. ولكن هون السؤال الثاني الذي يسألوه في الموحدة، طب شو أفرقت كثير إذا لا تصوتون ولكن لا تمنعون؟ يعني أنتم تسمحون للقوانين البقية أن تمر. المشتركة بتقول لا، لما إحنا الحكومة مرتبطة فينا نستطيع هناك أن نناور ولكل حادث حديث. بيان الموحدة كان غاضب جدا لما المشتركة حطتهم مع بقية الأحزاب وقالت إذن نحن شبكة الأمان. بقرأ سريعا من بيان الموحدة، طلع علينا مرشح الجبهة الحزب الشيوعي والجبهة يوسف جبارين بخطاب صادم، فما كانوا يعرضونه بالأمس ويهاجمون الموحدة عليه أصبح اليوم صحيحا. يعني بقولنا هي فكرتنا أصلا بيضة قبان وهيك مرة أخرى، مع أنه كان في توصية عجنس وب92 كانوا جسم مانع. وتساءل جبارين، ونسأل عفوا جبارين وشركاء، إذا كان التأثير في بيضة القبان أو بالتسمية الجديدة القوة الحاسمة، يعني الموحدة بتقول هدول مش شغلتين، هدول شغلة واحدة، بيضة قبان وقوة حاسمة نفسها. المشتركة بتقول لا، في فرق كبير بيناتهم. فلماذا هاجمتم الموحدة إذا كنتوا بتروحوا على نفس الفكرة؟ ليه هاجمتونا سابقا؟ المشتركة بتقول لهم مش نفس الفكرة. اللي لفتني نهاية بيان الموحدة، كلمة أخيرة مكتوب في البيان، كلمة أخيرة عن المزاودة التي تضمنها الخطاب، بمعنى خطاب المشتركة. لا يستطيع ابن الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي وقع على وثيقة الاستقلال وقف مع الشبيحة في جرائهم وحق الشعوب وله مواقف مخزية أن يوزع الشهادات الوطنية على أحد. هجوم كاسح، وتذكير رجعوا لمؤتمر بازل، لورا رجعوا لمؤتمر بازل، رجعوا بأنه وإلى وثيقة الاستقلال وشبيحة وجرائم، بيحكي عن قبل 13-14 سنة بداية الثورة في سوريا، تذكير في مواقف حزب الشيوعي هناك. فكل هاي الأمور سألت حدة البيان بهاي الطريقة ونبش أمور من سنوات طويلة، سألت نفسي هل هذا يتناقض مثلا مع ميثاق الشرف اللي وقعوا عليه بأنه لا هجومات ولا جرح مشاعر؟
بكل الأحوال كل الأحزاب العربية وحتى بالمناسبة الأحزاب الصهيونية حتى الأحزاب اليمينية جميعهم في سلوكهم يعترفون بأنه تأثير العرب هذه المرة ممكن جدا أن يكون جدي، إن كان في بيضة قبان وإن كان في شبكة أمان في النظريتين، نظرية الموحدة ونظرية المشتركة هذه المرة، بغض النظر عن نوعية النقاش، ولكن التأثير أو التصويت عفوا سيؤثر، سيغير في بناء الحكومة القادمة. هنالك مكان هامش لأن يتغير شيء ما في قوة المستوطنين، في وضع العرب في البلاد، العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، في كم هي الأجواء مشحونة في تغيير لا يتعلق فقط بإسرائيل من الداخل، إنما يتعلق بالمنطقة كلها، بشكل المنطقة كلها. عمليا لا أحد تقريبا، حتى الأحزاب الصهيونية اليمينية، حتى الأحزاب العنصرية التي تريد أن يبقى التأثير في يدها هي فقط، ولربما تتمنى أن يكون التصويت عند العرب منخفض لأنه هذا سيزيد احتمال تأثيرها، حتى هم في خطابهم لا ينكرون بأن تأثير العرب هذه المرة بالذات سيكون مؤثرا، سيكون تصويتهم سيصنع فرقا ما. الآن نعرف يعني أصوات التي تقول بأنه لا، عدم التصويت هو فيه مقولة، ولكن في عالم الأرقام في هذه المرحلة الحرجة سياسيا لا، هنالك يعني أفكار أو تحليلات، كل التحليلات تقريبا تقول تفرق، فعلا بتفرق في قضية المشاركة. لن ننتقل من الأسود إلى الأبيض، لن ننتقل بين جنة ونار، ولكن الكل بقول بأنه هنالك سيء إذا بدكم وهنالك أقل سوء، هنالك هجوم منفلت بالمطلق وهنالك هجوم ملجوم ولو ببعض الزوايا، ولو ببعض الزوايا. فالمشتركة لديها الطرح تبعها وهو شبكة أمان، الموحدة بتقول بيضة قبان، والموحدة بتقول حسبوها صح، حسبوها صح، شبكة أمان بيضة قبان، إذا كنا أكبر نحضو بيضة قبان نؤثر. المشتركة بتقول حسبناها صح، هاي جيبوا الآلة الحاسبة وحسبوها صح، اجمعوا قد كل حدا بوخد، اجمعوا أقصى ما يمكن في استطلاعات الرأي قد أعطت كل حدا استطلاعات الرأي الجدية، وبشوف أنه بدون شبكة أمان فيش حل، مش مستعدين نكون جزء من الحكومة، مش مستعدين نصوت على ميزانية أمان، مش مستعدين كذا وكذا وكذا، بس مستعدين مقابل تحصيلات سياسية، مقابل تحصيلات خدماتية، أن نحصل على أو أن نشكل شبكة أمان للحكومة القادمة. إعلانات وبنرجع بعد شوي للحديث. بيضة قبان VS شبكة أمان.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم مثل ما ذكرنا. احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا, الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. وإسا مننتقل لوسام مدير قسم المبيعات في شركة سينسيكا. وسام يعطيك العافية كمان مرة.
1: أهلا إيهاب, يعطيك ألف عافية, أهلا فيك
0: وسام. اللي ما سمع احكي لنا عن جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا.
1: طبعا إيهاب احنا مستمرين عمليا في البث, يعطيك ألف عافية. أول إشي احنا إيهاب هنا في ضغط كتير كبير, وفعلا بندعو كل شخص بيسمعنا بهاي اللحظات يعني يستغل الفرصة. إسا بالنسبة لجهاز السينسيلايت برو إيهاب, نحكي على جهاز آمن للاستعمال البيتي بدون تحديد ضربات, مناسب لكل الجسم, مناسب لكل العائلة, للرجال للنساء للمراهقين للمراهقات, مع 60 يوم إيهاب فترة تجربية, بتجرب الجهاز في البيت بتشوف النتائج بنفسك وبتقرر بنفسك.

0: حلو إيهاب، طبعاً عندك متابعة شخصية ومرافقة شخصية من خبراء التجميل الموجودات عندنا بسنسيكا للدعم للإجابة على كل الأسئلة وتوضيح كل النقاط.
1: إيه وسام، عندي سؤال، أي نوع من الزباين هذا الجهاز بناسب؟
0: يعني إيهاب إحنا بنتوجه اليوم لكافة شرائح المجتمع، صراحة الجهاز مناسب لأي شخص، لكل عائلة، لكل بيت، للرجال، للنساء، للأولاد، للبنات، للصبايا. اليوم إحنا بنلحظ في طلب كتير كبير اليوم من الجيل الشباب، الرجال والصبايا، فإحنا بنتوجه لكافة شرائح المجتمع، مناسب لكل الأعمار، لكل الأجسام، ومناسب لكل العائلة.
1: وسام، شو الفرق بين هذا الجهاز وباقي الأجهزة الموجودة بالسوق اليوم؟
0: فعلا إيهاب اليوم في كتير أجهزة بالسوق، يعني اليوم يعني بدنا نشوف السوق يعني ملان أجهزة من الصين ما بعرف من وين، ولكن مهم الاختيار اليوم يكون اختيار ذكي. إيهاب اللي بيميز هذا الجهاز اليوم سنسيكا إيهاب طورت براءة اختراع أوكي بتقنية RPL، الجهاز الوحيد اللي بتعرف على لون الشعرة ولون البشرة بمجرد ملامسة البشرة وملامسة الجسم. أوكي بتحط المخشير الجهاز على الجسم، بتتعرف على لون الشعرة، بتتعرف على لون البشرة، والجهاز تلقائيا بيطلع الضربة بشكل آمن بدون وجع إيهاب، بدون ما تحط كريمات، بدون ما نحط جل، حتى ما في حاجة لنظارات عمليا، بشكل آمن ومضمون، ضربات لا محدودة، مناسب لكل العائلة ومناسب أيضا لكل جسم، مع رأسين للعلاج، رأس لكل المناطق ورأس لمناطق الحساسة ومنطقة الوجه.
1: وسام، يعني اليوم عروض نارية من شركة سنسيكا لجهاز السنسي لايت برو، شو العرض؟ اللي ما سمعناش إسا بده يسمعنا.
0: طبعا بده يسمعنا إيهاب، وفعلا نارية، يعني هاي الكلمة اللي أقل يعني ما ممكن نقول عنها، عرض ناري إيهاب لكل شخص بسمعنا بهاي اللحظات الحلوة. اللي ما سمع في البث السابق أو سمع ولسه ما اتصل، اتصل على نجمة 6141، كل شخص بسمعنا يتصل بهاي اللحظات على نجمة 6141 إيهاب، 40% تخفيض من سعر الجهاز، 40% إيهاب على نجمة 6141 مع 3 هدايا قيمات جدا. لأي سؤال، لأي استفسار، للطلب عندنا كل طرق الدفع متاحة، استغلوا الفرصة، نجمة 6141، 40% تخفيض مع 3 هدايا بس لمستمعي الشمس.
1: وسام مدير قسم المبيعات، شكرا لك.
0: شكرا إيهاب، يعطيك ألف عافية.
1: إذن مستمعينا، مثل ما سمعتوا باختصار، جهاز السنسي لايت برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليك وغير تتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل. دخلي بس ب 25 شيكل.
1: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال 25 شيكل دخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس

10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام اتنين ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: عدنا بعد الإعلانات، واليوم نقاشنا على موضوع الموحدة والمشتركة، وجهتي نظر. الوجهة الأولى تقول بيضة القبان وسنفعلها، وإن كانت الأرقام في استطلاعات الرأي لا تعطي ذلك الآن. طبعا يجب أن أقول نقطة مهمة، كل الكلام إن كان الكلام في الموحدة وإن كان الكلام في المشتركة، بيضة قبان ولا شبكة أمان، بالحالتين كلياته تحت بين قوسين، يعني قد ترفض الأحزاب اليهودية وهي تقريبا بكلها تقريبا تقول ما عدا أفكر الديمقراطيين يرفضون أن تكون هنالك أن يضمون العرب للحكومة القادمة. طيب يعني حتى بيت القبان على فرض بأنه قبلوا، لأنه أصلا كل فكرة نتنياهو في الانتخابات مبنية على عدم وجود عرب في الانتخابات القادمة، في يعني عفوا في الحكومة القادمة. بين قوسين يعيب على خصومه بأنهم في النهاية في الحقيقة سيضمون العرب لهم، بمعنى يستخدم القائمة الموحدة كفزاعة لزيادة تصويت اليمين ولجذب أصوات من اليسار. بالمقابل أيضا كلام المشتركة ما يسمى شبكة أمان، بمعنى أن نكون أن نبقي الحكومة دون أن نكون جزء منها مقابل حصول على مطالب، هاي على أيضا على فرض بأنه بقية الأحزاب قبلت أن تكون حكومة بمساعدة شبكة أمان من المشتركة. كل الكلام بفرضية بأنه الأحزاب الإسرائيلية اليهودية قبلت بيضة قبان أو شبكة أمان. ما هو برأيكم الموقف الذي تفكروه، الموقف السليم؟ هل بيضة القبان تاعت الموحدة وهي نظريتها من الانتخابات قبل السابقة، أم شبكة أمان التي تستخدمها المشتركة لأول مرة بهذا الوضوح، وإن كانت قد لمحت لها سابقا بالتوصية على جانس بالقول هذه المرة لن نبكي ولا أي طريقة إلا ونستخدمها لإسقاط هذه الحكومة؟ أم تعتقدون بأن ولا هذا ولا هذا، يعني لا شبكة أمان منيحة ولا بيضة قبان، ودورنا يجب أن يكون شيء ثالث؟ وما رأيكم بما تقول الموحدة على المشتركة بأنه إذا لماذا هاجمتمونا كل هذه المدة إذا كنتم في النهاية ستعجبون بفكرتنا؟ للاتصال على 04-60-10-101، هل المنطق يقول شبكة أمان أم بيضة قبان؟ هل الاقتراح الأول أصلا وارد ممكن، أم الاقتراح الثاني هو الوارد، ولا واحد من الاقتراحين هو الوارد، أم أنا كله أصلا هذا بكير؟ يعني في البداية يمكن بالأول لازم أنه نشوف شو بيصير بعدين نقترح على الناس بيضة قبان وشبكة أمان، الآن منروح على أكثر ما يمكن بعدين نتخرف. فما هو رأيكم بين هذين التوجهين؟ توجه اللي أغضب الموحدة في بيان، وفي خطاب كمان كان لمنصور عباس اتهم المشتركة بأنها تقلده، وقال بأنها تبيع الناس أمر غير واقعي. مرحبا.
1: ألو، تحياتي.
0: هلا بيك.
1: تحكي أبو محمد من الامتحان.
0: هلا محمد
1: حبيبي. بالنسبة للشبكة الأمان و قلنا
0: بيت القبان،
1: طيب بيت القبان هي نفس الاشي،
0: نفس الاشي على صبره،
1: هي نفس الاشي، يعني راح نستعملوها كأداة انه يستغلوا الحكومة في المستقبل. بس احنا بدنا راح نسأل سؤال، اذا في قرارات حاسمة راح يصوتوا لا
0: في حالة يعني في حالة شبكة الامان بيقولوا لن نصوت على
1: القرارات.
0: وشفت انت الموحدة بتقول خلاص لما احنا بنصير جزء من الحكومة مثل التصويت عم

0: ميدانية الدولة صوتوا سابقا مثل التصويت على قانون بن غوريون، إحياء ذكرى بن غوريون مثلا صوتوا عليه. فعشان هيك المشتركة بتقول لا في فرق بين التنتين، بس شو رأيك؟
1: هو في فرق بسيط، أما نيني تقريبا نفس الشيء،
0: تقريبا نفس الشيء
1: بالنسبة للمحد والزعل. شو يعني زعل؟ أنا بعرفش، أنا ما تحلل. جايز إنه ذاك خيارين للناشب العربي، خيار إحنا مع الحكومة وإحنا اللي رايحين نضغط على الحكومة وإحنا اللي رايحين هذا الخط الموحد، بينما ذكرت المشتركة إنه إحنا يا جماعة بما معنى يعني إنه إحنا وطنيين مع الناس بالقرارات الصعبة، قرارات ضد المواطن، قرارات ضد غزة، قرار أي إشي سياسي.
0: كل انت بتفكر ابو محمد بانه الموحد المشترك عن جد كان هيك خطابك للوقت، لانه المشترك اذا بترجع لورا ب 92 او كانت الجبهه وقتها والديمقراط العربي وقتها اعطوا، كانت فيك زياد اعطى جسم مانع لحكومه رابين، يعني بين قوسين ساوى شبكه امان، بمعنى الفكره مش جديده.
1: لا
0: بال 2019 المشترك فات منصور عباس، بتذكر الصوره، كان حده احمد طيب وكان حده أيمن عودي وكان حدهن حتى سامة بشهادي، فتوصوا على جنس. يعني الفكرة استخدمتها المشتركة سابقا
1: صح، بس أحيانا وانت الواحد يستعمل لما تكون انتخابات تقريبا مصيرية تقريبا، لما انت بتصل لمرحلة انه في اشي مصيري انت تحط قوتك، او مثلا هذا المثل بقول انا وابن عمي على
0: الغريب
1: الغريب، يعني انه مش انه مرات احيانا انت مجبور تستعمل ورقتك، اذا هي ورقتك راح تغير الصورة السياسية استعملها. لا
0: منطقيا يعني بحاولوا يستخدموها،
1: بحاولوا يستخدموها، بس هاي الورقة ضعيفة يعني حسب رأي، يعني اذا راح تبقى ورقة ضعيفة راح تقول اذا في هدم راح محاكم وراح تتاجل، اما اذا في اشياء التامين عجل التامين للعمال
0: القضايا الصغيره حسب رايك
1: يعني هاي الاشياء البسيطه، بينما قرارات حاسمه ومصيريه اعتقد اثنين ما لهمش اي تاثير.
0: شكرا عزيزي.
1: أمن لازم نصوت،
0: لازم نصوت رغمك. شكرا عزيزي، سلم ايديك.
1: السلام.
0: الله يسعدك. ناخذ كمان اتصال في تفاعل منيح. الو مرحبا.
2: الو مرحبا.
0: هلا هلا
2: وائل الذي لنا، يعطيك العافيه وائل.
0: هلا عزيزي،
2: اخبارك؟ معتز معك.
0: اهلا معتز، هلا حبيبي،
2: اخبارك؟
0: منيح منيح،
2: يعطيك العافيه وائل. انا برايي بنفع، يعني بنفع نكون او شبكه امان او ما يسمى البيت الكبان، ولكن بكرامي. يعني انت عندك ثوابت وعندك امور، المفروض الطالب كل شيء بدك تطالبه تطالبه بكرامي، مش باي ثمن انا بدي اكون بالحكومه ولا باي ثمن انا موافق على كل شيء. بعدين شغله ثانيه، مشاكل احنا ما لنا فيها، ان شكل حكومه مش شكلوش حكومه، ما ليش انا اليوم يجي الذنب علي؟ فهمت علي؟
0: يعني انت معتز بتفكر بانه من حكيك حسيتك اقرب ل فكرة إقامة شبكة أمان ولكن بشروط، هيك اللي فهمت عليك؟
2: طبعاً بشروط بكرامة باحترام بكل شيء. أنا هم بدهنياني أنا عشان أكون معن شبكة أمان لإلهن أو ما يسمى شبكة أمان لحكومتهن، ولكن بكرامة وبثوابت وبتمن، مش بأي تمن أنا فايت على الحكومة وبأي إشي أنا كابل بكل شيء هن بدهنياته أنا كابل. لا وين يا عم، إحنا شعبنا بلاش ننسى، إحنا إيش ما ملك شعبنا بأي ظروف، وإحنا كيف مركنا وكيف بعدين يتعاملوا معنا. لو شو ما صار الشبكة أمان ولا بيضة كبان مش هيرضوا عنا على الفاضي.
0: معتز شو بتفسر بأنه بيان الموحد الغاضب جدا حتى اللي قلت لك انتهى
2: بأنه الموحد بتعرف هذا اللي يعني الاشي اللي هم كانوا مكتشفين، كانوا مكتشفين شغلي وأجا واحدة تاني اكتشف شغلي قريبة عليهم وصار يسبقهم، فخاف حدا يسبقهم.
0: يعني هو
2: طبعا فرق بين الثرى والثريا، بين شو طرح يوسف جبرين وبين بيان الموحد، يعني فرق كتير كبير.
0: فهمت عليك، يعني انت بتفكر بانه الدخول عشرت ضمن خطوط حمر هو النموذج
2: طبيعي الثواب. الدخول الحكومي اكيد لا، يعني بس انه تأثر بالحكومة تكون شبكة امان، تكون عندك ثوابت تاخذ لها، مش الحقوق بس اللي شو بيطلع لي عشان قوانين اللي بتساعدني، القوانين البسيطه المدنيه، كمان في حقوق سياسيه وكمان في ثوابت، في كثير

0: امور عشان توافق عليها. انت ناخذ اليوم اماني اللي هي اصوات الناس كلها، فايش تتهبل على الناس او تتصلى على الناس انه انا بدي اعمل هي واحد اثنين ثلاث. في ثوابت، في كرامة، في حقوق. يعني هذا شعبنا ناضل وعانى بحياته كتير،
1: مش خدمات بلدية. شكرا عزيزي معتز.
0: طبعا طبيعي بس كلنا لازم نطلع نصوت يا ولد.
1: ان شاء الله يا معتز. شكرا الله يسعدك حبيبي. سلم يديك. معي كمان محادثة. يالو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. علي صوتك شوي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا
2: معك محمد مراد من كابول.
1: هلا محمد من كابول.
2: اول شغلي انا بدي اقول للمستمع اللي حكى اسها انه اللي باكل عصي مش زي اللي بيعدها. اول شغلي. ثاني شغلي ان كان بيضف الاب
1: باي معنى محمد هو قال انه احنا بدنا نخفف عن مجتمعنا، بس السؤال الطريقة والثوابت والتنازلات.
2: ما هو ده سألك سؤال. اليوم احنا موجودين الدولة اللي هي دولة اللي هي تنعد دولة اسرائيلية، مش لا فلسطينية ولا ايش، احنا نجيب على بعض. هي تنعد دولة اسرائيلية. طيب. انا عشان اعيش بكرامة واخذ حقوقي زي ما بقولوا شوي شوي شوي شوي شوي شوي، مش لازم اظل قاعد طول حياتي بالمعارضة واظل ناكل عصي. لا، هذا الاشي ما بزبطش. يعني طلع انت الفترة الاخرانية ايش اللي صار فينا، اكان بيت انهاد الاجرام القتل السياسي. يعني شو استفدنا احنا؟ يعني
1: محمد ده اسألك بس، انت الفرق بين الشغلتين، الموحد بتقول احنا جزء من الحكومة، المشتركة لها اذا بنجمع اصواتكم مع اصوات البقية اللي انتو حابين تكونوا معهن بتسويش حكومة. فاحنا شبكة امان تحت الشعارات اللي بتحكي عنها، خدمات للناس، مساعدات، زائد امور سياسية. شو مساعدات يعني؟ تخفيف عن معاناة الناس، الضغط السياسي من اجل تخفيف معاناة من الحكومة اللي شفناها كيف كانت اللي كانت.
2: انا مع الموحدة وانا مع المشتركة، واثنين يكونوا بالحكومة نفسها. شبكة امان والله بيضة الابان هاي مش احنا مش مختلفين عليها، فش حاجة نختلف عليها. يعني انا بهمني بالاخر اني انا بدي حقوقي. لمن انا اليوم انا مش انا يعني انا الحمد لله عندي بيت ومتجوز وعندي اولاد. اليوم بطلع على الجيل الموجود اللي هو شباب عمره 35 سنه و40 سنه مش متجوزين. ليه؟ تعرف ليش؟ لانه اليوم النص ظلم طار للعمار 2 مليون و3 مليون. لو في لي حقوق وفي مقاريش اللي هي قصائم للبناء، قصائم ارض في توسع مسطحات، كان بصير شباب
1: كان ممكن تفرج عن الناس شوي.
2: الشباب كلها بتتجوز.
1: فهمت عليك محمد. طبعا محمد بس بدي أكد معك على شغلة بدون ما ننسى أنه في إلنا امتداد وشعب وقضية سلام، وفي ناس عم بتعاني وفي مستوطنين عم بيعتدوا على الناس، بدون ما ننسى كمان هاي الجوانب. صح؟
2: احنا أنا أنا أنا أكثر واحد بدي سلام، أكثر واحد. أنا من الناس اللي هي من اللي أنا مقاول بناء عشان تكون عارف. أنا من أكثر الناس اللي أنا اتضايقت بهاي الفترة، واللي انا زي ما بقولوا اتبهدلنا بهاي الفتره. لا في عمال ولا في شيء، بالعكس انا بطالب وبناشد انه يرجعوا العمال الفلسطينيين. استلم من الان. يعني السؤال، انت تعرف مين اللي فوت عمال غزه على اسرائيل؟ مين اللي سيها مساعد يفوتهم؟
1: مين؟
2: الدكتور منصور عباس. انا بقول لك اياها عيني، الدكتور منصور عباس.
1: شكرا.
2: فهمت
1: عليك.
2: فهمت
1: عليك. طلع انه عمال ضفة جايب فوتو ممكن بالحكومة السابقة، ما فحصتش صراحة زاد الرقم شوي، بس بدي اخذ الورق حبيبي محمد. سلم ايديك ووصل رأيك. شكرا صديقي، يعطيك العافية. الله يسعدك. مكالمة اخيرة قبل الاعلانات وبعدين بعرجع بكمل تلفونات حتى اللي عم بستنى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا
3: معك اخوك الزين محمد بكري.
1: هلا محمد.
3: طبعا بما انه الكل بيحكي انا محايد عن الانتخابات، فيحق لي اني انا افوت مداخلة بسيطة جدا. اخي العزيز
1: كل الحق محمد. محمد انت بكري من وين؟
3: من البعني.
1: البعني. وانت مقاطع يعني فهمت ولا انا مخربط؟
3: انا مقاطع لحد ما اشوف انه في عمل او خطة عملية لصالح مجتمعي في الداخل. المقصد اليوم انا يا اخي العزيز عم بشوف الاعلام في كل مكان، الأحزاب العربية من هنكة في مناكفات فيما بينها، في خلافات فيما بينها، أو أكم عضو بدها تجيب. لكن أنا ماني شايفة عمالة تتحرك لمجتمعي، لحقوق شعبي. ما عم تجتهد على التخفيف
1: محمد
3: العنف القتل.
1: محمد مش شاعر حالك؟ بدي أسألك شغلة بينه وبينك مع أنه الكل عم بسمع. مش شاعر حالك ظالم شوي وعم تجلد نفس

0: لك وبتجلد ممثلينك ان اللي يعني عم بيحاولوا عم بيفشلوا مش عم بيساووا وبقولوا بركي اذا تغيرت مكانتنا السياسيه عرفنا نساوي شيء.
1: يسعدك. اذا اليوم انا كممثل عن المجتمع العربي في الداخل ما لازم انا اربط السياسه الخارجيه مع طلباتي لمجتمعي في الداخل. اول شيء انا بضرب دجاجاتي بعدين بضرب دجاجات جيراني.
0: وبركي كل الدجاج دجاجنا.
1: ما هو دجاجنا بس السؤال انا بترك ابني وبروح بنجي ابن عمي وبترك ابني يغرق ولا بنجي ابني من الغرق وبعدين بروح لابن عمي؟
0: وهل بتفكر اللي بيطالب بحقوق حقوق انسانه وحقوق شعبه في الضفه في غزه بيحكي بلهجه انسانيه هذا معناته بترك ابنه؟ بترك ابنه هيك؟
1: احنا بنطالب في حقوقهم ولكن السؤال انا شو بدي اعمل؟ اظلني خارج نطاق من بعيد من المعارضه؟ هل بحصل شيء؟ هل انا عم بشوف ان عمالين بيعملوا اقل ما يمكن؟ هذيك قبل شهر لما انسقطوا سامي ابو شحاده واحد من القياده العربيه خلال اكل يوم كان في عندنا محكمه عليا، هل انا بستطيع اليوم كقائد مجتمع عربي اقدم للمحكمه العليا اقول انه ابن كبير عم بيستغل هدم البيوت في نقب الحديد من اجل انه يروج لحملته؟
0: فهمتك.
1: مش شغله القياده منتبهين لهي الشغله، بيروحوا بتصوروا لما بيشوفوا دور مهدومه بس.
0: شكرا محمد، وصل رايك عزيزي. بدي مجبور اطلع اعلانات وبرجع بعد شوي للي بيستنى على الخط. بنفع تلفون اخير هاي بالانتاج بيقولوا لي بانه اعلانات وبرجع بعد شوي.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفرية سيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفرية سيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة 1 زائد 1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
5: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
6: ليش؟ شو المشكلة؟
5: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
6: والحال؟
5: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية لأنه تلفونك مش للتجارب.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: الشمس دائما.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: ولا أي مشكلة. بالنسبة لموضوعنا نكون بلدة القبان ولا شبكة أمان، أنا صراحة ما بدي أعلق كثير عن الموضوع، بس بدي أعلق على إشي واحد، إنه إحنا في نقطة مصيرية كأبناء شعب عايشين في هاي الدولة، إحنا في نقطة مصيرية جدا. أنا بناشد كل أبناء شعبنا إنه بيوم الانتخابات يروحوا ويصوتوا. أنا شخصيا راح أصوت مشترك، في عندي عدة أسباب، بس بناشد أبناء شعبنا كلهم يصوتوا، إن كان للمشتركة إن كان للموحدة يصوتوا، لأنه إحنا في نقطة مصيرية كبيرة. غير هيك بشوف حالي بالمستقبل البعيد إذا هاي الحكومة بترجع كمان كادنسية أو كمان مرة بالبساطة على البلاد اللي حوالينا.
1: أنت بتفكر أنه ممكن الأمور تصل لها الخطورة؟
0: هذا اللي شايفه، هيك الأمور عم تطلع تدريجيا.
1: وشو رأيك باللي بقوله مثلا بأنه عدم التصويت فيه مقولة، عدم التصويت أو أنه في غض النظر كنا 5 ولا كنا 10 ولا كنا 25 تأثيرنا جدا محدود. في ناس تعرف رحين بعض الرأس بأنه في حالة من أو إنها مقولة سياسية، وفي ناس رفع يديها بقول أنا جربنا خلاص ما زبطتش.
0: أنا بقول أنه كل المرات اللي قبل جربته وما زبطتش، هاي المرة مصيرية أكثر من أي مرة قبل. احنا مجبورين نطلع ونصوت، غير هيك احنا في وضع جدا جدا جدا جدا صعب. احنا في حالة في سرطان متفشي بالمجتمع العربي، غير الاشياء اللي بنشوفها خارجيا، مع انه احنا ابناء شعب واحد، بس كل هاي الدعايات او افكار بحطوها بعقول الناس على اساس ما تطلع تصوت، وهذا افضل لإلهم، افضل لاولاد عمنا، افضل للحكومه اليمينيه المتطرفه اللي عم نشوفها اكثر تطرفا مع مرور الوقت.
1: شكرا كثير عزيزي حسن،
0: وصل صوتك يا صديقي. ما بدي اطول عليك بالكلام، بس رسالتي حبيت اوصلها عشان هيك استنيت كثير. شكرا لك
1: حبيبي. شكرا حسن، والرساله واضحه اخي. شكرا شكرا،
0: يلا يعطيك العافيه.
1: اذا قاعدين بنسمع بانه اغلب الاجوبه بتقول بانه التصويت هاي المرة قد يؤثر، كان مرة لن ينقل من الجنة إلى النار، ولكن يمكن أن يؤثر بشيء. وكانت فكرة الفقرة كلياتها اليوم بأنه هل بيضة قبان ولا فكرة شبكة أمان، وشو الفرق وهل في فرق. معي مكالمة أخيرة اليوم بشكل سريع. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: سليم من الناصر، شو أخبارك يا غالي؟
1: سليم، هلا هلا صديقي،
2: كيف أنت؟ إن شاء الله بخير. شو
1: وضعك؟ والله أنا في المعركة.
2: ما احنا يعني كل ما بنكون مصوتين اكثر بالوسط العربي، يعني اول شيء يعني بتصير صعوبه على بن كثير، وما باخذ مقاعد زياده، لانه في نسبه تصويت معينه وفي حسابات. فمهم جدا انه احنا نكون كتار ننزل نصوت، فاهم كيف؟ يعني يوم مصيري هذا، يعني ساعه زمان انت تصوت وروح على القرية اللي انت كنت منها، اذا كان بصفوري والنلوبية، يعني ما بدناش نتهجر كمان مرة، يعني فاهم كيف؟ انزل شم الهواء، خد كراسيك، خد مشاويك، خد اولادك. سامع، هي عطلة رسمية على فكرة.
1: فانت بتقول صوت، ساوي دورك، بعدين اتواصل مع جذورك وطريقتك،
2: انت ومرتك اولادك اللي بصوتوا، كل واحد معاه إذن يصوت. هو لأي جيل التصويت يا فكرة؟
1: أفكر من 17 بلش، 17
2: يعني اللي معاه هوية،
1: اللي معاه هوية. مش كل اللي معاه هوية، الهوية من 16، من 17 أفكر لك بس بيلش. هو ببين يعني الكل، أفكر كل واحد بيصل رسالة يعني، وفي يعني موقع على الإنترنت تحط رقم هويتك بقول لك إذا بتصوت وين بالضبط.
2: يعني انزلوا بكير صوتوا يا جماعة، وروح شم الهواء، وبعدين روح وقعد.
1: بدي أخذ رأيك في غضبة الموحدة هاي الجمعة، المشتركة قالت إحنا الموحدة وبقية الأحزاب حتى لو كانوا مع بعض بشكلوش حكومي، فيش إشي اسمه بيضة قبان، روحوا أنتم مع الأحزاب الباقيين مشتركة الموحدة، وإحنا إن شاء الله وراكم جايين، بس مش جايين بيضة قبان، جايين شبكة أمان، بمعنى منكنش بالحكومة بس منمنع إسقاط الحكومة مقابل مطالب. هاي الفكرتين بيشبهوا شوي بعض. المشتركة بتقول لا في فرق كبير، الموحدة بتقول يا أخي ما هي نفسها، لكن لو تفلسفتوا علينا. شو رأيك أنت؟ بدت كبان زي منصور ولا شبكة أمان زي ما بتقول؟
2: الخلاف مش آخر إشي، يعني إذا الخلاف لصالح الوسط العربي، فاهم كيف؟ واللي بيشتغل أخوي، اللي بيشتغل كمان مرة اللي بيشتغل هو اللي بغلط، أما اللي قاعد وبيشتغلش إشي ما فيش عليه أي غلط، ما بغلطش. إما نكون شبكة أمان أو بيت الكبان، يعني آن الأوان إنه إحنا إيش إن نفوت على الحكومة ونكون إيش مؤثرين ونشرط، نكون قوة ونشرط، فاهم كيف؟ يعني نأخذ شروطنا، نأخذ حاجتنا للوسط العربي، إن كان بالجريمة إن كان بهدم البيوت، فاهم؟ اللي يعني بتباهى فيها عماله.
1: شكرا عزيز سليم، يعطيك العافية.
2: شكرا لك وبارك الله.
1: الله يسعدك. وهي الله يسعدك سليم، وهي سليم بقول بيضة كبان أو شبكة أمان آن الأوان، أعطانا شعار سليم. يعطيك العافية، كان معكم وراء الميكروفون وائل عواد في حقيقة الأمر إعلانات. إلى اللقاء، شكرا.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوذة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا، تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيفات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 6692. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
1: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آيتاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آيتاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
3: الشمس دائما.
0: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيريو.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق سنوات، محذرة من صعوبات وتحديات كبيرة سترافق تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بمناسبة مرور عام على قمة السلام في شرم الشيخ، أشار فيه إلى أن إعادة

0: إعمار غزة ستكون عملية شاقة وطويلة الأمد، وأن تطبيق الخطة سيكون معقدا. ورغم هذه التحديات، أكدت الخارجية الأمريكية إحراز تقدم فعلي نحو تحقيق ما وصفته بغزة منزوعة السلاح يعيش فيها الفلسطينيون من دون حكم حركة حماس، وتتمتع فيها إسرائيل بأمن حقيقي ومستقر على المدى الطويل. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك إحباط مخطط لتنفيذ هجوم يستهدف جنودا إسرائيليين في منطقة البلدة القديمة بمدينة القدس. وبحسب بيان مشترك، اعتقل شاب يبلغ من العمر 18 عاما من مدينة أم الفحم بشبهة مبايعة تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ الهجوم خلال العام الماضي. وأضاف البيان أن عمليات التفتيش في منزل الشاب أسفرت عن ضبط مواد يشتبه بارتباطها بالمخطط، فيما قدم اليوم تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. في الشؤون الحزبية، أعلن رئيس حزب عثمة يهوديت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رفضه توقيع اتفاق فائض أصوات مع حزب عمخاي إسرائيل، واصفا رئيس الحزب عوفر فينتر بأنه نسخة ثانية من نفتالي بنت على حد قوله. في غضون ذلك، رد حزب عمخاي إسرائيل على تصريحات بن غفير داعيا إياه إلى التحلي بالنضج السياسي، معتبرا أن الجمهور سئم من الاستعراضات والأسلوب الذي ينتهجه. وانتقد الحزب موقفه مشيرا إلى أنه وصف الانتخابات المقبلة بأنها مصيرية، لكنه يتخذ قرارا من شأنه التسبب بهدر أصوات انتخابية. في حوادث الطرق، أصيب سائق شاحنة في 45 من عمره بجراح متوسطة إثر انقلاب شاحنته في بلدة الرامي، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى زيف في صفد، وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. في الأخبار الإقليمية، أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن أن منشآت شركة النفط السعودية أرامكو أصبحت هدفاً مشروعاً لهجماتها، داعية العاملين والمدنيين إلى إخلاء المناطق المحيطة بهذه المنشآت. في المقابل، دعا التحالف بقيادة السعودية المدنيين إلى إخلاء موقع تابع لشركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء، وفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم التحالف. وفي سياق متصل، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أدان خلاله بشدة هجمات الحوثيين على السعودية. وأكد أردوغان بحسب بيان للرئاسة التركية استمرار وقوف بلاده إلى جانب السعودية، معربا عن ثقته بقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع حلول المساء، ليصبح الطقس لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق تماما بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن معكم في برنامج الحصاد الإخباري لهذا اليوم عبر الموجات 101.98.1 FM. في الإعداد الزميلة ياسمين عابد، في الهندسة الإذاعية يرافقني الزميل يوسف نصر الدين، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، وهذه تحية. نبدأ بعناوين البرنامج: قرار قضائي يسقط تعيين مدير سلطة أراضي إسرائيل، والعليا تستجيب لالتماس حقوقي من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية. في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين لا تتوقف، وقرية أبو فلاح أحدث محطاتها. في رام الله والبير اقتحامات واعتقالات وإصابات، والمؤسسات الحقوقية مجددا في مرمى القوات الإسرائيلية. في جامعة تل أبيب ملصق عن النكبة وحق العودة يهدد طالبة بفقدان سكنها الجامعي، ورحلة مدرسية تتحول إلى مأساة في الجليل الأعلى، وتعيد النقاش حول سؤال من يصادق على مسار الرحلات. وأخيرا في ملف البيئة، نصف مليون طن من النفايات تحرق سنويا في إسرائيل، ونحو 23 ألف بلاغ تكشف حجم الظاهرة من الجولان شمالاً إلى العربة جنوباً. ونبدأ من الملف الأول: المحكمة العليا تلغي تعيين يهودا إلياهو كمدير سلطة أراضي إسرائيل عقب التماس قدم من قبل المركز العربي للتخطيط البديل وجهات حقوقية أخرى. المحامي عنان بلان من المركز العربي للتخطيط البديل، مساء الخير. إذن عنان، من فضلك ضعنا في إطار هذا الالتماس، لماذا التمستم أصلا للمحكمة العليا؟
1: الالتماس بدي في المحكمة العليا بعد ما تعين يهودا إلياهو لمدير دائرة أراضي إسرائيل.
0: نعم.
1: الالتماس كان مبني على، في الأساس الالتماس تبعنا كمركز عربي على تصريحات إلياهو ضد المجتمع العربي، تصريحات عنصرية لما كان في جمعية ريجافيم، جمعية اللي هو من مؤسسيها هو وزير المالية سموتريتش. هذا واحد من البنود اللي احنا ركزنا عليهن، وبالإضافة لهذا البند اللي هو البند الأساسي في الالتماس تبعنا كان بنود كثيرة في طريقة التعيين.
0: نعم.
1: في تعيينه ليهودا إلياهو، علاقته مع وزير المالية سموتريتش، مع لجنة الاختيار اللي اختارته، فكل هاي الأمور، لجنة البحث اللي اختارته.
0: نعم.
1: فكل هاي الأمور قدمنا فيها للمحكمة.
0: لكن عنان، في القرار الذي صدر اليوم، المحكمة لم تناقش كل الادعاءات حول مواقفه السياسية وتصريحاته العنصرية، وإنما في مسار التعيين. كيف تقرأ لنقل هذا التجاهل من قبل المحكمة؟
1: لا، المحكمة كان لها قرارين. في 15/7 طلع قرار المحكمة النهائي، اللي بقرار المحكمة ب 15/7 اللي هو يعني هو المهم وهو الأساس. قرار اليوم هو بعد طلب من رئيس الحكومة ووزير المالية لشغل إسا بشرة عنا. أما في قرار المحكمة اللي طلع، إحنا خلينا نقول الملتمس الوحيد اللي عارض الاتفاقية اللي مشيوا عليها، وهذا انكتب في قرار المحكمة.
0: نعم.
1: كتبوه بدو القرار انه المركز العربي لم يوافق على الاتفاق، وباخر القرار اخر بند فيه في الابساق دين كتبوا انه موضوع يهودا إلياهو وتصريحاته العنصرية راح تكون قدام اللجنة اللي بدها تختار مدير جديد لدائرة أراضي إسرائيل، ولو موقف يهودا إلياهو في المحكمة. وطبعا موقف يهودا إلياهو كان واضح، إنه المحامي تبعه وقف قدام المحكمة وكان بث واعتذر على الحكي وقال إنه هذا الحكي مش مسؤول.
0: نعم.
1: وهو بتراجع عن الحكي.
0: لكن يعني من 15/7، من يعني منذ صدور القرار حتى الآن، هو بقي في منصبه.
1: هو ب 22/7 أنطوه يظل مدير ل 22/7. في 16/7 إجوا قرروا أن يحطوه قائم بأعمال، مش مش مش المدير، قائم بأعمال. وإسا إحنا ليش وصلنا لهون؟
0: نعم.
1: قبل أسبوعين ثلاثة

0: رئيس الحكومي بنيامين نتنياهو وزير المالية سموتريتش قدموا طلب للمحكمة انه لجنة البحث المفروض تجتمع وتختار مدير، ولكن المستشارة القضائية للحكومة بتعارض لانه احنا بفترة انتخابات. فهني شو راحوا في طلب للمحكمة انه في عنا قرار محكمي بقول انه لازم نختار شخص لمدير دائرة اراضي اسرائيل، والمستشارة القضائية للحكومة ما عمالي تمشي حسب قرار المحكمة، يعني عمالي تعطل تنفيذ الحكم.
1: وهذا الدعاء مرة أخرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعه من؟
0: سموتريتش ووزير البناء والإسكان كاتس. فإجت المحكمة طلبت الرد تبعنا طبعا لكل الأطراف وقدمنا رد للمحكمة، واليوم طلع القرار على طلبهن مش قرار النهائي، القرار النهائي كان 15/7، اليوم طلع قرار على
1: إذن نعم. أيوة. إذن من سيدير سلطة أراضي إسرائيل في هذه الفترة الحساسة ونحن يعني على أبواب انتخابات؟
0: هيك إسل بيدير هلا أخرى 3 أيام هو يهودا إلياهو. نعم. من المفروض بخلص أخرى 3 أيام 4 أيام توظيفه كقائم بأعمال.
1: نعم.
0: اليوم الصبح قبل ما يطلع قرار المحكمة قدموا أخرى طلب للمحكمة أنه يخلوه يكون قائم بأعمال، لأنه المستشارة القضائية رفضت. نعم. تمديد أخرى فترة له بحجة صادقة طبعا أنه إلنا مع قائم بأعمال 6 أشهر، وهذا الإشي قانونيا ممنوع بحالات خاصة جدا جدا، ولازم المستشارة القضائية توافق عليه قبل ما يمدده.
1: نعم.
0: فهذا اللي فوتني اليوم أخرى طلب اليوم تقدم الصبح وبكتبوا في الطلب غاد، بما أنه طلبنا لجمع لجنة البحث فيش فيه قرار قبل ما يطلع القرار. اليوم إجت المحكمة أطلعت القرار اليوم وسكروا الأبواب كلياتها. القرار اليوم واضح بقول هيك أنه طلباتكم اللي بتطلبوها اللي بتحكوا عنها هاي ما انبحثت في المحكمة ولا حكينا فيها فترة انتخابات. نعم. ومش فترة انتخابات وكذا. وإذا أنتم بتشوفوا أنكم مظلومين من قرار المستشار القضائي للحكومه بتقدروا تبدوا يعني بما معناه تقدموا اعتراض جديد.
1: نعم.
0: مش احنا العنوان.
1: هل هذا يعني
0: مش احنا الاطار؟
1: نعم. هل هذا يعني ان سلطه اراضي اسرائيل ستبقى دون مدير وانما قائم باعمال مده 6 شهور؟
0: لا ما قلتش 6 شهور، لسه لازم يعينوا كمان شخص اللي هو قائم باعمال، ولكن بده الموضوع لانه إلهن 6 شهور مع قائم باعمال.
1: نعم.
0: قبل يهودا الياهو في ما يحطوه كان قائم باعمال واحد شخص ثاني اسمه عدنان معلم كان قائم باعمال، حطوا يهودا الياهو مدير لما ب 22/7 او 16/7 يهودا الياهو تعين لقائم باعمال، فهيك صار عندنا فترتين فيهم قائم باعمال اللي هن 6 اشهر.
1: نعم صحيح.
0: فلازم يكون في اسباب خاصه جدا وبموافقه المستشاره القضائيه للحكومه ومفوضيه خدمات الدوله يوافقوا على على على تمديد اخرى 3 اشهر او شهر او اللي هو.
1: نعم. هل تتوقعون يعني موجه من الغضب لربما قد تؤثر على كل موضوع قرارات الهدم؟
0: ما بعرف شو ممكن يكون، يعني هاي بدك تكوني انت بتفكير بن غفير وتفوت على تفكيره كيف ممكن يتصرف مع انه يعني عمالين يهد مش مال يمين. يعني مش يهودا الياهو اللي بده يولع الارض كيف بيقولوا.
1: ونحن سنتابع في هذا الملف. المحامي عنان بلان من المركز العربي للتخطيط البديل، أشكرك في هذه المرحلة.
0: أهلين.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: أهلين. إذن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني أول ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
2: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام.

0: الآن بس بعشرة شيكل في ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلاً حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبن الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاينز 700 جرام بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلاً وسهلاً.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
5: استنى استنى، وين مستعجل؟
4: رايح أبيع كيلوتي.
5: أصبر شوي، السعر الصح جاي.
4: من وين؟
5: من طمرة.
4: إذا ما أحكي من وين من طمرة؟
5: من آي تاتش طبعاً. آي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
6: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
7: الشمس دائماً.

0: نجدد التحية أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن إلى الضفة الغربية وهناك اعتداءات المستوطنين لا تتوقف، وفي الساعات الأخيرة تحديدا هناك بلاغات حول اعتداءات في قرية أبو فلاح. السيد عمر حماير رئيس نادي أبو فلاح، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم.
0: بداية الحمد لله على السلامة، كما في كل اعتداء هكذا نقول، يعني حدثنا، احكي لنا شو اللي صار.
1: سلمكم الله. في البداية يعني احنا قرية أبو فلاح هي قرية فلسطينية تقع على مسافة 26 كيلومتر شرق رام الله، وهي حسب اتفاقيات أوسلو أرض بي بالكامل، 10,000 دونم هي أرض بي. منذ الهجمة الاستيطانية حاليا عندنا 7 بؤر. اليوم هو يوم اعتيادي، يعني يوم اعتيادي، وما في أي شيء، حتى خطاف للزيتون في المنطقة اللي صار فيها الهجوم وهي شمال القرية ما كان فيه. في حدود الساعة 11 كان في مجموعة مستوطنين نزلت على أطراف القرية وبلشت تقطع في الزيتون. بشكل يعني همجي جدا.
0: من أي جهة؟
1: من الجهة الشمالية للقرية، هي بؤرة موجودة تم هدمها بالمناسبة قبل 10 أيام، تم هدمها بالكامل في نفس الليلة عادوا إنشائها.
0: نعم، من هدمها؟ الجيش
1: هدمها، لقوات الجيش مع حرس حدود وشرطة، يعني هدموها بالكامل. كانت تقريبا فيها 10 خيام وبركسات اجوا هدموها بالكامل. في نفس الليلة تم إنشاء البؤرة مرة أخرى.
0: وبحسب مقاطع الفيديو التي يعني وصلتنا، شهدنا اعتداء يعني كمية كبيرة من المستوطنين. هل تواجد الجيش أثناء هذا الاعتداء؟ هل وفر الحماية؟
1: لا، احنا يعني نتفاجأ لأول مرة بهذا العدد الكبير، يعني عدد سيارات وعدد مستوطنين كان كبير جدا جدا. مباشرة وصلنا مع الشرطة الإسرائيلية وقدمنا بلاغات وطلبنا أنه يعني وفروا لنا الحماية، لأنه الهجوم هجوم كاسح، هجوم غريب عجيب من نوعه.
0: نعم. للأسف هذه هي المرة الأولى التي تتعرض.
1: لا لا لا، هذا الهجوم يعني في نفس المنطقة هو الهجوم الخامس أو السادس، وفي المناسبة في 8 آذار في نفس المنطقة كان عندنا 3 شهداء.
0: صحيح.
1: الهجوم كان كبير جدا، اتواصلنا مع الشرطة وبعثنا بلاغات وأكثر من بلاغ، يعني مش بلاغ واحد.
0: هل تتواصلون مباشرة مع الجيش أم مع الإدارة المدنية وهو بدوره يتواصل يعني مع الجيش؟
1: يعني لا، بصراحة احنا بنتواصل مع الارتباط الفلسطيني ومع الارتباط الإسرائيلي، ونبلغ الشرطة الإسرائيلية مباشر كمان. يعني نرفع تليفون للشرطة الإسرائيلية. الاستجابة أخذت وقت طويل، وكان عندنا صار عدد إصابات كبير لحتى وصلوا الجيش. للأسف وصل الجيش. قام بإطلاق قواب الكثيف من الغاز على المواطنين وعلى البيوت، وحاليا موجود في بيت، عم بكسر في البيت وبخلص أبواب البيت.
0: الجيش
1: نعم لحد اللحظة من الساعة 2:30 للحظة محتجزين أهل البيت ومش طالعين من الجيش.
0: نعم. وطبيعة الاعتداءات، أنت تقول هناك إصابات بشرية إضافة إلى الاعتداءات، يعني الإصابات بالممتلكات.
1: يعني خلينا

0: هي الإصابات أكثر بشرية، لأنه الناس مجرد ما سمعت الخبر كانت الساعة 11:30 12 والهجم صارت الساعة 1 فتواجدوا أمام البيوت القريبة يعني، فاللي تعرض للإصابات هي المواطنين.
1: وكيف انتهى اعتداء المستوطنين؟ هل يعني فرقهم الجيش أم ما الذي حدث؟
0: انتهى الاعتداء بمجرد وصول الجيش، المستوطنين ابتدأوا ينسحبوا للبؤرة والجيش ابتدأ يطارد المواطنين الأمنين أصحاب البيوت اللي قاعدين بدافعوا عن بيوتهم للأسف.
1: نعم، إذن هذه صورة الحال في قرية أبو فلاح. السيد عمر حماي الرئيس نادي أبو فلاح، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
0: شكرا لك، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، إلى اللقاء. نحن سنبقى في شؤون الضفة الغربية، وقوات كبيرة اليوم من القوات الإسرائيلية اقتحمت مؤسسات حقوقية في رام الله وأيضا مجمع طبي واعتقلت صحفي. نود أن نتحدث أكثر حول ما جرى اليوم في رام الله والبير. ينضم إلي الصحفي محمود مظلوم. مساء الخير محمود.
2: مساء الخير.
1: إذن ما الذي حدث اليوم في رام الله والبيرة؟
2: بالفعل حقيقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عند الساعة 10 من صباح هذا اليوم حي المصيون الواقع وسط مدينة رام الله، وقامت بعزل المنطقة عن محيطها الجغرافي بقطع الطرق والمداخل وإغلاقها بشكل محكم، ومحاصرة أحد البنايات التي تتواجد داخلها مكتب يتبع لمؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى حصار مطبق شنته قوات الجيش على مجمع فلسطين الطبي، وهو المحاذي أيضا لأحد المؤسسات التي جاءت من أجل إغلاقها، وهي مؤسسة اتحاد لجان المرأة. نتحدث هنا عن سياسة ليست بجديدة، هي سياسة بدأت في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية منذ عام 2022، حينما قامت قوات كبيرة من الجيش باقتحام المحافظة وإغلاق 7 مؤسسات أهلية تعنى بشؤون حقوق الإنسان وتقدم خدمات ورعاية صحية وطبية وزراعية للمواطنين.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى الاستشارات القانونية. نجم عن هذا الاقتحام اليوم إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة، هنالك 3 إصابات بالرصاص الحي بينهما إصابة خطيرة، اعتقال لزميل صحفي واعتقال آخر لفتاة، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق نتيجة إطلاق القنابل الغازية السامة اتجاه المدارس، اتجاه المعاهد التدريسية، واتجاه أيضا المؤسسات والشركات والمواطنين بشكل عام. هذا الاقتحام استمر لنحو 5 ساعات متواصل. قوات الاحتلال قامت بعرقلة الطواقم الصحفية ومنعتهم من التغطية وإيصال الصورة لما يجري في المنطقة، ونتيجة لذلك أيضا داهمت المؤسستان اللتان جاءتا من أجلهما وقامت بمصادرة معدات ومقتنيات.
1: لكن هي أصلا مؤسسات مغلقة.
2: بالفعل هي مغلقة، ولكن يقول المواطنون حقيقة بأن هذا يأتي في إطار العرض الغير مسبوق الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة، وخصوصا وزير الحرب إسرائيل كاتس، والذي يريد أن يجعل من الضفة الغربية ساحة مفتوحة من الحرب المفتوحة والشرسة على الشعب الفلسطيني وعلى المواطن الفلسطيني. هذه المؤسسات حقيقة هي مغلقة بقرار، واليوم تم تجديد هذا الإغلاق بمصادرة بعض من هذه المقتنيات. لم يكن يتواجد بداخلها أي موظف، لم يذكر أي حالة اعتقال من داخل هذه المكاتب، ولكن أتى الاقتحام من عدة محاور في محافظة رام الله والبيرة من عدة أحياء، قوات كبيرة من الجيش برفقة آليات أيضا، وقاموا بعزل منطقة كاملة في حي المصيون عن
1: وهي وسط المدينة أصلا، يعني ليس على الأطراف.
2: نعم صحيح. هي وسط المدينة، وإضافة لذلك نتحدث عن عزل لأكثر من 3 كيلومتر كلها انتشار مكثف للجنود مدججين بالأسلحة.
1: هل لازالت القوات الإسرائيلية تتواجد في المنطقة؟
2: القوات الإسرائيلية انسحبت عند الساعة 2:30 من ظهر هذا اليوم، وخلال الانسحاب وهذه سابقة جديدة منذ عام نلاحظها كصحفيون أيضا نشطاء كمواطنين أيضا، بأن عند الانسحاب لم

0: تسجل مواجهات تذكر، يتم استهداف البنيات السكنية بشكل متعمد بالقنابل الغازية والقنابل الصوتية، ترويع للمدارس، إطلاقها هذه القنابل بكثافة تجاه المدارس. أثناء الانسحاب نتحدث عن أماكن لا يوجد فيها نشاط لقوات الجيش، بل على العكس تماما، من وسط مدينة رام الله وصولا إلى حي الطيران نتحدث عن 5 كيلومتر. يختارون في هذه الطريق الانسحاب في المناطق الحيوية وسط المدينة في ساعات الذروة، وخلال الانسحاب يتم استهداف المواطنين بالقنابل الصوتية الغازية، بالأعيرة المطاطية المعدنية المغلفة بالمطاط، لترويع الأهالي، لترويع السكان، لترويع المواطنين بشكل عام.
1: نعم، هذه هي صورة الحال لما حدث اليوم في رام الله والبيرة. الصحفي محمود مظلوم، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
0: شكرا.
1: سنبقى في هذا الملف، وتنضم إلي الآن المحامية والحقوقية سحر فرانسيس. سحر، مساء الخير. سحر، هل تسمعيني؟ نحن يعني نحاول الاتصال مع المحامية والحقوقية سحر فرانسيس، هل تسمعيني الآن؟
2: مساء الخير.
1: مساء الخير سحر. إذن يعني هذه المؤسسات الحقوقية التي استهدفتها اليوم القوات الإسرائيلية هي أصلا مغلقة وغير نشطة، كيف تفسرين هذه الخطوة؟
2: طبعا هذا يأتي في سياق الحملة الشرسة التي تتعرض لها الأرض المحتلة من خلال اعتداءات يومية على المؤسسات، على الجامعات، على المدن والقرى، الفلاحين، على كل المجتمع الفلسطيني. وكما ذكرتي، عمليا هذا المقر الذي تم اقتحامه أو المكتب الذي تم اقتحامه اليوم لا يشكل مقر لأي مؤسسة، هذا عمليا مكتب محامين يقدمون خدمة قانونية للمعتقلين الفلسطينيين. ومستهجن ومستغرب أن الاحتلال ما زال يدعي أن هذا مقر لمؤسسة، علما أن مؤسسة الضمير سابقا لم تمتلك هذا المقر، هو ليس ملك لمؤسسة الضمير، هو بالأجرة كان. وكل هذا التصعيد وكل هذا الإعلام حول الاقتحام مسبقا والإشعار بأننا سنقتحم، والمصادرات، مصادرة كراسي وطاولات وملفات لمعتقلين، هي أيضا تخضع لسرية بين الموكل والمحامي، وهي أصلا ملفات موجودة في المحاكم العسكرية.
1: نعم.
2: تم أخذ نسخ من هذه الملفات من المحاكم العسكرية. فطبعا كل هذه الادعاءات هي في سياق الحملة الإعلامية الدعائية قبل الانتخابات باعتقاده، وتوجيه رسالة واضحة تحديدا للمجتمع الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، كون المقر في مركز مدينة رام الله مقابل للمجلس التشريعي عمليا،
1: ولا يبعد كثير. نعم.
2: ولا يبعد سوى شارع عن مقر رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ومقر وزارات أخرى في مدينة رام الله. فباعتقادي هي أيضا رسالة واضحة للسلطة الفلسطينية، أنكم لا تحكمون ونحن من يتحكم ويسيطر على الواقع اليومي في مدينة رام الله وفي مدن أخرى.
1: نعم.
2: كما نشهد في كافة الأحداث يوميا.
1: نعم، وأنت تقولين هي رسالة قبل الانتخابات، يعني نريد أن نستوضح أكثر، هل تتحدثين عن الانتخابات الإسرائيلية أم الانتخابات الفلسطينية التي كان من
2: الإسرائيلية؟ طبعا. نعم. طبعا، وأذكر هنا بكل المشاهد التي رأيناها مؤخرا من اقتحام الوزير المتطرف للسجون، وزير الأمن الداخلي، والاستعراض. وفقط بالأمس صدر قرار بمنعه من القيام بمثل هذه الزيارات التي تعتبر كجزء من حملة انتخابية. فيأتي اليوم اقتحام لمقر يقوم مكتب يمثل معتقلين فلسطينيين.
1: نعم.
2: بادعاء أنه إرهابي وممنوع وما إلى ذلك. أعتقد أنه هذا فقط أمر مرتبط بالدعاية الانتخابية وتضليل الرأي العام.
1: وأستشف من حديثك بأنه علينا أن نربط بين هذه النقاط، بين أمر المحكمة الذي يمنع من يعني اقتحام السجون وهذه الزيارات الاستعراضية، ومن جهة أخرى يقتحم مقرات

0: تقدم خدمات قانونية للسجناء.
1: يعني السؤال، إذا كانت المؤسسة قد أعلنت كمؤسسة منذ العام 2021 وتم اقتحام المقر بالعام 2022، علما أنه بال 2022 لم يتم أخذ أي قصاصة ورق من هذه المؤسسة في حين، ومنذ ذلك الحين لم يتم أي تحرك من قبل سلطات الاحتلال قانوني بموجب حتى الأوامر العسكرية بحق مؤسسة من هذا النوع. فما هو الداعي الآن بعد أن فعلا لا يوجد أي إثبات على استمرار عمل المؤسسة كمؤسسة؟
0: نعم، المحامية
1: ماذا يستدعي مثل هذا التصرف؟
0: نعم، إذن المحامية والحقوقية سحر فرانسيس، أشكرك جزيل الشكر على هذه المحادثة. إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: أخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثان، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا، تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم. هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل. غرفة نوم تخت مع خزاني ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
6: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست للسبعة مع دولة للداوي.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. ونحن إلى ملف آخر، كنا قد تحدثنا مع طالبة ونحن نحتفظ باسمها، طالبة من جامعة تل أبيب تهدد بإبعادها عن سكنها بفعل ملصق عن النكبة وحق العودة للفلسطينيين.

0: المهجرين، دعونا نستمع إلى ما قالته.
1: أنا كنت متواجدة بسكن الطلاب التابع لجامعة تل أبيب بغرفة دراسة، كنت عم بدرس لامتحان قريب لإلي. توجه لعندي مدير السكن، طلب مني هوية، ورجعته الهوية، قام بتصويرها وتصوير الملصق الموجود على الجهاز الشخصي تبعي وخرج من دون ما يحكي لي ولا أي تفسير. بعد بنهار تلقيت تليفون من السكرتيرة طلبت مني أني أروح لمحادثة مع مدير السكن بعد بيوم بساعات الصباح. سألتها عن السبب، حكت لي أنه مش معروف لها السبب. توجهت تاني يوم لعنده على المكتب. بلش المحادثة بأنه هو رح بطردني من السكن ورح يصدر قرار إخلاء السكن تبعي خلال أسبوعين.
2: شو السبب؟
1: سألته عن السبب، حكى لي أنه أنا اخترقت واحد من بنود العقد بيننا. حاولت أستفسر منه أي بند، ما توجه ليش أي شكوى مكتوبة، ما ورجانيش ولا أي شيء رسمي. حكى لي أنه أنت حاطة ملصق اللي بدعي على العنف. حاولت أفسر له أنه الملصق بدعيش للعنف وأنه إنه هذا الإشي بخلقش العقد اللي بيننا. ما أعطانيش مجال أفسر له، حاول يخوفني أكتر وحكالي إنه الإشي بأثر على تعليمي وبهددني. حكيت له إنه هذا ملصق اللي توزع بنطاق الجامعة عن طريق مجموعة حراك طلابي بالجامعة، وهو تمت الموافقة عليه كمان من قبل الجامعة. فهو ضل يخوف فيه وحكى لي انه
2: ايش مكتوب بهذا الملصق، يعني ايش اللي اثار حفيظه هذا المسؤول؟
1: الملصق بحكي عن النكبه، مكتوب يعني بالعربي عن النكبه. ممكن هو ما فهمش كثير ايش مكتوب.
2: بذكر يعني عوده اللاجئين، حق العوده، شيء بهاي الروح.
1: بذكر انه النكبه مستمره، العوده حتميه والصمود واجب. ممكن هو يفسر الكلمات بطريقة خطأ. حاولت أعرض عليه مجال إنه أفسر له المكتوب بشكل صحيح، ما أعطانيش مجال أحكي وصد حكي وحكى لي إنه القرار نهائي بإنه لازم تخلي السكن خلال أسبوعين.
2: وإخلي السكن خلال أسبوعين، والملصق فقط للتأكيد كان يعني على الباب، على مدخل الغرفة ولا على مدخل السكن ولا بقلب الغرفة نفسها؟
1: لا لا، الملصق كان موجود على الجهاز الشخصي تبعي.
2: اوكي، على جهاز التليفون.
1: ايه، على الايباد.
2: اوكي.
1: كان موجود على الجهاز تبعي وانا كنت بغرفة دراسة موجودة بالسكن.
2: فهمت، يعني هم رصدوا الملصق على الايباد، وعشان وكونه هذا كان سبب انه يقول لك انت بتطلع من السكن من الجامعة.
1: مضبوط.
0: إذن هذا ما حدث مع طالبة عربية في جامعة تل أبيب تدرس في غرفة للدراسة ضمن السكن الجامعي، توجه إليها مسؤول ويقول لها، يهددها بإبعادها بفعل ملصق موجود على جهاز الآيباد يعني الخاص بها. رئيس جامعة تل أبيب يعني عقب ونشر يعني في صحيفة آرتس وقال أن هذا القرار صادر عن جهة خارج الجامعة تجاوزت صلاحياتها ولن تطرد الطالبة. هذا هو تعقيب رئيس جامعة تل أبيب. الآن نعود إلى ما حدث يوم أمس خلال رحلة مدرسية في الحدود، عند الحدود الشمالية، لكن من زاوية أخرى، لأنها أعادت النقاش بالفعل إلى موضوع المصادقة على مسارات الرحلات المدرسية. من يصادق عليها أصلا؟ ماذا تشمل هذه المصادقة؟ دعونا بداية نستمع إلى هذا التقرير حول المصادقة على الرحلات المدرسية. تباعا نستمع إلى محمد محمود وهو نائب رئيس بلدية معلو الترشيحة. مرة أخرى نذكر بأن الحادثة كانت ضمن رحلة مدرسية لطلاب مدرسة دينية في معلو الترشيحة.
3: من يصادق على الرحلات المدرسية وماذا تشمل هذه المصادقة؟ سؤال عاد إلى الواجهة بعد انفجار وقع الاثنين خلال رحلة للطلاب.

0: كالصندوق القومي وسلطة الطبيعة والحدائق، لكن المصادقة على المسار لا تعني بالضرورة أن كل نقطة فيه خضعت لمسح ميداني يضمن خلوها من مخلفات الحرب. وبحسب تقارير ميدانية وضعت تحذيرات عند بعض مداخل المنطقة فيما دخل الطلاب من طريق آخر لم تكن عليه لافتة، ويفحص الآن المسار الذي صدق عليه وما إذا تم أخذ التحذيرات بعين الاعتبار. تشمل الوقاية مراجعة التحديثات والتحذيرات قبل الرحلة والالتزام بالمسار المحدد، بالإضافة إلى توجيه الطلاب إلى عدم لمس أي جسم مشبوه والابتعاد عنه وإبلاغ الشرطة فوراً.
1: طبعا بالأمس عقدت جلسة في المجلس البلدي بالساعة 9 مساء، تم عرض جميع التطورات والأمور التي حدثت منذ تلقي البلاغ عن وقوع الحادث وكيف استعاملت البلدية مع الموضوع فيما يتعلق بقسم التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي وإرسال الطواقم إلى المستشفيات المختلفة، وتقرر الاستمرار في هذا العمل وإرسال طواقم أيضا دعم نفسي للطلاب في المدرسة وفي المستشفيات، وأنا أتابع رئيس البلدية يتابع هذا الأمر. كنا في المدرسة أيضا اليوم مع الطلاب الذين نجوا ولم يصابوا.
2: أستاذ محمد،
1: هذا وضع الحال موجود.
2: استمعتم إلى روايات جديدة؟
1: طبعا هناك عدة روايات، ما صدر من قبل أحد الطلاب بأنه تم بمعنى فك البرغي الموجود على هذا الجسم المشبوه أو القنبلة، ونتيجة لذلك انتشرت عدة روايات. أنا تقديري يجب الانتظار حتى نكون دقيقين في الوصف بنتائج التحقيق التي ستظهر كيف حدث هذا الأمر.
2: يعني أنتم أنتم زرتم المدرسة؟
1: نعم.
2: زرتم
1: نعم تفضل. زرناها. نعم.
2: يعني زرتوا المدرسة، التقيتوا مع الطلاب، بطبيعة الحال حكوا لكم الروايات اللي صارت معهن.
1: طبعا الرواية المتداولة هي إنه تم يعني الطفل الطالب الذي توفي وجد هذا الجسم المشبوه، وكان هو وأصدقائه يعني يلعبون في هذا الأمر، وعندما جلسوا لاستراحة الأكل قام هذا الطالب بفك أو بفك البرغ الموجود على هذا الجسم المشبوه، وهذا أدى إلى الانفجار الذي حدث، وطبعا الطفل توفي بالمكان وكانت الإصابات. هذه الرواية المتداولة الآن من قبل الطلاب.
2: بس كان في روايات أخرى وكأنه هذا الجسم لقوه بمحل وحطوه بالشنطة، ويعني يعني كان في كثير روايات.
1: هذه الرواية يعني أحدث رواية عرضت أمامنا هذه الرواية فيما يتعلق أن الأمر كان الجسم المشبوه كان في داخل الحقيبة. هذه الرواية صدرت بالأمس بشكل فوري فور التبليغ عن الحدث، ولكن الرواية اليوم اللي سمعناها من قسم من الطلاب هي هكذا تقول.
2: كان في عندكم ملاحظة يعني بالجلسة طلعت تساؤلات أو ملاحظات تتعلق بسلوكيات المدرسة، طاقم المرافق؟ لأنه في تساؤل يعني الطلاب، إحنا نحن نحكي على مرحلة إعدادية، في معهن عدد كبير من المعلمين، يجدون طالب يلعب بجسم مشبوه، وين المرافقين؟
1: طبعا الحديث يدور عن انه كان مع الطاقم ثلاث مرافقين من قبل الطاقم الهيئه التدريسيه، ولا شك هذا الامر يجب ان يتم فحصه للعمق. هل كان يجب ان يكون اكثر مرافقين؟ هل يجب كان ان يكون ايضا مرافق من قبل الجيش معهم؟ كل هذه اسئله مهمه واسئله يجب ان تطرح، ولكن انا حسب رايي الجسم او الجهه الأساسية المعنية بالإجابة على هذه الأسئلة هي الجيش.
3: إذن الجسم الذي يعني ينبغي عليه تقديم الإجابات هو الجيش بحسب محمد محمود، وهو نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحة. نود أن نذهب إلى لبنان وتنضم إلي الصحفية مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان جويس خوري. مساء الخير جويس.
4: مساء النور يا هلا.
3: إذا يعني يوم أمس كان هناك حادثة عند الحدود الشمالية أدت إلى مقتل طالب وإصابة 24 شخص آخر ما بين يعني طالب ومعلمين أثناء رحلة.

0: مدرسية، هل هناك تخوف في لبنان من استغلال ربما إسرائيل لهذه الحادثة لاستهداف مواقع أخرى في لبنان؟
1: صحيح، وهناك أيضا أبعد من ذلك، هناك من اعتبر أن تسريب مثل هذا الخبر والحديث عن مخلفات حرب أو ما إلى ذلك هو بمثابة تمهيد لعمليات عسكرية وتصعيد إسرائيلي مقبل على لبنان، وهو ترافق عمليا صدور هذا الخبر مع تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء قرى وبلدات، إن كان في الجنوب وصولا حتى إلى العمق اللبناني في البقاع الذي يبعد ما يقارب 100 كيلومتر عن الحدود اللبنانية مع إسرائيل. وبالتالي هذه المخاوف لم تتبدد بصدور رواية واضحة من الجانب الإسرائيلي، لأن لبنان يقول بأنه كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الإسرائيلية يزداد الخطر وتزداد المخاوف من أي عمل عسكري قد يستثمره نتنياهو في الداخل في حملته الانتخابية وفي البحث عن ما يمكن اعتباره انتصارا له لتسويقه في هذه الحملة الانتخابية.
0: نعم جويس، عندما تقولين يعني الداخل اللبناني، نتحدث عن المستوى الرسمي الذي يتمثل بالدولة أم حزب الله؟
1: نتحدث عن كل المستويات، نعم. إن كان الرسمي وإن كان الشعبي. يوم أمس بدأ السكان يتحدثون عن إمكانية أن يحزموا أمتعتهم خشية أن يحصل أي أمر طارئ، خصوصا في القرى والبلدات المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر، البلدات المحاذية للقرى المحتلة حيث تتواجد القوات الإسرائيلية وتتحرك بأريحية في هذه القرى وتقوم عمليا باستهداف أطراف البلدات غير المحتلة. وكذلك الأمر على المستوى السياسي، على مستوى حزب الله كان هناك متابعة كذلك الأمر لما سيصدر من نتائج حول التحقيق الذي كان يجري في الداخل الإسرائيلي لهذا الحادث. نعم. وحتى هذه اللحظة يعتبر لبنان على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي أن الرواية الكاملة قد لا تكون قد ظهرت فعليا، وأنه ربما في الأيام المقبلة قد يصار إلى توجيه اتهام بشكل أو بآخر لحزب الله لتبرير أي عمل عسكري أو أي تصعيد إسرائيلي.
0: إذن هذه التخوفات موجودة في الداخل اللبناني باستغلال الحادثة بهدف تصعيد جديد. الصحفية جويس الخوري مراسلة التلفزيون العربي كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إذن كما استمعتم بالفعل هناك يعني تخوفات من قبل المستوى الرسمي، الدولة اللبنانية باستغلال هذه الحادثة قبل الانتخابات تحديدا. الآن نذهب إلى النقب. يوم أمس هدمت السلطات الإسرائيلية نحو 80 منزل لعائلة أبو وادي في قرية الضحية، ومدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها السيد سليمان الهواشلي كان قد عبر عن تخوفه من زيادة في وتيرة الهدم حتى موعد الانتخابات. نستمع إلى ما قاله.
2: يوم أمس تم هدم ما يقارب 50 بيت عند عائلة أبو وادي في قرية الضحية شمال رهط. طبعا هذه كارثة إنسانية، وكلنا نعلم أن هذا حملة انتخابية من هذا الوزير الفاشي على حساب أهلنا في النقب. ووصلني للتو أن هناك تجهيز عملية هدم أيضا في قرية أبو جرينات، قرية معترف بها منذ زمن طويل، وهذا السيناريو يتجدد بشكل يومي، تصعيد يومي أيضا باقتراب موعد الانتخاب في 24
3: أكتوبر. نعم، وأسأل يعني الاستهداف الآن، هي أوامر كانت موجودة منذ فترة طويلة وهنالك من قام باستخراجها الآن وتفعيلها، أم هي أمور حديثة يعني نسبيا والقرارات صدرت مؤخرا؟ نتحدث عن ما كان يوم أمس وبشكل عام في النقب، يعني عندما تأتي الجرافات وتبدأ بعمليات الهدم، هذه كل أوامر موجودة منذ زمن، كما حصل مثلا في طمرة وفي مناطق أخرى في الشمال منذ زمن طويل، ولكن قرر من قرر أن يقوم بتفعيلها الآن.
2: طبعا قرر من تعجيلها وتفعيلها في هذا الوقت، يعني مساندة، ويعني على ما يبدو مساندة لهذا الوزير كما ذكرت، لأن هذه الأوامر فجأة تكون على الطاولة ويتخذون القرار ويقومون بالهدم. هذا الشيء واضح أنه حملة انتخابية، وأيضا

0: مكاتب دوائر أراضي إسرائيل هي التي تقوم بهذا العمل وتعجيل هذه العمليات لمساندة هذا الوزير الذي يهدم ليلا ونهارا خاصة في النقب وأيضا في شمال البلاد في وسط البلاد، ولكن في ما يحدث في النقب هو التهجير وهدم قرى كاملة.
1: نعم، السؤال إلى أي مدى ما يحدث الآن يغير من الواقع حتى الديموغرافي أستاذ سليمان؟ أسألك بصراحة، عندما يقول بن غفير
2: إذن السيد سليمان الهواشلي مدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في أعقاب هدم 80 منزل في قرية الضحية. الآن بهذا نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميلة ياسمين عابد على إنتاج وإعداد هذه الحلقة، الزميل يوسف نصر الدين رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا، نلتقي عند رأس الساعة في موجز الأخبار، إلى اللقاء.

0: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة تريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله بوقوع هجوم على شركة النفط اليمانية في صنعاء، وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إصدار التحالف الذي تقوده السعودية بأمرا بإخلاء المنشأة تمهيدا لعملية عسكرية. وكان التحالف في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله باتجاه السعودية، وقال الدفاع المدني أنه أطلق إنذار مبكر في محافظة خميس للتحذير من خطر في وقت لاحق أشار إلى زواله. من ناحيته قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنه استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض مساء أمس بصاروخ باليستي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إعادة إعمار قطاع غزة ستستغرق سنوات، محذرة من صعوبات وتحديات كبيرة سترافق تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي.

0: دونالد ترامب، وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكوت بمناسبة مرور عام على قمة السلام في شرم الشيخ، أشار فيه إلى أن إعادة إعمار غزة ستكون عملية شاقة وطويلة الأمد، وأن تطبيق الخطة سيكون معقدا. وأكدت الخارجية الأمريكية رغم هذه التحديات إحراز تقدم فعلي نحو تحقيق ما وصفته بغزة منزوعة السلاح يعيش فيها الفلسطينيون من دون حكم حركة حماس، وتتمتع فيها إسرائيل بأمن حقيقي ومستقر على المدى الطويل. في جنوب البلاد أصيب رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر بجراح وصفت بالحرجة إثر سقوطه أثناء اللعب داخل مركز ألعاب للأطفال في مدينة أشكلون. وأفاد أحد المسعفين بأن الرضيع كان فاقدا للوعي ومن دون نبض لدى وصول الطواقم الطبية التي باشرت فورا عمليات إنعاش متقدمة شملت تدليك القلب والتنفس الاصطناعي، ونقل الرضيع إلى مستشفى برزيلاي في أشكلون بحالة حرجة للغاية لاستكمال العلاج. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك إحباط مخطط لتنفيذ هجوم يستهدف جنودا إسرائيليين في منطقة البلدة القديمة بمدينة القدس. وبحسب بيان مشترك اعتقل شاب يبلغ من العمر 18 عاما من مدينة أم الفحم بشبهة مبايعة تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ الهجوم خلال العام الماضي. وأضاف البيان أن عمليات التفتيش في منزل الشاب أسفرت عن ضبط مواد يشتبه بارتباط بالمخطط فيما قدم اليوم تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجياً مع حلول المساء والليل ليصبح الطقس لطيفاً ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية، ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيراً في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

الثالث عشر من تشرين الأول 2026. مساء الخير عليكم جميعا. والله يا يوسف زمان مودع عنك يا خيّة، الله يخليك، شو أخبارك ويعطيك ألف عافية، عن جد زمان مودي. ألف تحية ليوسف نصر الدين في غرفة الإنتاج، في التنسيق خليل حداد، ومعكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة وهذا البرنامج دوريد للداوي. حقك علينا ونبدأ.

كل انتخابات بنسمع أرقام ونتائج أولية وبتبلش التحليلات والتوقعات، ومرات بتصير الأرقام نفسها موضوع خلاف، بس بين اللحظة اللي المواطن بحط فيها ورقة التصويت بالصندوق واللحظة اللي

0: بعد الأصوات يا جماعة الخير، نفوت على التقنيات اليوم. كيف ولا اللي ما بعرف هذا مهم، وفي كتير أسئلة هيك نتساءلها حتى لو كانت بديهية لأكتار، لكن لابد أنه ننوه ونحكي عنها كمان بالتفصيل. أيضا كيف بقرروا إذا ورقة التصويت صحيحة أو باطلة، شو بيصير إذا كان في اعتراض على ورقة معينة، أو إذا ظهر اختلاف كمان بالأرقام، وهذا شهدنا ومنشهده بكل انتخابات بغض النظر إذا كانت أمريكية ولا في البلاد أو أيا كان، دائما في هيك خلافات تقنية. وأيضا مين عنده الصلاحية بحسم هذا الخلاف أو الخلافات؟ ومع اقتراب انتخابات الكنيسة المقررة في 27 تشرين الأول، ومع التغييرات اللي طرأت على بعض قواعد وإجراءات الانتخابات، مهم نفهم مش بس حقنا في التصويت، وإنما كمان كيف القانون بحمي هذا الحق بعد ما نحط صوتنا أو ندلي بصوتنا في الصندوق. بحلقة اليوم من حقك علينا رح نتابع رحلة صوت الناخبة طبعا من صندوق الاقتراع إلى النتيجة الرسمية، ونفهم دور لجان الانتخابات وآليات الفرز والتوثيق، وكيف تتعالج الاعتراضات والأخطاء إذا ظهرت. لأنه الثقة بالانتخابات مش بس إننا نقدر أو بإيدنا إنه عن جد فعلياً نصوت، الثقة كمان إن نعرف كيف صوتنا بنحسب، وهذا جداً مهم، وكيف كمان النتيجة بتتحدد، ومين مسؤول عن ضمان نزاهة هذه العملية. ضيفنا لهذه الحلقة ناشط سياسي واجتماعي والمستشار القانوني للضرائب المحامي خالي لزبيدات. مساء الخير لحضرتك، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير أخوي دريد،
0: الله يخليك، منورنا يا أهلا وسهلا.
1: النور نورك يا غالي،
0: الله يخليك. عنوان هذه الحلقة أستاذ خليل من الصندوق إلى النتيجة، ما يحدث لصوتك أو لصوتك بعد التصويت، هذا العنوان الأساسي. بالبداية تعال ندخل لحظة الفرز نفسها، هيك نفوت تقنيا هناك، وطبعا كتير أسئلتي لإلك بمستوى تقني وعيني وفعلي، ورح نفنطهن ونفسرهن ونخصصهن بشكل صح لأذان المستمعات والمستمعين. بعد انتهاء التصويت في الصندوق، كيف بتبدأ عملية فرز الأصوات؟
1: بداية بنرحب فيك كمان دور أخوي دريد، ونقول لك مساء الخير إليك ولكل المستمعين. عزيزي، الوضع هو بيتم بعد ما كل مواطن يدلي بصوته داخل صندوق الاقتراع، وبنهاية يوم الانتخابات تغلق صناديق الاقتراع،
0: اللي هو من أي ساعة لأي ساعة؟
1: بشكل عام من الساعة 7 لغاية الساعة 10.
0: تمام.
1: وهذا الإشي مش نهائي، ممكن أنه يتم تغيير بناء على أشياء اللي تحدث خلال نهار ويوم الانتخابات،
0: وتوافد المصوتين الناخبين،
1: توافد المصوتين، أو إذا صار خلال اليوم أي إشكال أو أي أداء أدت مثلا لتعطيل يوم الانتخابات، فمن الممكن إذن من لجنة الانتخابات المركزية أنه يتم تمديد هذا التوقيت، فهو مش بشكل عام، هو من الساعة 7 للعاشرة.
0: مفهوم. طيب احنا بدينا نحكي كيف تبدأ عملية فرز الأصوات من هناك، ومن ثم بدك بعد إذنك تجاوبنا على مين بيشارك في الفرز كمان نفسه، مين بحق كله مراقبة هذه العملية.
1: طبعا في لجنة انتخابات بكل صندوق، بالانتخابات بكل صندوق من كل بلد بيكون فيها عدة صناديق حسب عدد الناخبين، فيتم توزيع صناديق الاقتراع، وكل صندوق بيكون تابع له نسبة معينة. عادة هاي الأسماء تدرج بناء على المنطقة الجغرافية بشكل عام، بيوزعوهن على الصناديق، وبيكون سجل، وفي اليوم برامج اللي ممكن كل إنسان بيعرف حق الاقتراع وين بأي صندوق. فبالنسبة لموضوع لجنة الانتخابات بالصندوق، هي اللجنة اللي بيتم بتعمل فرز الأصوات، واللجنة بتكون مركبة من سكرتير الصندوق اللي هو لا حزبي،
0: تمام.
1: بشكل عام هاي الأشخاص بقدموا ترشيحهم لهاي الوظيفة وبقبضوا معاشهم من الدولة مش من الأحزاب.
0: مفهوم.
1: وبمروا بمرحلة تأهيل وتدريب ودورات استكمالية لتحضيرهم لهذا اليوم.
0: وغير محزبين تماما
1: وغير محزبين وهن محايدين.
0: نعم.
1: إنما بتكون هناك اللجنة الصندوق اللي بتكون مؤلفة من رئيس لجنة الصندوق نائب الرئيس وأعضاء اللي هن حزبيين بنتموا للأحزاب بتم اختيارهن بناء على نتائج الانتخابات السابقة.
0: مستند على ما فات عمليا.
1: نعم. يعني الأحزاب الكبيرة بتأخذ عادة نسبة أكبر.
0: نعم.
1: وبيكون عادة الوظائف الرئيس لجنة الانتخابات وهذا الإشي له تأثير لأنه في هناك عنده صلاحيات معينة لرئيس الصندوق نحكي عليها لقدام. نعم. بيكون له تأثير صوته كرئيس لجنة الصندوق له تأثير.
0: نعم. كيف بتم تحديد إذا كانت ورقة التصويت نفسها باطلة ولا صحيحة؟
1: بداية خلينا نحكي أنه بعد ما ينتهي الانتخاب.
0: نعم.
1: كيف بتم بلشنا بدنا نحكي عن كيف بتم الفرز. أولا لازم يعملوا لجنة الانتخابات تنظيف في قاعة الصندوق بيزيحوا كل الأشياء المغلفات اللي ظلت بعد انتخاب المواطنين. بيكون عندنا لازم تسجيل وتثبيت لهاي الأرقام. فبداية الفرز لازم بيكون في مستندات وبيسجلوا بالبروتوكول عدد الناخبين بالصندوق. كم ناخب استغل حقه حق الانتخاب، كم من ناخب صوت، وبيكون عدد المغلفات للاقتراع مناسبة لعدد المصوتين. طبعا ممكن بيكون أخطاء فنتطرق إلها قدام وإيش ممكن
0: أكيد
1: نعمل.
0: أكيد إلا ما يكون في ورقة هناك في خلاف بيكون عليها. إذا كانت هذه الورقة غير واضحة أو عليها علامة غير معتادة حتى، مين بقرر إذا كان الصوت يحتسب ولا لا؟
1: بشكل عام قبل الانتخابات بيكون في مقاييس حتى للطباعة وحجم الأحرف والطباعة وكبر الورقة مقياس الأوراق
0: والخط وما
1: إلى ذلك. هاي موجودة كلها في القانون. بينما إحنا بدنا نتطرق لأي حالة ممكن بتم الخلاف أو إنه الصوت ما بيحتسب كصوت صالح. مثلا أعطيك على سبيل المثال، إجيت حطيت ورقتين مختلفتين لحزبين مختلفين
0: بنفس
1: المغلف، هذا بيكون صوت غير صالح ملغي.
0: الورقتين على النفايات صوتك ملغي راح،
1: مش على النفايات، يعني ما بمعنى إنه الصوت ملغي هذا الصوت ما بنكبه على النفايات، إنما لازم ندرجه بالسجل ونوثق هذا الأصوات. طبعا إحنا يعني بنحكي على أهم آلية من آليات نزاهة الانتخابات هي تثبيت هاي العمليات، ومن خلالها إحنا ممكن بالمستقبل في حال في أي إشكالية نراجع هاي العملية. عندك مثلا إذا في أي علامة تشير إنه فلان أو للإسم أو أي علامة بتكون هذا كمان صوت ملغي، ولكن على سبيل المثال ورقتين لنفس الحزب بنفس المغلف.
0: نعم.
1: يعتبر صوت صالح.
0: صالح.
1: نعم.
0: أوكي.
1: أكثر من ورقتين وإسه تم تعديل ثلاث ورقات
0: صالح
1: هاي
0: يصلح.
1: الانتخابات يصلح أكثر من ثلاث ورقات حتى ولو إنهن لنفس الحزب صوت ملغي.
0: الناس بتعمل هيك إشي يعني من فضول عم بسأل بجد.
1: لا هو بشكل عام بيكون بتم خطأ أوراق بتلزق.
0: فهمت. بس بهذا المستوى
1: بهذا المستوى يعني

0: إنسان جاي يدلب صوته وقف بالدور وصل صندوق الاقتراح، يعني شو الفكرة هو إنه يجي وبيخرب هذا الصوت وبيخرب الهدف اللي هو من أجله جاي بده يصوت ويأثر؟
1: رسومات معينة على الورقة نفسها هذا يبطل؟
0: طبعاً أوكي. كل أي رسومات أو أي أشكال أو أي رموز تكون، حتى لو كتب هنالك أنوه في الورقة البيضة. الورقة البيضة إلها هدفين بالصندوق، دائما بنشوف بالانتخابات ورقة بيضة.
1: صحيح.
0: والبعض أنا بسمع كثير اللي بفكر إن الورقة البيضة بتروح للحزب اللي فاز، هاي معلومات خاطئة. صحيح. الورقة البيضة إلها هدفين، يا إما إنه أنا بعبر فيها إنه أنا مش مآمن ولا بأي حزب من الأحزاب وبحط ورقة بيضة، هاي الورقة تعد صوت صالح وتؤثر على نسبة الحسم.
1: ما هذا اللي بالدارج، هذا اللي بمخول، كيف بتأثر إذا أنا ما أعطيت لحزب ألف، تمام، اللي أنا المفروض يحتسب عليه وهو يحتسب علي، حطيت ورقة بيضة، كيف أوكي الناس بتفكر بيروح لحزب باء، بس كيف ممكن يؤثر على التصويت نفسه؟
0: نعم.
1: أو المنتخب.
0: نعم. الانتخابات بإسرائيل زي ما تعرف أخي دريد تم تغيير مرارا عدة مرات طريقة الاقتراع في إسرائيل. كانت مرة ممكن أنت تدخل الكنيسة بيكون عندك ممثل واحد، عضو واحد. اليوم في رفعوا نسبة الحسم من أجل أنه يزغروا وينزلوا عدد تعدد الأحزاب، لأنه تعدد الأحزاب من ناحية انتخابية بيأثر كثير على إدارة الحكومة وإدارة مؤسساتها.
1: صحيح.
0: فاليوم نسبة الحسم هي ما يعادل تقريبا 4% اللي هي يعني تعطي الحزب اللي بيحصل على نسبة الحزب الحسم 4 مقاعد على الأقل. فيش حزب يدخل الكنيسة الإسرائيلية وبيكونش عنده 4 مقاعد على الأقل. كيف تنحسب نسبة الحسم؟ نسبة الحسم عزيزي دريد والمستمعين تحسب من الأصوات الصالحة،
1: مش البيضاء، مش الورقة
0: الصالحة. احنا نيجي ناخذ الأصوات الصالحة بنعدها. طيب. بعد ما قمنا الأصوات اللي التغت، إذا مثلا صوت 100 صوت بالصندوق، 10 أصوات ملغية، ورقات متعددة، رموز، صفى عندنا 90 صوت صالح. 90 صوت هذول هن اللي بيقسموهن على 120 مقعد في الكنيسة. فهون ببين نسبة الحسم هي 75% من عدد الأصوات الصالحة بعد ما قسمناهن على 190.
1: 190
0: 120
1: لا تمام 120. تمام. بس بخصوصية الورقة البيضاء هنا إيش؟
0: لما الورقة البيضاء هي تعد صوت صالح فهي اعتبرت من 90. إذا نسبة التصويت بتنزل بيكون للمقعد لنسبة الحسم نسبة أقل.
1: تمام.
0: أصوات أقل. فأنا أعطيت فرصة للأحزاب الصغيرة إنها تجتاز نسبة الحسم، بدل ما يكون عايز للمقعد 40,000 صوت ممكن تنزل هاي النسبة ل 35,000 صوت وهو بيكون اجتاز نسبة الحسم. وهيك لما أنا صوتت ورقة بيضة أنا رفعت نسبة الحسم من 35,000 على سبيل المثال، 35,000 صوت عشان تعبر هاي النسبة، صرت بدك 40,000 صوت. والأحزاب الصغيرة عادة نروح جيب كمان 5,000 صوت، فهاي جدا جدا مؤثر،
1: فإله تأثير مباشر. كمان مرة للتنويه، المقعد الواحد يقف على كم صوت، كم من 1000؟
0: اليوم التقدير إذا كمان دور نرجع ونقول حسب قديش نسبة التصويت تكون بالبلاد، بالانتخابات الأخيرة أعتقد أنها وقفت على 73% على إطار الدولة و52 أو 53% بالمجتمع العربي. كانت نسبة الحسم ما يعادل 160,000 صوت.
1: 160,000
0: عشان أنت تجتاز نسبة الحسم.
1: نعم. يعني لكن بهذه الانتخابات في تغيير، أنا عم بفهم بالنسبة للحسم اللي أنت تفضلت فيه مشوي.
0: لا، نسبة الحسم هي زي الانتخابات السابقة، بس راح تتغير نسبة الحسم مش بالنسبة المئوية إنما بعدد الأصوات للحزب نفسه. أوكي. النسبة المئوية بقت على ما كان، يعني نفس
1: مفهوم
0: النسبة، ولكن
1: وهذا دائم،
0: وهذا دائم كنسبة مئوية، ولكن إذا صوت 10 مليون مش زي إذا بصوت 8
1: صح.
0: مليون
1: صح.
0: فالنسبة المئوية بتنزل
1: تؤثر
0: بشكل مباشر وبشكل جدا مهم خاصة هذه الانتخابات.
1: نعم.

0: لابد أنه نتحدث عن توثيق النتيجة أستاذ خليل. يعني بعد انتهاء الفرز كيف بيتم توثيق نتيجة الصندوق نفسه وأهمية البروتوكول كيف ما ذكرت من البداية أو نوهت اللي بتوقعه لجنة الاقتراع؟
1: زي ما حكينا بعد طبعا. إغلاق صندوق الاقتراع تجتمع اللجنة بعده دفتر سجل للناخبين كم من ناخب صوت من كل السجل، ممكن بالسجل موجود 1000 صوت صوتوا 800، فال800 مجبورين يعدوا كمان المغلفات، بطلعوا المغلفات
0: للتصديق
1: للتصديق قبل ما يفتحوها قبل ما يتم الفرز. هنا يتم عملية عدد الناخبين، بيكون باللجنة في بالدفتر بالسجل الناخبين عدد المصوتين يوثق بالبروتوكول. ننتقل الآن لعد
0: المغلفات.
1: فممكن أن يكون فيش يكون تناسب وبيكون خطأ، ممكن بيكون مبين صوت 800 ومعنا 805 مغلفات.
0: هيك حال كيف بيتم التعامل معها هاي المسألة إذا كان اختلاف بين عدد المصوتين وعدد أوراق التصويت وأضفت على ذلك المغلفات نفسها؟
1: هون الأمر بيختلف، ممكن بيكون عدد الناخبين بالسجل أعلى من عدد المغلفات، وأحيانا ممكن يكون عدد المغلفات أعلى. فإذا كان عدد المغلفات أعلى من عدد، ممكن بيكون مغلفين اثنين ملزقين ببعض ولجنة الانتخابات أعطت دوريد مغلف ملزق بالثاني، معناته بيكون معه مغلفين، هيك زاد عندنا مغلف. فهاي احتمال واحد. احتمال احنا كمان بيكون إنسان جاب معه مغلف من برا زيفه وحط فيه ورقة وهيك ارتفعت
0: نفد.
1: فلذلك بده يتم فحص في الآليات اللي موجودة عساس هيك في المراقبين. يعني احنا لما حكينا لجنة الانتخابات هي مش بس اللجنة اللي قاعدة على الكراسي، في مراقبين حزبيين من كل حزب مراقب واقف ويتطلع ويفحص ويراقب خلال نهار انه هذا الانسان اكم مغلف حط بالصندوق، اكم مغلف اعطوه لجنة الانتخابات. فهون مجبور يكون يعني مراقبين جديرين وبيراقبوا هاي العملية.
0: لما المسألة منغوص أكثر بالتقنيات كمان للي ما بيعرف، لما المسألة بتكون جدلية أكثر، يعني شو بيصير بالورقة أو النتيجة اللي فيها أو حواليها اعتراض معين من ممثل إحدى القوائم، مين بيقرر شو بيصير هناك وشو كيف النقاش بيدور؟
1: نعم، وهي بتحدث طبعاً. بكل انتخابات تقريبا وبكل صندوق حينما يتم انه في خلاف حول تقنية خلال فرز الأصوات الورقة نفسها، مش مجرد انه انا اعترضت معناته انا خلص الصوت هذا ملغي. هون بده يتم اولا لازم يوثق كل لغي صوت، لازم يوثق بالبروتوكول. الشفافية ممكن يكون مع التبرير ليش احنا بدنا نلغي الصوت، 3 ورقات 4 ورقات ورقتين مختلفات، فمجبور يوثق هذا الامر بالبروتوكول بالمستندات. واما اذا صار ممكن في خلاف هاي الورقة مطعوجة هل احنا نلغي هذا الصوت، فاذا صار اي خلاف بلجنة الانتخابات انه على الصوت هذا صوت صالح ام صوت ملغي، يتم التصويت من قبل لجنة الانتخابات. مثلا السكرتير لا يحق له التصويت لانه لا حزبي، ولكن هو ينوه، هو بيساعد على اتخاذ القرار، ينور لجنة الانتخابات كيف التعامل.
0: لا
1: اللجنة بالصندوق نفسها استاذ درير درار دريد اسف
0: اللي بدك المهم الموضوع مش
1: حبيبي اللجنة المحلية في الصندوق. احنا بعدنا عم نحكي على وضعية على مسألة اللي هي داخل صندوق الاقتراح خلال عملية الفرز. فهون بتم توقيف الفرز، بتم التصويت من قبل أعضاء لجنة الانتخابات وبيمشي حسب الأغلبية،
0: مفهوم.
1: 3-4 الأربعة بيمشي، إذا قرروا الأربعة أنه هذا الصوت صالح هو بيمشي.
0: سؤال
1: في حال بنوه بس لشغلي في حال التعادل، وهون حكي

0: عن أهمية وصلاحية رئيس صندوق الاقتراع في حال التعادل 3 مع و3 ضد.
1: حلو، شو بصير؟
0: صوت رئيس لجنة رئيس الصندوق هو صوت
2: اللي بحسم.
0: اللي بحسم.
2: هل بيكون اللي كنت أسأله، هل من نفس القومية كل الموجودين في هذه اللجنة، عرب وغير عرب؟
0: هاي اللجنة هي لجنة حزبية. كل حزب بيودي ممثل،
2: مندوب عنه ممثل،
0: مندوب ممثل مندوب. ممكن يعني كانت قبل كم من معركة انتخابية حزب الليكود أو الأحزاب المتدينين بعثوا بممثلين متدينين للصناديق الاقتراع، وكانت بحجة أنه استفزازيين، وفي فترة من فترات الانتخابات دخلوا الكاميرات لصناديق الاقتراع.
2: صحيح، نذكري أنت عم باللي عم بتقوله أنه الليكود في حينه الليكود دخل لشاس على سبيل المثال.
0: ممكن
2: أوكي.
0: ممكن بيكون حتى اتفاق ما بين الأحزاب أنه أنت بتفتح، أنا بعطيك تغطية في بصمة الطبعون، أنت تعطيني تغطية بالناصرة، أنا بعطيك في تل أبيب، وهكذا.
2: أهرش لي أهرش لك.
0: نعم.
2: طيب يعني كعنوان هذه الحلقة، من الصندوق إلى النتيجة، بعد اعتماد، أنا ذكرت اللجنة الإقليمية وهنا جايك، بعد اعتماد نتيجة الصندوق كيف تنتقل للجنة الإقليمية وبعدها مباشرة أو غير مباشرة للجنة
0: المركزية
2: تعيش للمركزية؟
0: نعم، إحنا بعد ما يتم فرز الأصوات داخل الصندوق مجبور إجباري هذا أن يوثق في البروتوكول وكل أساس حكينا عن الشفافية، مثلا الأصوات الغير صالحة في إلها نموذج، إذا مش غلطان نموذج 21 حسب قانون الانتخابات في إسرائيل، بيبين عدد الأصوات الملغية وأسبابها. في نموذج آخر، نموذج 20 على ما أعتقد، اللي وثقوا فيه عدد الأصوات الصالحة، وهكذا. فبالنهاية بتم جمع هاي الأصوات، فأي عملية حسابية كان فيها خطأ، وإحنا بعدنا خلال داخل الصندوق صلاحية رئيس الصندوق أنه يحسم ويصحح الأخطاء الحسابية. مثلا جمعنا 15 و20 35 وكتبنا 45 بالغلط،
2: هذا بيصير نفس الليلة يا سيور؟
0: نفس الليلة بالصندوق نفسه. إنما بعد ما سكرنا البروتوكول وحولنا هاي الملفات، سؤال سألتني كيف تتحول تنتقل النتائج من المحلية للصندوق للإقليمية.
2: نعم.
0: اللي بنقولها هو سكرتير سكرتير الصندوق مع برفقة أحد أعضاء اللجنة، بشكل عام بيكون رئيس اللجنة أو ممثل عنه، أو برفقة 2 من أعضاء اللجنة. أحيانا نمر بيكون تحويل عبر الحاسوب الإلكتروني في البداية، ولكن يجب حتما توصيل المواد بشكل
2: يدوي،
0: يدوي يوصل،
2: مكتوب كتاب،
0: بيكون مراقبة والشرطة ترافق عملية انتقال المواد الانتخابية
2: طبعاً.
0: ما يضمن أوراق الاقتراع والبروتوكول للجنة الإقليمية. واللجنة الإقليمية كما ذكرت عنده صلاحيات باللجنة الإقليمية لتصحيح وتعديل بعض المعلومات اللي هي معلومات مثلا حسابية، أمور بين يعني
2: أخطاء
0: تقنية، وبتكون واضحة ويثبت على مدار فرز الأصوات. لازم تكون الشفافية، كله يوثق، لأنه بعد فترة إذا بدنا نراجع نقدر نراجع هاي المعطيات والتصحيحات
2: بدقة.
0: اللي تمت بدقة طبعا.
2: نعم نعم.
0: ومن ثم تنتقل عبر الحاسوب أيضا للجنة المركزية، وهيك احنا بنشوف النتائج الأولية بنسميها بالعبري.
2: جايك كنت
0: حبيبي.
2: لا لا مهم، يعني هون بالضبط انت جيت عند السؤال اللي أسأله، الفرق بين الأرقام اللي كيف ما تفضلت اللي بتظهر خلال ليلة الانتخابات، وهون الناس بتكون انه بتحمس كتير، وبعد يوم يومين بتنصدم إيجابا أو سلبا، يعني ما بعرف، وبين النتيجة الرسمية النهائية.
0: أذكرك في سنة 96 نمنا المواطنين،
2: هاي فترة رابين، هاي
0: بعد اختيار
2: رابين
0: نمنا، وكان رئيس الحكومة شمعون بيريس، وفقنا الصبح لقينا قاعد على كرسي الحكومة بيبي نتنياهو.
2: صحيح.

0: ليكويد. كيف يتم هذا الشيء أخي دريد؟ بداية في شيء اسمه الاستطلاعات التلفزيونية، بيكون كل قناة تلفزيونية عندها صندوق جنب الصندوق العادي اللي بيعملوا فيه الإحصائيات، صندوق الإحصائيات. فالنتيجة الأولى اللي هي الساعة 10 ودقيقة هي مبنية على الاستطلاعات، الاستطلاعات اللي هي مبنية على صناديق اقتراع موجودة بكل بلد وبلد.
1: نعم.
0: بيكون إلها تقنية معينة كيف بحسبوها، كيف بيعملوا إلها أهلها وإلها ناسها. الموضوع مش بالسهولة، عادة بيكون الأخطاء بتكون نسبة ضئيلة، يعني عادة بشكل عام الإحصائيات بتكون صادقة بشكل
1: نسبياً
0: عام
1: نسبياً ضئيلة
0: نسبياً, نسبياً بتكون هي النتائج اللي بالنهاية تكون، ولكن ليس حتماً يعني هذا الأمر.
1: أوكي.
0: هاي بالساعات الأولى من الانتخابات، فبعدها إحنا بنشوف على الشاشة، بيكون بالخط تحت بآخر الشاشة تتسقط إيمات نتائج حقيقية. هاي هي النتائج اللي توصل للجنة الانتخابات المركزية، بيكونوا حولوها من لجنة الانتخابات الإقليمية للمركزية، وبيصيروا بيعملوا. وهاي كل فترة كل ما تزيد نسبة فرز الأصوات والمعطيات اللي توصل للجنة الانتخابات المركزية يتم تعديل النتائج. فأحيانا نحن بنكون شايفين على الشاشة حزب معين عنده 8 مقاعد، بعد شوي بتشوفوا طلع ل9 أو نزل ل7، فهذا بناء على نسبة التصويت، بناء على أرقام بتكون وصلت من لجنة الانتخابات الإقليمية للمركزية، وهيك بتم. فأحيانا بيكون عندنا كمان المغلفات المزدوجة. هاي بيتم فرزها، هاي بيكون سياسيين، بيكون ناس من خارج البلاد. إسا بالانتخابات القريبة تم تعديل لقانون الانتخابات اللي ماخذين فيه احتياط إذا صارت حالة حرب أو أي شيء مفاجئ. فالتعديل اللي تم بالانتخابات هاي الأخيرة من ناحية قانونية هو تعديل اللي هو بيحكي عن النازحين، إذا تم
1: نزح
0: قرية أو مدينة معينة من منطقة لمنطقة،
1: مثير شو بيصير؟
0: بعطوهن إمكانية تصويت زيهن زي الناس اللي خارج البلاد أو زي الجنود اللي هي بسموها المغلف المزدوج. بعطوهن عادة هاي المغلفات المزدوجة يتم فرزها في لاحقا مش بيوم
1: كثير الانتخابات. بالأشخاص اللي بيسمعوا، أنا كثير سمعتها ولما كنت كثير أصغر من العمر كنت أفكر هيك، التالي اللي بدي أحكي، مغلف مزدوج هو عبارة عن ورقتين في مغلف واحد. هاي وأنا صغير هيك كنت أفكر، تعال صحيح مفاهيم. لا مش هيك
0: طبعا، مش
1: طبعا
0: هيك.
1: مش هيك
0: المغلف المزدوج هو مغلف مزدوج ولكن في ورقة واحد.
1: حلو.
0: الناخب جنود السياسيين أو اللي عندهم وظائف دبلوماسيين خارج الدولة بصوته مغلف واحد زي أي مواطن. هذا المغلف بيجوا يدخلوه داخل مغلف آخر، يعني المغلف مع الورقة يدخل للمغلف الثاني، وهيك بيصير عندنا مغلف مزدوج. أساس المغلف اللي من برا مبين من وين أجا ونوعية المصوتين، ولكن من غير أسماء، من غير أي
1: كونه، بس للتعريف إذا كان هذا أحد النازحين أو أنه موجودين خارج البلاد أو لأي حالة شبيهة اللي هي غير معتادة كالمعتاد، هذا هدفها.
0: نعم هدفها. أوكي. ولكن كل المغلفات المزدوجة تختلط مع بعضها البعض، يعني مش رايحين احنا ناخذ المغلفات المزدوجة
1: ما في فرز حتى بهاي
0: على ما اعتقد انه كل المغلفات المزدوجة.
1: بس احنا كثير بنسمع انه اصوات يعني الكذا عددهن كذا، اصوات اللي كانوا موجودين خارج في البلاد عددهم كذا وما الى ذلك.
0: نعم احنا الاعداد معروفة، لما انا اقول لك في الناصرة عدد المصوتين كذا وكذا، هذا معلوم إلنا، أكم من واحد صوت في الناصرة معلوم.
1: لا مفهوم إلنا. بس أنا عم بحكي الموجودين خارج البلاد،
0: خارج البلاد أو في التوثيق معروفين.
1: لما أنا
0: بلد معينة كريات شمونه، نقلتهن ل ل لتل ابيب، انا بعرف عدد النازحين
1: من هون لهون،
0: انا بعرف العدد خلص. وبعرف عدد اللي صوتوا من خلال، في عندك المرضى اللي بالمستشفيات
1: ايش كان جايك عليهم، بس تمام يعني مزبوط مزبوط. بعد كل اللي ذكرنا، اذا اكتشف خطا في تسجيل او جمع الاصوات، مين بملك صلاحيه تصحيحه؟ هذا بعد ما وصل من المركز.

0: الإسرائيلية وظهر في أسفل الشاشة وإلخ إلخ. مين بإيده حسم زمام الأمور ومسكها؟
1: أرجع وأعيد، الصلاحيات هي على مدار عملية الانتخاب يتم تعديل، وصلاحيات تبلش من رئيس لجنة الصندوق بالصندوق نفسه
0: طبعا،
1: حسب بأي مرحلة يتم كشف الخطأ.
0: نعم.
1: إذا تم كشف الخطأ وأنا بعدني بالصندوق، رئيس الصندوق عنده صلاحية بصحح. إذا انتقلت مواد الانتخاب للجنة المركزية المركز القطرية، فهناك يتم في صلاحية لرئيس اللجنة القطرية أنه يصحح أرقام تعديلات حسابية أو فنية، مبين بيكون إيش سبب. يعني ممكن إجيت بدي أحط لحزب ألف 100 صوت سجلتهم بالغلط تحت حزب باء، فهاي يتم تصحيحها صلاحية رئيس اللجنة المركزية. بعد ذلك إذا تم الخطأ، اكتشاف الخطأ بالمركزية، فبيكون لرئيس اللجنة الانتخابية أو نائبه الصلاحية بتصحيح هذه
0: جميل. بأي حال ممكن توصل المواصيل معنا أنه يتم إعادة فرز الأصوات، وانت هيك بيصير وصار
1: إعادة فرز الأصوات؟ مش أمر سهل
0: طبعا.
1: نرجع ونقول إعادة فرز الأصوات بدها قرار محكمة، وأحيانا في صلاحية أصلا ببلش. أرجع أقول لك زي ما بلشنا بتصحيح، إمكانية فرز الأصوات أو إعادة فرز الأصوات ممكن يتم داخل الصندوق نفسه بناء على طلب أحد المراقبين أو أحد أعضاء لجنة الصندوق، وإحنا بعدنا موجودين بالصندوق.
0: نعم.
1: بطلب حسب المادة إذا مش غلطان 78 لقانون الانتخابات.
0: نعم.
1: يطلب، مش متأكد من رقم البند المادة، ولكن إنه يعني يحق لعضو مراقب أو عضو اللجنة يطلب إعادة عد الأصوات لحزب معين أو لأحزاب معينة، ممكن لكل الصندوق نطلب في عنده صلاحية. ولكن بعد ما طلعنا من الصندوق فبتصير هاي اللجنة المركزية، مش كل خطأ هو سبب لإعادة فرز الأصوات.
0: وكذلك الأمر إذا كان الخلاف يتعلق بنتيجة الانتخابات نفسها، يعني شو الطريق القانون للاعتراض عليها؟
1: أول إشي مجبورين نقدم التماس. المحكمة للجنة الانتخابات المركزية، ومن ثم للمحكمة، في محكمة بتكون خاصة للإجراءات التنفيذية، من خلالها يقدموا التماس قضائي. إذا النتيجة حتى بكل مرحلة من المراحل، بعد ما إذا ما عجبني قرار لجنة الانتخابات المركزية ممكن أنه إحنا نقدم التماس للمحكمة بتمشبات منها لي
0: الإدارية.
1: نعم. السؤال من يحق له أنه يطالب بفرز الأصوات أو أنه يعترض على نتيجة الانتخابات؟
0: نعم.
1: بالقانون معرف المستشار القانوني للحكومة، رئيس حزب،
0: مراقب الدولة يدخل في هذه
1: مراقب الدولة؟
0: لا
1: المستشار القانوني
0: مستشار
1: للحكومة
0: القانون.
1: نعم يدخل. كل مرشح، يعني ممكن أنت تكون المرشح 120 بقائمة معينة، يحق لك أنك أنت تقدم طعن على نتيجة الانتخابات. حكينا الأحزاب، كل حزب، كل مرشح داخل الحزب، المستشار القانوني للحكومة، رئيس اللجنة المركزية، وفي البعض معرف عنهم بالقانون من اللي بس كله يقدم طعن.
0: مثير. طيب هيك جانبي تقني فوتنا بالصورة، ما بعرف خطر في بالي الآن هذا السؤال. تعرف أي تصريح لأي مستوى رفيع من أي مسؤول أيا كان، تعال نقول على سبيل المثال الآن ترامب طلع بتصريح معين، نزل الدولار، ارتفع النفط، نزل الذهب، صار في تغييرات بالسوق، هل هيك تأثيرات طبعا بمستوى أبسط ممكن تصير خلال يوم الانتخابات نفسه بمستوى الأحزاب؟ إذا كان إنه الكفة أو كفة الميزان مرجحة إنه اليمين اللي هو متوقع إنه يسلم الكنيسة الجديدة، البرلمان الإسرائيلي الجديد، طبعا بالمقابل اليسار

0: وبينهم المعارضة وما إلى ذلك، في هاي المعايير ولا مش عن جد؟
1: لا شك أنه كل إشي هاي لعبة سياسية،
0: كله سياسي،
1: ولعبة والانتخابات بمثابة لعبة. كيف أنت تدير لعبة كرة قدم بيكون مدرب وعنده خطة، ونفس الإشي بالانتخابات. كل معلومة إذا أنا بعرف، على سبيل المثال بعطيك مثال، لما بيبي نتنياهو حكى عربيم نهرم للكلبيوت، هو ما كانش، كانت نسبة التصويت يمكن أقل نسبة على مدار تاريخ دولة إسرائيل بالانتخابات، ولكن هو إيش كان هدفه؟ هدفه يثير الناخب اليهودي المستوطن اللي نايم ببيته بده يصحيه، تعال العرب تركض على الصناديق وانت نايم. ف في ألعاب سياسية وخداعات سياسية، تصريحات. اليوم أنا تصريح ومجرد تصريح عشان أنا أثر على النفط أو الذهب، الإشي مش بيكون بهاي السرعة، ولكن إنه في الناخبين، بعض الناخبين ممكن بفكر إذا الأمر بهمهن، وهيك بأثر ممكن على
0: مجريات أي أيامنا العيش. طبعا أي نعم. من الصندوق إلى النتيجة، ماذا يحدث لصوتك أو صوتك بعد التصويت؟ هذا عنواننا لحلقة حقق علينا لهذا اليوم يا جماعة الخير. لأي حدا امتابعنا أو دخل للاستماع هذه الحلقة بهذه الأثناء، عم نتحدث عن هذا الموضوع وانتخابات 2026. نأخذها أستاذ خليل كمان إضافات وتلخيصية، ونرجع نكرر اللي ذكرناه لأي حدا من ضمننا بهاي الأثناء واللحظات. شو التغييرات اللي أدخلت على قانون الانتخابات لعام 2026، وأي منها بيأثر مباشرة في إجراءات التصويت أو فرز الأصوات أو إعلان النتائج؟
1: عزيزي دريد، بالنسبة للتعديلات اللي تمت، هي تعديلات ما بتشكل أي تغيير على فرز الأصوات عما كان سابقا، يعني بعدها نفس الطريقة، نفس
0: النهج،
1: نفس المعادلة. ولكن على ضوء الأوضاع الأمنية اللي بتمر فيها الدولة، والتفكير لحالة التأهب بكل لحظة،
0: صحيح،
1: ممكن بيكون أي شيء غير متوقع، قرروا تغيير بالقانون للانتخابات القادمة 27 أكتوبر 26، اللي بنص على أنه حتى إذا في نازحين بدنا نعطيهن حق الاقتراح والتعبير عن رأيهن، ونحافظ على حقهن هذا. فتم كما ذكرت سابقا
0: طبعاً،
1: دخلوا إمكانية التصويت عبر المغلف المزدوج للنازحين، وفي حال إذا صار لا سمح الله حرب أو أي شيء، بعطوا إمكانية اللي ما كانت واردة بموجب القانون دخلوها. ولكن هاي تغييرات اللي تم يعني بشكل من غير ما تأثر على جوهر فرز الأصوات،
0: واستثنائي لهذه المرحلة من الحياة اللي احنا عم نخوضها ومنعيشها. خصوصية احنا ذكرنا في البداية وقلنا رح نتطرق لها، ولابد انه نذكر وننوه، خصوصية المرضى الموجودين في المستشفيات او الاشخاص المتعذر عليهم الوصول لصناديق الاقتراع، كيف بتم التعامل مع هذه الفئات؟
1: هاي الفئات زي ما حكينا استاذ دريد، انه بتم منحهم حق التصويت والتعبير عن الرأي من خلال المغلفات المزدوجة، زيهم زي الدبلوماسيين، زي الجنود. هاي الفئة بيكون عندهم حق الاقتراع، لأنه بشكل عام كل إنسان معروف وين يصوت حسب البلد اللي هو ينتمي إليه، ولكن إنسان مريض بالمستشفى فبتمكنش أنه يصوت في بلده، فيفتحوا لهم صناديق اقتراع، فلذلك هاي تعتبر من المغلفات المزدوجة.
0: وأنت ممكن تحسم النتيجة بشكل نهائي وصارم وقاطع جدا بعد يوم يومين أسبوع الموجودين كيف ما ذكرت هذه الفئات، وأيضا خارج البلاد. إحنا كثير بنسمع أوكي حسمت النتيجة، لكن بيكونوا بانتظار بعض الأصوات. هل ممكن أن تقلب المعايير؟ ممكن. هل بشكل فارق كبير؟ أقل. بس وانت عن جد بتتسكر 100%؟
1: الانتخابات تتسكر بشكل نهائي عند إعلان لجنة الانتخاب المركزية على النتائج، يقدموها إذا أنا مش غلطان لرئيس الدولة اللي يعلن عن نتائج الانتخابات وتم تسليم

0: حالة.
1: سيناريو.
0: السيناريو هذا ممكن يطبق ويحدث لما أنا عندي أحزاب قريبة جدا من نسبة الحسم، يعني هي فاتت مع 4 مقاعد. فإذا إجت المغلفات المزدوجة وارتفعت نسبة الحسم بيكونوا عن جد على الحفة. بس أحب أعطيك كرقم، حزب ميرت بالانتخابات الأخيرة خسر 4 مقاعد على 3000 صوت.
1: صح.
0: 3000 صوت كان بليلة الانتخابات مع 4 مقاعد صبحنا، أو مش بس بعد مرحلة معينة، بعد أيام عديدة. وسألتني أنت قديش وقت لازم تعلن النتيجة النهائية بالقانون؟ لا أذكر عدد الأيام بعد يوم الانتخابات يجب أن يتم الإعلان الرسمي، ولكن في أحيانا ظروف تحكم وتطلب أنه يتم تمديد هذه الفترة، بس بالقانون محصورة محدودة هاي الفترة الزمنية، وفي هناك وقت ممكن. نعم. ممكن أحيانا يأخذ معنا شهر ما صار، يعني مش انه من الممكن، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. بشكل عام اسبوع لغاية 10 أيام من يوم الانتخابات يتم الإعلان رسميا ونهائيا عن نتيجة الانتخابات.
1: نعم. بعد كل هذه المراحل، شو الضماني الأساسي، إذا صح التعبير كلمة ضماني، اللي تحمي صوت المواطن من لحظة وضعه في الصندوق لصوته طبعا حتى احتسابه في نتيجة كنتيجة نهائية طبعا؟
0: عزيزي، عندنا كثير آليات نستعملها من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات، ولكن غير موجود تعهد أو ضمان 100% إنه ما بيكون عندنا أي خطأ. بديش أحكي إنه التزوير ممكن خطأ.
1: نعم.
0: ممكن خطأ بالتسجيل، ولكن كثرة الآليات من تعدد أحزاب، من تعدد مراقبين حزبيين انتمائهم لأحزاب، من سكرتير لحزبي اللي يوثق كل ما يحدث داخل الصندوق وخارج الصندوق باللجان المركزية واللجان القطرية وما إلى ذلك. فهاي الأشياء كلها مع بعضها، سرية الانتخابات، كل هاي الأليات تؤدي يعني على الماكسيموم قديش ممكن إنه إحنا نحافظ على نزاهة الانتخابات. الهدف هو إنه الرسالة اللي إحنا بدنا نحكيها إنه رغبة الناخب تكون هي النتيجة الحقيقية.
1: نعم. نعم.
0: هذا الهدف الرئيسي.
1: وللختام ضعنا بريف، ضعنا في الصورة سريعا هيك ملخص تلخيصي، إحنا وين موجودين اليوم بالأحزاب الموجودة بأرض الواقع لأي شخص هو أو هي ناشئين جدد ما بيعرفوا، وهي من ضمن أو من قسم خدماتنا اللي بواجبنا حتى لازم إحنا بهذا البرنامج نوصل كل الإتاحة لكل المستمعات والمستمعين. مشتركي منصور عباس، الموحدي، كل الأحزاب حطنا في الصورة بشكل مبسط، فسر لي كأنه إحنا الساب الدرس الأول في بالسياسي بالانتخابات هيك بدقيقتين كلنا سمع.
0: عزيزي وللمستمعين الكرام والمستمعات، خاصة للشباب اللي لأول مرة ينتخبوا، حق الانتخابات هو حق شخصي. إحنا لما نحكي على الحقوق عادة نحارب ونوقف ونحط كل وزننا وكل ثقلنا إنه بنحارب، بدنا حقوق ونطالب بالحقوق. صح، الحق هو مش شرط انه انا استغل الحق اللي موجود معي، ولكن متاحة لي الفرصة. ولكن انا بشكل عام اقول كرجل بالمجتمع، كإنسان، كل حق انا لازم استغله، مفروض استغله، مش شرط ولكن مفروض. فانا اناشد كل هاي الشباب، كل المواطنين، أولا يجب علينا التأثير، إحنا جزء من المجتمع، لا يجوز إنه إحنا بس نقول الحق على الحكومة والحق على
1: ونستهلك ما يوصل
0: أصحاب المناصب وإحنا قاعدين بالبيت. أنا شو بخصني، أنا صوتي هو اللي بده يغير. نعم، صوتك بده يغير. 3000 صوت غيروا الانتخابات اللي فاتت مع حزب ميرت وأدوا لتشكيل حكومة من قبل اليمين المتطرف. فصوتك على صوتي على صوته على صوتها هو كمية، كل صوت

0: له تأثيره. نعم. ولا يعني ما أي شخص يفكر يتهاون مع الفكرة بصوتي مش رايح يأثر. لا, صوتك رح يأثر وصوتك رح يأثر. فإحنا اليوم في رسالة بنوجهها, إحنا كمجتمع عربي بنمر بظروف غير ظروف. نعم. بنمر بفترة غير فترة. التاريخ عم بيحكي انه احنا تحت ظروف ما مرقناها في سنوات سابقة. احب اوجه كلمة للناخب المواطن العربي, احنا قدامنا فرصة, والفرصة تغتنم غنيمة, يا نستغلها يا ما نستغلها. مش دائما أصواتنا لها تأثير. عندي شعور وعندي إحساس إنه في هاي المعركة الانتخابية القريبة المواطن العربي سوف يفصل وسوف يقول كلمته. مش بكل معركة انتخابية يكون للصوت العربي تأثير زي ما راح يكون في هذه المعركة. فهنالك بعض التيارات وبعض المؤسسات وبعض الأشخاص حتى من الوسط العربي يحاولون تخفيض أو تخدير المجتمع العربي, إلهن مصالح شخصية. للأسف الشديد أنا مصلحة مجتمعي فوق مصلحة الشخصية, ومن غير ما أدخل لتفاصيل أكثر, أنا في هاي الانتخابات اتخذت قرار اللي أنا شفت فيه إلي مسؤولية, ومسؤولية كبيرة, أمانة لدرجة أني أعتبرها أمانة بين إيدي. وهاي الرسالة والأمانة لازم أديها لأصحابها, لمجتمعي, لأبناء مجتمعنا العربي. فإن شاء الله كل شبابنا, شاباتنا, كبريتنا, شيوخنا وأطفالنا, كل من إله حق الاقتراع يستغل هذا الحق, وإن شاء الله نصبح ب 28/10 على يوم جديد وتاريخ جديد وحكومة جديدة.
1: الناشط السياسي والاجتماعي المستشار القانون للضرائب والمحامي خليل زبيداد, جزيل الشكر لحضرتك, نورتنا وأفدتنا بكتير معلومات كنا ربما نجهلها, وشكرا على التذكير, هذا هام جدا جدا, شكرا لإلك.
0: شكرا إلكو, وإن شاء الله ونشكر كل المستمعين اللي سمعونا وشاركوا في استماع هذه الحلقة. إلي الشرف أني أكون بإذاعة الشمس. شكرا إلكو ولكل الطاقم ولراديو الشمس.
1: شكرا لإلك. طبعا في أهمية للانتخابات لأن كل صوت يفرق يا جماعة الخير. شكرا لحسن المتابعة, كل اللي كانوا معنا على السمع. الحلقة راح تكون تعنقول بعد ساعة من الآن مؤرشفة في موقع الشمس. يوسف نصر الدين عزيزي, والله اشتقنا لك, شكرا لإلك, الحمد لله على السلامة من بلاد الغربة يا أخوي. خليل حداد ألف تحية في التنسيق. بعد شوي يا زميلة زهرة سعيدة حتكون على رأس الساعة في من غرفة الأخبار. نشوف مستنين أخبار يوسف. كنت أنا معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من حقك علينا دريد للداوي. كونوا بألف خير يا جماعة الخير, كونوا بخير, سلام.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جولة على طول خط التماس برفقة وزير الأمن ومسؤولين عسكريين وأمنيين إن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على مخيم طول كرم، رافضا عودة سكانه الذين وصفهم بالإرهابيين، ومؤكدا أنه لن يسمح بوجود جيش عربي غربي نهر الأردن. وحذر نتنياهو من محاولات محتملة لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، متوعدا برد عسكري شديد، كما شدد على مواصلة السيطرة الإسرائيلية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط وتوسيع الاستيطان في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يعلن قريبا دعمه لأحد المرشحين في انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، متراجعا بذلك عن تصريح سابق أكد فيه أنه لن يتدخل لدعم أي مرشح. وأضاف ترامب أن هذا الاحتمال لم يكن مطروحا للنقاش حتى الآن، لكنه قد يتخذ قرارا بشأنه قريبا. وإلى حوادث الطرق، أصيب شخص جراء اصطدام قطار به في منطقة عتليت بعد دخوله إلى مسار السكة الحديدية خلافا للتعليمات. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب وهو بكامل وعيه. بدورها أعلنت شركة قطارات إسرائيل أن حركة القطارات تتوصل عبر السكة المجاورة مع احتمال حدوث تأخيرات على الخط الساحلي بين حيفا وتل أبيب إلى حين الانتهاء من معالجة الحادث. وفي حادث منفصل، أصيب رجل يبلغ من العمر 46 عاما بجراح خطيرة إثر انقلاب دراجة

0: رباعية الدفع في مدينة كريات أتا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. أعلنت سلطة المطارات وقوع حادث سير ذاتي لمركبة خدمات تابعة لمطار رامون قرب بوابة تمنع في المنطقة البرية من المطار وليس في منطقة العمليات الجوية. وبحسب الفحص الأولي فقد السائق السيطرة على المركبة أثناء اجتياز منعطف بعدما عجز عن تخفيف سرعتها ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف. وأكدت سلطة المطارات أن الحادث مروري بحث ولا توجد له أي خلفية أمنية. تعمل وحدات تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة إلى جانب قوة من الجيش الإسرائيلي في موقع سقوط طائرة مسيرة داخل محمية حيبار الطبيعية في يودفاتا بمنطقة العربة جنوب البلاد. ووفقا للشبهات تسللت المسيرة من الأردن إلى البلاد وهي تحمل مواد مخدرة قبل أن تتحطم في المكان، ولا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص فيما يتواصل التحقيق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ليصبح الطقس لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 21، يافا وتلأبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة متجددة لهذا الأسبوع من برنامجكم كتاب في الشمس في المساحة الثقافية والأدبية، دائما عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1. كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. في الإشراف العام معكم دائما بديع كرام، وفي الإعداد والتقديم ومن وراء الميكروفون فردوس حبيب الله. يسعد هالمساء.

لماذا لا نقول دائما ما نشعر به بصورة مباشرة؟ أحيانا نقول يعني إذا شوي بترجعوا لحياتنا اليومية، بدل ما نقول لشخص أزعجتني نختار نقول له ما توقعت منك هيك، أو أبو بعاتب ابنه أنه تأخر بالليل فما بيجي بيقول له بشكل مباشر ليش تأخرت هالقد. أحيانا بيقول له معقول ساعتك مش زي ساعاتنا؟ هنا يختفي العتاب خلف دعابة، خلف دعابة لغوية. نحن نفعل ذلك كل يوم، نختار كلماتنا بحسب ما نريد قوله وما نستطيع قوله وما نخشى أن يفهم مما نقول. الأدب أعزائي، بما أن برنامجنا يتحدث عن الأدب، يذهب بهذه القدرة على القول والتلميح إلى أبعد من ذلك. فالشاعر الذي

0: يكتب عن مكان فارغ على المائدة، قد لا يذكر الموت بشكل صريح ومباشر، لكننا كقراء نشعر بالغياب. أو الكاتب الذي يصف مفتاحا قديما أو شجرة بعيدة، قد يكون في الحقيقة يكتب عن بيته المفقود أو الوطن الذي لم يعد له. هنا أعزائي تصبح اللغة طريقة للكشف عن المعنى، ليس فقط وسيلة لنقل هذا المعنى، أحياناً لحمايته أو إخفائه. ومين منا اليوم، مين أكثر منا اليوم بيعرف شو يعني نحمي حالنا من خلال التورية في ظل كل ما يحدث معنا في مواقف اجتماعية وسياسية ودينية وإلى آخره. بعض الأشياء يسهل علينا أو تسهل علينا تسميتها، وأخرى لا نستطيع مواجهتها إلا من خلال الصورة أو الحكاية أو الاستعارة. اليوم أعزائي في حلقتنا لهذا المساء نتحدث عن فن المقامة، خاصة مقامات الهمذاني، بس هذا مش المحور الأساسي أكيد أو الوحيد في حلقتنا، لكن من خلال الحديث عن الأدب ومن خلال حديثنا مع ضيفنا لهذا المساء اللي رح نرحب فيه كمان شوي، رح نتحدث عن ما يفعل الأدب. الهمذاني في مقاماته اخترع، وصل إلى حد إلى أنه اخترع شخصيات وهمية وضعها في مواقف وحكايات تكشف تناقضات المجتمع، يعني مقامات كثيرة. أنا هنا يمكن جبت معي مثال المقامة المكفوفية للهمذاني اللي بالآخر إنسان يعني ما عندنا وقت نقرأها كلها، بس في نهاية هذه المقامة هو ينتقد ظاهرة الاحتيال من أجل كسب المال. هل فعلا نسأل حالنا السؤال الأخلاقي، هل مسموح لي أحتال على غيري حتى أحصل على المال؟ ما بعرف، هذا سؤال أخلاقي. فهو بيجيبها الهمذاني في طريقة بين السرد وبين النثر والشعر، وبأسلوب السجع الجميل وبلغة عالية جدا وصعبة، صعبة المنال اليوم، بيجيبها بهذا الأسلوب، بينتقد هذه الظاهرة وبيفتح السؤال أمامنا وما بيعطينا الإجابة. إذن أعزائي اليوم نتحدث عن فن المقامة مع ضيفنا لهذا الأسبوع بروفيسور جيرياس نعيم خوري، الذي قد تستغربون يعني شوي غريب أنه يكون في عنا ضيف أو كاتب اليوم بيكتب في فن المقامة. يعني لو قرأنا شوي من المقام المكفوفية للهمذاني رح تشوفوا شو يعني ضيفنا اللي اليوم عايش في القرن 21 وبيكتب المقامة. بالمقام المكفوفية بيقول الهمذاني: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت أجتاز في بعض بلاد الأهوازي، وقصاراي لفظة شرود أصيدها، وكلمة بليغة أستزيدها، فأداني السير إلى رقعة فسيحة من البلد، وإذا هناك قوم مجتمعون على رجل يستمعون إليه وهو يخبط الأرض بعصا على إيقاع لا يختلف، وعلمت أن مع الإيقاع لحنا، ولم أبعد لأنال من السماع حظا، إلى آخره في هذه المقامة، وبعده مش فايت في لب الموضوع. فكيف ضيفنا لليوم بيكتب مقامي في القرن 21؟ بدي استغل الفرصة وأقول لضيفنا: يسعد مساك بروفيسور جيرياس نعيم خوري.
1: يسعد مساك، يعطيك العافية،
0: أهلا فيك. تقرب بس شوي على الميكروفون. إحنا رح نحكي عن فن المقامي اليوم، بس قبل هيك رح نروح معك على على شيء مختلف شوي قبل ما نفوت على فن المقام اللي كتبتها شوي. أنا يمكن ضيعت ورقة، صح يوسف؟ لا، اليوم إحنا بنحكي عن أول شيء، دعني أقدمك للناس حتى يعرفون من هو جيرياس نعيم خوري، وطبعا أنت غني عن التعريف ولكن وجب ذلك لأولئك الذين يسمعون هذا الاسم لأول مرة. فوين ما كنت اليوم رح تتعرفوا على شخصية مهمة جدا ومحورية في مجال الأدب والكتابة والشعر والنقد والبحث والتدريس الأكاديمي. أستاذ جيرياس نعيم خوري من قرية طرعان، باحث محاضر في جامعة تل أبيب، سابقا رئيس قسم اللغة العربية في هذه الجامعة، متخصص في الأدب الفلسطيني الحديث سيما الشعر المحلي والفلكلور الفلسطيني، نشر نحو 30 دراسة أكاديمية وأصدر 5 كتب تتناول الفلكلور والغناء الشعبي الفلسطيني، وأثر ألف ليلة وليلة في الشعر العربي الحديث، وهوية الأدب والحنين الفلسطيني في ظل النكبة، إلى جانب عملك البحثي بروفيسور جيرياس خوري تكتب الشعر والنثر. صدرت لك مجموعات شعرية ونثرية، منها أذكر جمرات وموال في ليل أمي وبلا أشرعة وعزف على نشاز، وهو الإصدار الأحدث. حصدت جائزة الإبداع عام 2015 وجائزة شلاميت ألوني عام 2023 عن كتابك عزف على نشاز. ما يميز تجربتها

0: البروفيسور جريس خوري هو التقاطع بين ثلاثة عوالم. أنا حين طلعت على هذا هذه الغزارة الإنتاجية، أنت الباحث الذي يدرس الأدب، وأنت الشاعر الذي يكتب، وأنت أيضا الإنسان الذي يعيش الذاكرة في الأغنية والحكاية.
1: نعم،
0: تقاطع بين هذه الثلاثة عوامل على عوامل
1: عوالم لها عوامل تؤدي إلى هذا التقاطع.
0: صحيح.
1: يعني حتى أولا مساء الخير لك وللجمهور الكريم، حتى أوضح سبب هذا التقاطع الذي تفضلت بالحديث عنه. طبعا كل توجهي لدراسة اللغة العربية أصلا كان من منطلق شغفي باللغة، رغم أن تخصصي في المدرسة المعمدانية في حينه كان تخصصا علميا، درست في تلك الفترة إما علمي أو أدبي، هذا هو التوجه الثنائي الوحيد، فخمس وحدات فيزياء خمس وحدات رياضيات. ومع ذلك قررت منذ فترة مبكرة أنني سأدرس اللغة العربية واللغة العربية فقط. من ناحية هناك تأثر بالوالدة بذاكرتها الشاملة فلنقل من أدب عربي قديم، شعر قديم يتحفظ عشرات الأبيات ومنها حفظت بعض تلك الأبيات، وكذلك من ناحية أخرى لديها غزارة وخصوبة في موضوع الغناء الشعبي، ويتعرف الكثير من الأغاني من الميجنة والدلعونة، بالإضافة إلى الأغاني النسائية التي تغنى في المناسبات المختلفة بما فيها الأفراح، التي قمت بجمعها قبل أن أدرس الغناء الشعبي حتى، خوفا من أن يضيع هذا التراث. ثم لاحقا
0: كنت واعيا لمسألة أنه خوفا من أن يضيع يجب أن نكتب وندونه.
1: نعم، وهو جميل وأدب في منتهى الجمال، بل يثير لديك تساؤلات كثيرة. حين تقول الوالدة رحمها الله كيف البخت بالمقلوب يندار تفرخ البوم يصطاد العقاب،
0: كيف البخت بالمقلوب يندار تفرخ
1: البوم يصطاد العقاب، تبدأ أنا لبكي وبكي حجارة الدار على ما صابني عن دون هالدار، كيف البخت بالمقلوب يندار تفرخ البوم يصطاد العقاب. فأنت تفضلت بالحديث عن التورية وعن الاستعارة، فرخ البوم الذي يصطاد العقاب وهو من الطيور الجارحة والشامخة، هي صورة رهيبة تتحدث عن انقلاب معين قد يكون سياسيا، ولإخفاء هذه الفكرة والرسالة السياسية التي قد تكون مهددة لصاحبها تستخدم الاستعارة حتى في الغناء الشعبي، وهي من الأدلة الحقيقية لأدبية الأدب أو فنية الفن.
0: جميل ما تقوله، إحنا رح نتطرق لكل فنية الفن وأدبية الأدب من خلال كتبك. بما أنه ذكرت فرخ البوم لإصطاد العقاب، وإذا اعتبرنا اللغة العربية اليوم هي العقاب، هذا الطير الجارح بشكل غير مؤذي، ولكن هذا المخلوق القوي والمتين، هل فرخ البوم إصطاده اليوم؟
1: في نظري أنا شخصيا كمدرس للغة العربية أرفض أن أكون متشائما بخصوص هذه اللغة، طالما هناك من لديه معرفة باللغة ولديه شغف، وهذا دائما أردده، لا يمكن لك أن تكون معلما للغة العربية بشكل آلي، وجب أن تتشبع من هذه اللغة، أن تعشقها، أن تتعامل معها كهوية، وعندها فقط يمكنك أن تنقلها للأجيال الأخرى بشكل يبقى ثابتا في قلوبهم وأذهانهم إلى الأبد. ففي نظري إذا توفر لدينا مجموعة من هؤلاء المثقفين الحريصين على الحفاظ على هذه اللغة عن وعي ومعرفة بأنها مهددة كل ساعة وكل دقيقة حتى في الكثير من الأماكن في هذا العالم، وخاصة في البلاد التي نقطن فيها لأسباب مختلفة، طبعا هذا الوعي قد يؤدي بالضرورة إلى نشاطات تحافظ على كيان هذه اللغة وعلى وجودها.
0: أين نحن من هذا الوعي اليوم؟

0: في نظري ما ينقصنا بشكل خاص هو تأهيل معلمين أكفاء ينقلون هذه الرسالة إلى أبنائنا. أنا أدرس في كلية دار المعلمين العرب في حيفا وكذلك في جامعة تل أبيب، ودرست في جامعة حيفا قبل ذلك، وأستطيع أن أقول بشكل واضح بأن مستوى المعرفة باللغة ومستوى الشغف الذي تحدثت عنه يتراجع بشكل ملحوظ. الآن إذا كانت هنالك عوامل معينة تؤدي إلى فقدان هذا الشغف بما فيه عوامل سياسية ليس فيها تشجيع لهذه اللغة ولريادة هذه اللغة، وليست فيها مكافآت كما يجب وكما يقتضي في أي دولة تحترم جميع الألوان، ألوان الطيف الموجودة فيها، فعلى المنظمات المستقلة العربية في البلاد، إن كان مجمع اللغة العربية أو المجامع الثقافية والنوادي الثقافية وهي كثيرة، أن تعمل أولا وأخيرا على إحياء هذه اللغة وعلى تقديم الأدب الراقي للناس. نحن لا نقيم مهرجانات ولا نقيم ندوات من أجل شرب القهوة وأكل الكرسون كما يحدث في الكثير من الأماكن، صح. إنما من أجل أن نبقي هذه اللغة في بلادنا هنا التي نعاني بشكل يومي فيها من هذا التمييز، أن نبقيها قائمة بشكل ثابت على قدميها.
1: أمل بأن تصل هذه الرسالة، ولا أريد أن أدخل إلى مسألة ما المقصود بالأدب الراقي، يعني أعتقد بأنه مستمعين اليوم صاروا يعرفوا شو يعني الأدب الراقي على الأقل بتعريف بسيط، وكيف تتناول النوادي الثقافية والمؤسسات الثقافية المستقلة، كيف تتناول مفهوم أو فكرة الأدباء والكتب. هنالك بعض المعايير غير الموضوعية، ولكن مع ذلك الزمن كفيل في غربلة كل شيء، لأن القارئ هو الحكم الأخير. بدي أنتقل معك بروفيسور جيريس خوري إلى كونك الباحث والشاعر معا. دائما بيستوقفني بفضول معين حول كل مسألة أن يكتب أن يكون الباحث شاعرا أيضا، وهنا بدي أتطرق لموضوع، هل حدث أن غير بحث أكاديمي معين كتبته نظرتك إلى قصيدة ما كتبتها أنت؟
0: سؤال جميل وذكي جدا، ولم أسأله أبدا فيما مضى، ولكن يستطيع أن أقول بأن دراساتي حتى للنظريات المختلفة ودراساتي للكتب النقدية أثرت كثيرا في شعري. لا يمكن هنا أن نقول بأن الإنسان والأديب والشاعر يمكنه أن يكون في معزل عن الثقافة التي يتلقفها من هنا وهناك، أو حتى من فلنقل الأمور الواقعية التي تجري حوله. كل ما يخطر في ذهنه وكل ما ينعم نظرا فيه عينيا لابد أن يؤثر في كتاباته بشكل واضح أو غير واضح أحيانا. فنعم، هناك الكثير من الدراسات التي أجريتها بنفسي فيما يخص مثلا الغناء الشعبي الفلسطيني أثرت في شعري بشكل كبير. ديوان موال في ليل أمي يعج بالأغاني الشعبية التي سمعتها من أمي، وعلى منوالها قمت بكتابة حتى بعض الأغاني الشعبية داخل القصائد. فتجدين القصيدة مركبة من تعابير فصيحة وفي الآن نفسه من تعابير باللغة العامية الفلسطينية، تأتي من أجل أولا إحياء هذا التراث الغني، ثانيا من أجل جعل الجمهور المتلقي أيضا جزءا لا يتجزأ مما أكتبه، لأن هذا الجمهور ما زادت لديه ذاكرة شعبية حية، ومن خلال هذه الجسور التي أبنيها يمكن له أن يعيد الثقة بشكل أو بآخر بالأدب وبالشعر بشكل خاص.
1: وأنت قلت في لقاء سابق لك حول مسألة أنه كثر من الشعراء الفلسطينيين المؤسسين للحركة الشعرية في فلسطين اعتمدوا بشكل أو بآخر، لم يكونوا باحثين، ومع ذلك اعتمدوا بشكل أو بآخر الذاكرة الشعبية والأغنية الشعبية في قصائدهم، وذكرت محمود درويش على سبيل المثال للحصر.
0: نعم،
1: لم يكونوا باحثين أيضا، لكن عرفوا كيف يوظفوا تلك الذاكرة.
0: صحيح. سأكشف لك سرا، طالما أنك تحدثت عن محمود درويش، حين أنهيت رسالة الماجستير حول الغناء الشعبي الفلسطيني، نعم، كنت

0: كنت أبحث عن مواويل فلسطينية. الموال وغناء شعبي معروف منذ العصور العباسية، هناك من ينسبه إلى الفرس، الموالي الذين كانوا يخدمون في البلاط الملكي،
1: عشان هيك سموه موال.
0: هناك اختلاف على التسمية، ولكن من الأمور التي تروى بأنه سمي موالا لأنه كان يبدأ بلفظة موالية، يا موالية. وهذه اللفظة كانت تقولها الجواري التي كنا يبكين على أسيادهن من البرامكة بشكل خاص، الذين طبعا هارون الرشيد قضى على كم كبير منهم، فكانوا يبدؤون الموال بيا موالية يا موالية، وهناك أخذ اسمه. فأثناء بحثي عن الموال لم أجد الكثير من المواويل الفلسطينية، رغم أن الموال مشهور جدا في بلاد أخرى مثل مصر على سبيل المثال، حيث أخذ الكثير من الأشكال المختلفة. فوجدت هنا وهناك بعض المواويل التي نسبها سعود الأسدي على سبيل المثال لوالده، وقال هو بأنه جلب بعضها من لبنان. فمن ينظر في كتاب الأغنية الشعبية سيلاحظ أن المراجع التي تختص بالموال الفلسطيني نسبيا قليلة، وعدد المواويل الفلسطينية التي جمعتها وأقل من أي لون آخر، لا الدلعونة والعتابة والميجنة وما إلى ذلك. فوجدت قصيدة تسمى موال، قلت سأبحث عن هذه القصيدة إذا وإذا بها قصيدة لمحمود درويش أسماها موال، وضمنها موالا فلسطينيا جميلا له الكثير من العمق العاطفي وفي الوقت نفسه المغزى السياسي. يما مويل الهوى يما مولية ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيا، يأتي بهذه العبارة العامية ويرصع من خلالها قصيدته كاملة. فخطرت في بالي فكرة منذ الماجستير، سأدرس مدى تأثير الغناء الشعبي
1: في الشعر
0: على الشعر الفلسطيني، ثم تطورت الفكرة لتشمل الشعر العربي العام.
1: الآن مهم هذا الكلام، بس بدي ألفت عناية المستمعين دكتور جريس، أستاذ جريس، بعد عرض فيلم أصحاب الأرض اللي كان في رمضان الأخير اللي مثل فيه عزيزنا وحبيبنا كامل الباشا، كانت إشارة المسلسل بتشمل على يما مويل الهوى، فكان هناك في ما بعرف إذا تبعت وراء هذه الجزئية، ولكن كان هناك نسب لهذا الموال لشاعر غير صاحبها، فانتبه لهذا الموضوع الباحث والكاتب والشاعر خالد جمعة، وبعث لطاقم المسلسل وقال بأن هذا الموال أول من كتبه كان الشاعر أحمد دحبور.
0: لا أستطيع أن أجزم بذلك، كباحث الأدب الشعبي قد تجدين الكثير من العبارات التي نستخدمها اليوم موجودة في موال ما أو في أغنية شعبية، ثم بعد البحث الحثيث تجدين بأنها موجودة أيضا في مواويل أقدم،
1: في مصادر سابقة وأقدم.
0: يعني أريد هنا أن أذكر عبارة أو بيت شعر لشاعر عربي يقول فيه: إن حظي كدقيق ما معناه طحنوه ثم رموه فوق الشوك، وطلبوا لعراة يوم ريح أن يجمعوه. شوفي هاي الصورة قدي مركب وقدي معقدة، هي موجودة في الأدب الشعبي الفلسطيني، ومن الأبيات التي جمعتها بيت لجدتي رحمها الله أيضا تقول فيه ما معناه كيف أنه إلقاء الطحين على الشوك يصعب علي أن ألم الطحين من جديد، ما يشير إلى التشرذم الفلسطيني الذي حدث سنة 1948
1: وعملية التعجيز بأنه بعد ما يرشوه يلا لموا.
0: نعم صحيح. لا يمكن أن ننسب قولا شعبيا كهذا لشاعر بحد عينه، وجب أن يبحث بشكل أعمق.
1: الآن أنا معك بأنه البحث كلما بحثنا في مصادر سابقة سنجد بأن هنالك تلاقح واضح بين الأفكار، الموضوعات موجودة والأفكار موجودة، ولكن ما يفعل الأدباء عادة هو تقديم هذه الموضوعات بمفردات جديدة، بمعاجم جديدة، بعلاقات جديدة كما يقول أدونيس بين المفردات، وهذا ما يميز كل كاتب. بما أنه حكينا شوي عن التراث الشعبي وحضوره في الشعر العربي، وأنا بذكر الشاعر تركي عامر حبيبنا ونوجه له تحيتنا من الناصر إلى حرفيش، قال لي مرة بأنه الكثير مثلا يطير الحمام

0: حطوا الحمام لمحمود درويش أصلها يطير وهدي يا حمام. فهو أخذ هذه الفكرة وبنى عليها قصيدة وكل جملة على هذه الأرض ما يستحق الحياة من نيتشه. الفكرة ولكن قدمها بلغة جديدة. إذن هذا عنصر ومركب موجود في الشعر، وأنت عرفت سر هذه الخلطة الجميلة التي تحافظ على هوية اللغة العربية وبنفس الوقت تقربها من الناس مع تغير الزمن. وهون بدي أخذك على محور هوية الأدب وأدب الهوية، وهذا كتاب أصدرته هو الآن بين يداي. بس لنحكي شوية معلومات موضوعية عن دار الشروق، دراسات في الفولكلور والأدب، صدر عام 2020، هذه الطبعة الأولى. طيب هنا في هذا الكتاب هوية الأدب وأدب الهوية تضعنا أمام عبارتين، هوية الأدب وأدب الهوية، وأريد هنا أن توضح لنا وللمستمعين الفرق الذي أردت أن تضعه بين أيدينا بين هذين المفهومين. ما الفرق بين أدب الهوية وهوية الأدب؟
1: نعم، هو هذا الكتاب بشكل خاص يختص بالهوية الفلسطينية كالكتاب الآخر الذي نشرته لاحقا أيضا، وأريد أن أوضح من خلاله أن الأدب قد يكون حافظا لهذه الهوية، يعني رغم كل ما يحدث من محاولات لطمسها تجد بأن الأدباء هم أكثر من استطاعوا بشكل أو بآخر أن يحافظوا على هذه الهوية من خلال أدبهم، من خلال الرموز الخاصة والتراثية الخاصة بهذا الأدب، والتي تميز الأدب الفلسطيني على نحو خاص عن غيره من الآداب. وأعطي هنا أمثلة كثيرة بما فيها الشاعر الكبير عز الدين مناصرة رحمه الله، الذي في لقاء لي معه في عمان قلت له لقد وجدت في أشعارك أكثر من 230 مثل شعبي فلسطيني، فاندهش وقال كنت أظن بأنها مجموعة أمثال أكثر، يعني لا تعد على أصابع اليد الواحدة. قلت له لا، 230 مثل فلسطيني، ويمكن لي أن أعطيك إياها واحد بعد الآخر. يبدو أنه كان إلى هذه الدرجة من التشبع بالقول وبالمثل وبالفكر الشعب الفلسطيني، بحيث تصاغ هذه التراثات فلنسميها في شعره بطريقة تلقائية بدون أن يشعر.
0: فطرية. نعم.
1: فعندما ننظر إلى شعره، وشعر على المستوى الفني مركب جدا، ليس بالسهل أن تقرأ شعر عز الدين مناصرة، ولكن هذا التركيب خلقه من البساطة لا من التعقيد الذي قد نراه في شعر الكثير من شعراء العرب في العصر الحديث، حين يأخذ جفرة على سبيل المثال.
0: نعم.
1: ويجعل منها وهي أغنية فلسطينية معروفة، يجعل من جفرة شخصية أسطورية تضاهي
0: عشتار
1: وتضاهي أهم آلهات الحب والخصب، فقد ارتقى بهذا الفن الأصيل البسيط إلى إلى إلى مصاف العالمية. فهذا أدب يبين الهوية، من خلال هذا الأدب يمكن أن أعرف هوية الشاعر وفي الوقت نفسه هوية القضية التي يطرحها. الآن فإذن هذا هوية الأدب. أدب الهوية هو أدب مجند، تجنيد واضح من أجل قضية ما، من أجل هوية ما، وحينها تصبح الهوية هي الهدف الأول لهذا الأدب، وعليه قد
0: يفقد من فنيته
1: تماما، يفقد من الكثير من فنيته. أذكر بأنني كتبت مقالا عن قصيدة لمحمود درويش في ديوانه لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، وفيها يتحدث عن الهوية الفلسطينية ويقول ما معنى لو ولدت لأم فرنسية وأب كذا، ثم يعيد الجملة باختيار جنسيات أخرى، ويعلق في النهاية ويقول ولكنني اليوم بلا هوية. القصيدة جميلة، التعبير الذي يعني ينقله محمود درويش هنا هو ألم وجع بكل معنى الكلمة، لكن في نظري القصيدة بسبب هذا التصريح الواضح الذي فيها لم ترتقي للكثير من إرث محمود درويش السابق
0: إلى حرفته الشعرية.
1: نعم، خاصة في ديوان جدارية على سبيل المثال، هناك الأسلوب الفني يرتقي إلى مستويات عالية جدا بتوظيف التقويض.

0: وتوظيف بعض النظريات وتفكيك اسمه محمود والحديث عن هذا الاسم بشكل صريح ثم بشكل
1: موارب.
0: نعم، فهذا فلنسميه الانخفاض القليل فلنقل في الأسلوب أو في الفن ليس بسبب اختيارات محمود درويش. نحن نعرف بأن الديوان الأخير هذا تم إيجاده في مكتبه، واتفق أصدقائه أن ينشر بهذه الطريقة دون أن يعملوا فيه الكثير من النقد والتجريح والحذف كما كان يحب محمود درويش. فهنا هذه قصيدة نعم وفيها هوية نعم، لكن القصيدة جاءت لتقدم الهوية، لذلك مستواها الفني في رأيي كان نسبيا هابطا.
1: كيف يحول الشاعر والكاتب تحديدا في حالتنا الفلسطينية للهوية؟ اليوم هي شيء أساسي في كتابتنا، وقد تكون هدف وأحيانا وسيلة وأحيانا لا أعرف ماذا يمكن أن نسميها. كيف يتحول أدب الهوية الآن فنيا على مستوى حرفة الشعر، كيف يتحول أدب الهوية إلى هوية أدب، وأين الأدب الفلسطيني اليوم من هذين المسميين؟
0: نعم، يعني في نهاية المطاف موضوع التوازن بين الواقع وبين فلنقل الفن وموضوع مطلوب جدا لكل شاعر، وعلى الشاعر حتى لو كان في قمة العمل السياسي كما كان توفيق زياد على سبيل المثال أن يحفظ للشعر قيمته وأن يحفظ للغة العربية بريقها، وهذا لا يحدث إن استخدمنا اللغة كشعارات فقط. هنا قد أدخل في اتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول يعني فلنسميه الاتجاه السيميائي الذي بدأ مع العالم المعروف السويسري فرديناند ساسير، الذي قال بأن الكلمات هي بشكل أو بآخر رموز signs التي من خلالها نصل إلى استحضار الدلالة أمامنا. الدلالة غائبة ولكن هذه الكلمة تأتي كرمز يستحضر هذه الدلالة. إن أخذنا هذه الفكرة إلى مصاف الأدب فإن الدلالة بين الساين وما تعنيه وجب أن تكون مفقودة وأن يبحث عنها القارئ. هذه وظيفة القارئ أن يملأ الفراغ بين الرمز المستخدم أو العلامة المستخدمة والدلالة الحديثة التي يريد أن يكسبها إياها.
1: هذا ما أسمى بروفيسور طه التفجية،
0: عنصر التفجية، ولكنه اختص أكثر في موضوع القصة، التفجية في القصة وفي الدراما. نعم،
1: بس فكرة التفجية جابينج هي أن تترك للقارئ مساحة أن يملأ هذه الثغرات.
0: صحيح، هي الفكرة في نهاية المطاف تلتقي، لأن على القارئ أن يكون جزء من هذا النص، أما أن تعرض له الأمور التي يعرفها فأنت لا تقدم له شيئا، لا على مستوى اللغة ولا على مستوى الفكر
1: ولا على مستوى المتعة من الأدب.
0: صحيح. الآن يحضرني هنا مسرحية جميلة لتوفيق الحكيم، كتبت عنها مقالا أيضا من المقالات الأولى التي نشرت في أرابيكا.
1: نعم.
0: مقالة تتناول يعني مسرحية بيغماليون. من هو بيغماليون؟ فلنسميه مثال أو رمز للفنان الذي يكتب الفن الراقي الطاهر البعيد عن الواقع بعدا تاما، والذي نحت تمثالا اسمه جالاتيا،
1: حوله إلى حقيقة.
0: نعم، تمثال جميل جدا لا ينقصه سوى أن ينطق،
1: أن ينفخ فيه روحا.
0: صح، هذا هو الفن الطاهر البعيد عن الواقع. ثم ذهب إلى الآلهة أبولون وفينوس وقال لهما أريد أن تدب الحياة في هذا التمثال، لا ينقصه شيء. بعد إلحاح شديد وضعوا في هذا التمثال حياة. حين صارت جالاتيا حياة تتصرف وتتحرك وتمسك بالمكنسة وتتصرف بشكل جدا اعتيادي، شعر بنوع من الضيق بيغماليون، فذهب في نهاية المطاف وطلب من الآلهة نزع الحياة من جالاتيا. حين فعلوا كان الوقت قد فات.
1: نعم.
0: وقال جالاتيا التي أراها الآن فقدت بريقها، فماذا فعل؟
1: أعادها إلى
0: كسر التمثال بالمكنسة التي كانت تكنس بها، كسر التمثال. فالذي أريد قوله هنا التوازن مطلوب بين الفن

0: النقي جدا وكذلك الواقع. لا يمكن لك أن تأتي بالوقائع السياسية كما هي مجردة. أصلا سيتحول شعرك وأدبك إلى مقال صحفي آخر،
1: خطاب
0: ينتهي مفعوله بعد أن ينتهي الحدث. إنما عليك أن تأخذ تلك الوقائع كعصب حي فيك، وأن تقوم بصياغة شعرك بأسلوب استعاري فني، أن ترسم ذلك الألم بطريقة غير مباشرة.
1: الآن هون بتضلها مسألة، يعني أنا شوي هذا الموضوع يمكن طولت شوي عليه بس مهم جدا، لكن الهوية الفلسطينية اليوم على المحك، وهذا يجعلنا يعني أنا بتمنى إنه الكتاب يأخذوا كلامك على محمل الجد والفكرة والبحث أيضا والتجربة، لأنه لا يكفي أن نقول أريد أن أفعل كذا وأن أكتب كذا وأنا لم أجرب ولم أكسر التمثال مرارا كما قلت. ولكن ما يحدث بأنه هنا حسب كلامك يمكن أن نأخذ ونقول بأنه الهوية الفلسطينية تحولت إلى عبء في الأدب الفلسطيني،
0: إلى عبء عانى منه حتى محمود درويش الذي صاح صرخته
1: حررونا من هذا الحب القاتل.
0: من هذا الحب القاتل. طالما الشعب لم يحصل بعد على استقلاله وعلى هويته، فسيبقى هناك أدب يتحدث عن هذه الهوية ويطالب بها. فعل ذلك قبل حتى النكبة. إبراهيم طوقان له أشعار وطنية وأشعار فيها توقع ما سيحدث بشكل كبير، تابعه فيما بعد فدوى طوقان، ثم كل شعراء فلسطين الذين جاءوا لاحقا، يشمل الجيل الذي تلا الجيل الأول وهو سالم جبران، توفيق زياد، نبيه القاسم، راشد حسين، محمود درويش، صاغوا نفس الفكرة، الهوية والخوف على الهوية والتوق للحصول على نوع من الحرية والإنسانية، لأن الإنسانية والحرية وما في رأيي مرادفان. صاغوه بطريقة فنية جميلة، إن وصل إلى العالم العربي والعالم عامة بشكل قوي، وهذا الشكل القوي أدى إلى زعزعة وخلخلة حتى في الثقافة الإسرائيلية المحلية هنا. وعقدت الكثير من الجلسات حتى في الكنيسة لبحث بعض الأشعار التي كتبها هؤلاء الشعراء، لأنها وصلت قبل أن تصل الصحافة أو أن تصل الصور. في المرحلة التي تأخرت لاحقا، الشعراء الشباب أرادوا أن يمسكوا بشكل أو بآخر بالحداثة من طرف وبالقضية من طرف آخر. بعضهم انجرف وراء الحداثة إلى درجة كبيرة، بحيث تحول شعره إلى نوع من العقم الذاتي، لا يمكن أن تدخل إلى هذه القصيدة وأن تشعر بنبضها ولا أن تفهم ما تريد. وآخرون ظلوا على نفس المسار القديم، وأنا أتحدث عنهم في كتاب الذي سيصدر عن راوتليج بعد أشهر قليلة، ظلوا على المسار القديم الذي بدأ به الكرمي وتابع به درويش، فحافظوا على هذا الخط الدقيق بينهم وبين الناس، وفي الآن نفسه وظفوا الرمز وحوروا في موضوع الرموز الفلسطينية التراثية بطريقة تتناسب مع العصر الحديث. هذا الشعر في رأيي أبقى من أي شعر آخر خاون.
1: جاء بالي أسألك شو رأيك بشعر أدونيس، بس هون بنفتح باب كثير كبير ولا ينتهي. بدي أنتقل معك بما أنه عن جد طمعانين، أنا استصعب أن أوقفك في هذا الحديث الجميل والماتع والمفيد والمثري، لكن أنتقل إلى محور الفلكلور الفلسطيني، وأنت بحثت في الأغنية الشعبية الفلسطينية. خلينا نقول للناس اللي عم تسمعنا اليوم، هذه الأغنية اللي إحنا منفكر حالنا منغنيها بشكل عفوي وبدون هدف أو بس للمتعة أو بس للرقص، ماذا تنقل وماذا تكشف الأغنية الشعبية الفلسطينية عن حياة الناس في حال فعلا أمعنا النظر في هذه الكلمات؟
0: أخصب مادة يمكن أن تستخدم من أجل دراسة مجتمع هي المادة الشعبية، لأنها تعطيك فكرة عن الشعب بتلقائيته، بعفويته، بأفكاره البدائية الأولية، دون أن تعبر عبر المصفاة النقدية.

0: لذلك من الأمور التي أضحكتني قليلا نقاش جرى بين فلكلوريين اثنين فلسطينيين على صفحات مجلة التراث والمجتمع حول المثل الشعبي. أحدهما يقول: وجب علينا كمثقفين فلسطينيين أن نتدخل وأن نقوم بمحو ما يتعلق بالمثل الشعبي الذي يدعو على سبيل المثال إلى التمييز بين المرأة والرجل، والمثل الشعبي الذي فيه نوع من العنف أو فيه نوع من القوانين والتقاليد القديمة التي لم تعد اليوم متبعة،
1: القتل على شرف العيلة مثلا على خلفية شرف.
0: والآخر يرد عليه ويقول: لا يمكن لك أن تتدخل في التراث الشعبي، يعني لو كنت أنت الآن عالم أحياء وذهبت إلى الغاب ورأيت على سبيل المثال أسدا يريد أن يفترس غزالا، أتذهب إلى الأسد وتمنعه من افتراس الغزال؟ هذا تدخل غير مقبول
1: في الطبيعة.
0: صحيح. عليك أن تبقي هذا التراث كما هو وأن يبقى منتشرا كما هو، ريثما تغربله الذاكرة الشعبية نفسها، والذاكرة قادرة على أن تفعل ذلك.
1: تغربله بمعنى تمييز الغث من السمين وليس محوه، لأنه محوه يصعب علينا عملية فهم تطور مجتمعنا. وجوده كمرجعية وكأساس حتى وإن غربلناه من وعينا الحالي،
0: نعم،
1: وجوده مهم لدراسة سلوكنا الاجتماعي.
0: هنا لدينا أمران وجب أن نميز بينهما، هنالك الأدب الشعبي الذي يجمع من أجل البحث، هنالك الأدب الشعبي الذي يبقى سائرا على الألسن،
1: نعم،
0: ويعيش في الذاكرة. ذاك الأدب الذي في الذاكرة لا سلطة لنا عليه ويتغير بشكل دائم،
1: نعم،
0: ما كانت تغنيه والدتي قبل 40 سنة قد لا يكون صالحا اليوم،
1: طوع بشكل أو بآخر،
0: نعم، وقد يفقد بعض المفردات وتضاف، نعم، إليه مفردات أخرى لأنها لم تعد مستعملة. ولكن الأدب الذي يجمع عن طريق الفولكلوريين والباحثين هو بالفعل أدب وجب أن يعاد إليه كي ترى كيف تطور هذا المجتمع، كيف وصل من ألف إلى جيم.
1: نعم نعم،
0: فهذان يعني هاتان نقطتان مختلفة.
1: مهم جدا الحديث عن الأغنية الشعبية. بحب أبشركم بأنه في حلقة قادمة ربما الأسبوع القادم أو بعد 3 أسابيع رح يكون معنا الباحث الدكتور ناصر أسمر، هو باحث أيضا ودكتور ومحاضر في جامعات الضفة الغربية، مش ذاكر بالضبط أي جامعة، رح نتحدث عن الفولكلور والأغنية الشعبية أيضا على وجه الخصوص وتدخل المقامات الشرقية في هذه الأغاني. فبدنا ننتقل معك أستاذ جريس للمقامة. أنت عملت شيء غريب جدا، ربما تكون الأول من الشعراء والكتاب في العصر الحديث الذين يرجعون إلى كتابة المقامة.
0: نعم، تعرفين المقامة وفن يعتبر من أجل الفنون عند العرب، كتبه مثقفون كبار،
1: نعم،
0: ليسوا بالضرورة من أصول عربية، وحاولوا من خلاله أولا أن يقدم دروسا حية لتلاميذهم تتعلق بالشعر، لأن معظم المقامات تحتوي على شعر أيضا، وكذلك باللغة وبالسياقات اللغوية المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك بالبلاغة، لأن المقامات العربية القديمة هي معجم للبلاغة العربية. ثم بعد ذلك، بعد هذه المرحلة التي فلنقل حتى أواخر القرن العاشر
1: ميلادي،
0: نعم ميلادي، أخذت المقامة صبغتها فلنسميها النهائية، اكتملت عن طريق الهمذاني، جاء بعده الحريري فطورها أكثر فأكثر وعقد الأسلوب هناك إلى درجات كبيرة، بحيث بعض المقامات ومنها مقامة أدرسها فيها رسالة تسمى الرسالة القهقرية عند الحريري، يمكنك أن تقرأ هذه الرسالة من أولها إلى آخرها
1: دون أن تفهم،
0: ثم من آخرها إلى أولها، يعني تجد فيها معاني حتى في بالقراءة المقلوبة. وهذا فقط مثال واحد، والأمثلة كثيرة عند الحريري في التفننات التي وصل إليها. ثم تطورت أيضا وقفزت قفزة أخرى في عهد اليازجي حين أصدر سنة 1856 مجمع البحرين، وفيه حوالي أعتقد يصل إلى 60 مقامة، وفي هذه المقامات وطور أسلوب الحرير وقال: أنا أتأثر بهؤلاء وحاشا أن أكون مثلهما، يعتبرهما أستاذين الهمذاني والحرير، ولكنه كتب مقامات راقية جدا عن أمور تحصل في وقته ولكن بأسلوب فلنسميه عربي

0: يرتديها، ثم يقوم بإبهار مجلس الرجال بما يأتي به من فن بلاغي ولغوي. إذا أردت أن أعطي مثال، المقامة الدينارية
1: للحليل همذاني،
0: هذه المقامة الجميل فيها أن حبكتها تبدو حبكة حديثة، التنقل والأمور المفصلية فيها سلسة جدا. يدخل رجل متخفي بثياب رثة ويتظاهر بأنه فقير ويريد المال، فيأتي الراوي ويقول له سأعطيك شرط أن تمدح الدينار، ويضع الدينار أمام عينيه كي يغريه، فيفعل ذلك، يقوم بمدح الدينار بطريقة سلسة، ويجعل حتى أبياته متكلفة جدا بحيث يكون الصدر والعجز على نفس القافية. بعد أن ينهي يعطيه الدينار ويقول له ما رأيك الآن أن تذم الدينار؟ لاحظ هذه الإشكالية التي يضعه فيها، فيقوم بذم الدينار ويحصل على دينار آخر بقصيدة أخرى يرى فيها مثالب فلنسميها الدينار. بعد أن ينهي كل هذه الحيلة، طبعا لدينا ما يسمى الكدية في كل مقامة،
1: الكدية بمعنى التسول،
0: نعم التسول، وتجتمع مع الكدية الاحتيال،
1: نعم.
0: فهو يتسول ويحتال في الآن نفسه. بعد أن ينهي كل ذلك ويأخذ الدينارين، يشك الراوي بشخصية البطل، يطارده، ثم يعرف يكشف عن حقيقته ويبرر له البطل لماذا فعل ذلك.
1: يعني أنا بصراحة رح أوقفك شوي عشان أنا بدي منك تقرأ مقامة كتبتها، لأنه الدقائق اللي ظلت معدودة.
0: نعم.
1: المقامة المسواكية كتبها دكتور الأستاذ بروفيسور جريس نعيم خوري، وبعد ما تقرأ هذه المقامة شوفوا، عم نحكي عن مقامات قديمة تحدثت بلغة عربية صعبة، وكان الغرض منها، الغرض أساسي من أغراضها تعليم اللغة العربية، كتب اعتمدت أسلوب السجع. فخلونا نسمع المقامة المسواكية لبروفيسور جريس نعيم خوري.
0: هاي تريدينها كاملة أم قسم منها؟ لأنها طويلة نسبيا ولكن لا بأس.
1: هذه الكمالة أيضا، هذه أنا بفكر أنه بسوى نسمعها كلها. وركزوا شوي وركزوا بالكلمات وشوفوا الرسالة من وراء هذه المقامة.
0: فقط أمهد بالقول بأن المقامة الأولى التي نشرتها نشرت في زمنه على الفيسبوك، وكنت أعبر عن ضيق نفسي لدي، فجاءت على شكل مقامة مسجعة، ثم رأيت بأنها نالت إعجاب الكثيرين، فقمت بكتابة المقامة القفوية بعدها، ثم المسواكية وغيرها. المقامة المسواكية يبدو أنها ستكون جزء من منهاج اللغة العربية في السنة القادمة،
1: هذا أقل ما يمكن فعله.
0: نعم، وفيها نقد، سترون ماذا يطال.
1: تفضل.
0: عدت من سهرة قبل قليل، مدووشا متخوما مصدوعا عليل، بعد طعام شر منه الدسم، وغناء أشر من الحمم، وسماعة تجلب لك الصمم، ورقص فيه الكثير من الهوج والفوضى والنشاز والعوج، ومطرب والحق يقال جميل، غنى أغنيات الطرب الأصيل، ليس فيه عيب سوى ذاك الصهيل، واكتظاظ يكثر فيه التماس، ويقل الإحساس، وتعلن بعده الإفلاس، فكرا وعقلا ومال، قضينا الصيف على هذه الحال. على كل، والاختصار المقال، بعد أن شعرت بالملال، بعد جلوس دام دهرا خدرت فيه القفا والظهر، طبعا دهر وظهر، قلت في نفسي أتسلى وأغير الأجواء وأتحلى، وليس لي إلا ذاك النادل، يبدو فتيا غرا وغافل، أنداه ونصطنع معه العلل، ونفك من خلاله قيد الملل. ندهته بعد وجبة خروف شهية علقت بعدها في أسناني شظية، وقلت له بلهجة عربية ممكن مسواك؟ فانجر عينيه وحك أنفه بظفريه، وتظاهر أنه لم يسمع، وعينه من الحرج تدمع، وأحاط بكفه أذنه وقال ماذا عمي؟ ما السؤال؟ أجبته وقد رفعت الصوت حتى أقمت الأموات من الموت، مسواك، أريد مسواك. أجاب

0: شو نسوان؟ والله فضحني هالحيوان، وبجانبي زوجتي وبعض الجيران، فنظرت حولي وقلت من جديد، والكل قد أنصت ليسمع المزيد. ميم مسواك، كاف في النهاية وما أدراك. فقال مسواك، وتلعثم وتلبك ونظر حوله كأنه مصارع خسر جوله، والكل قد فنجر عيونه كالنادل تماما، فشعرت بالأسى على لغة الماما. ووضحت له المسواك بالإشارة وقلت بذا أختصر العبارة. فقال تريد قشة، فقلت بنفسي تجيك فشة، وكشرت عن أنيابك ضيغم المتنبي، وقلت شايف الطعام المتخبي، وحركت سبابتي وإبهامي ملتصقين قرب أسناني من الجهتين، وأنا أنظر حولي في حرج، فانطلقت أساريره وانفرج، وقال كسام شي نايم، احكيها بالعربي بفهمها وأنا نايم. وصمت وقلبي جوا يتقطع، والصمت أبلغ من التعبير لو تسمع. قلت نعم هو ذاك، طر وأتني بمسواك. غاب الفتى وأتى بخمسة مساويك، فخاطبته غفر الله مساويك. احفظ هذه الكلمة ولا تنسها يا صديق، ولا بأس من توبتي من ضل الطريق. ابتسم وقال بكل جدية الكلمة غريبة، أهي عبرية؟ وقال أهي عربية في البداية. فقلت في نفسي وهل يصلح العطار، ونهضت من يأسي وكان عقلي طار، وقلت للمدام ما دام دمي حامي فلنتسلل هربا فنتق احتدامي، وكان النادل يأس وفر من أمامي. جمعت نفسي مرهقا ولملمت عظامي، وابتسمت مكرها كي أخفي اهتمامي، وصافحت العريس وأباه والإشبين، وقلت الحمد لله لقد وفيت الدين، وعدت أدراجي وأنا أجر رجلي جرة، وسألت نفسي متى العربي يغدو حرة؟ دائرة من العادات تطحن وقتنا طحنا، ندور فيها ولا نحاول أن نغير لحنا، والكل يصرخ أو يئن ولا يحرك ساكن، كأن سحرا حل على السكان والمساكن. هم ثقيل لم يهن إلا مع المسواك، والهزل ممسحة الكآبة فاختزلها بذاك.
1: يا سلام، لا فض فوك أستاذ جريس نعيم خوري في هذه المقامة المسواكية، تنتقد أو تنقد، لا أقول تنتقد، تنقد عدة ظواهر كثيرة، وكل ما قرأناها من جديد منشوف كمان ظواهر أخرى. كل علاقتنا في اللغة العربية ومعرفتنا فيها لغة الأم، لغة الماما كما اسميتها، كل مسألة الندال سابقا، إذا عدنا إلى العصور القديمة كان النادل شرط من الشروط الأساسية للنادل أن يكون مثقفا وعارفا في اللغة. كل مسألة التعامل مع أو تدخل اللغة العبرية في حياتنا، يعني أعتقد بأنه هذه المقامة يعني كانت من الأجدر أن ننهي حوارنا في هذه المقامة الجميلة. هنالك أيضا المقامة القفوية، ورح أحط لكم هيك مقطع لأحمد زكي بيحكي فيه عن الأفا، وبتضحك جدا ولكن بنفس الوقت لاذعة. قبل أن ننهي في محور أخير في دقيقة لو سمحت، العودة لدى بروفيسور جريس نعيم خوري، العودة إلى المقامة، إلى كتب قديمة في الأبحاث، إلى الأغنية الشعبية، لماذا هذه العودة الدائمة؟
0: نعم، هذه العودة فلنسميها الأدبية، أرجو أن تكون بشارة لعودة حقيقية لمن فقدوا بيوتهم وأوطانهم لأسباب لا تتعلق بهم، وقعت عليهم هذه النكبة وقوعا مفاجئا. وقد درست هذا وقمت بمقابلات كثيرة مع شعراء، بعضهم توفي الآن، حول ما كيف أثرت هذه النكبة عليهم، وكلهم كان يتوق إلى عودة إلى وطنه الحقيقي، من شعراء صفوريا إلى شعراء سحماتة وغيرها. فالعودة الأدبية أرجو أن تكون مقدمة بإذن الله لعودة أيضا وطنية.
1: وأنت خير مثال للعودة الفعلية، وليس فقط الحديث عن العودة، عدت فعلا بكتاباتك وأبحاثك إلى القديم، وطوعته بشكل جميل جدا وسلس لقراء هذا اليوم. عليكم أعزائي أن تبحثوا عن هذا الاسم، عن كتبه وعن أبحاثه وعن الأغنية الشعبية. وبهذه المناسبة أقول بأن هنالك أغنيتان، قصيدتان لحنتا وغنيتا باليوتيوب، إذا بتكتبوا قصيدة رحيل مثلا غنتها سيدر زيتون. ما عنا الوقت الكافي لنسمع الأغاني للناس، بس أنا بدي أشكرك بروفيسور

0: جيرجس نعيم خوري على هذا الحوار الجميل والثري. شكرا لك.
1: ألف شكر لك.
0: إذن أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس. أشكركم جزيل الشكر لكم ولطاقم البرنامج الزميل يوسف فخر نصر الدين دائما بتخربش فيها في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. شوي هيك من المقطع لأحمد زكي عشان تقرأوا المقامة القفوية لبروفيسور جيرجس نعيم خوري. بلتقيكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد أكيد رح أكون معكم. تحياتي فردوس حبيب الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جولة على طول خط التماس برفقة وزير الأمن ومسؤولين عسكريين وأمنيين إن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على مخيم طول كرم رافضا عودة سكانه الذين وصفهم بالإرهابيين، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود جيش عربي غرب نهر الأردن. وحذر نتنياهو من محاولات محتملة لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات متوعدا برد عسكري شديد، كما شدد على مواصلة السيطرة الإسرائيلية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط وتوسيع الاستيطان في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يعلن قريبا دعمه لأحد المرشحين في انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، متراجعا بذلك عن تصريح سابق أكد فيه أنه لن يتدخل لدعم أي مرشح. وأضاف ترامب أن هذا الاحتمال لم يكن مطروحا للنقاش حتى الآن، لكنه قد يتخذ قرارا بشأنه قريبا. وإلى حوادث الطرق، أصيب شخص جراء اصطدام قطار به في منطقة عتليت بعد دخوله إلى مسار السكة الحديدية خلافاً للتعليمات. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب وهو بكامل وعيه. وأعلنت شركة قطارات إسرائيل أن حركة القطارات تتوصل عبر السكة المجاورة مع احتمال حدوث تأخيرات على الخط الساحلي بين حيفا وتل أبيب إلى حين الانتهاء من معالجة الحادث. وفي حادث منفصل، أصيب رجل يبلغ من العمر 46 عاما بجراح خطيرة إثر انقلاب دراجة رباعية الدفع في مدينة كريات آتا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. وإلى جنوب البلاد، أعلنت سلطة المطارات وقوع حادث سير ذاتي لمركبة خدمات تابعة لمطار رامون قرب بوابة تمنع في المنطقة البرية من المطار. وبحسب الفحص الأولي فقد السائق السيطرة على المركبة أثناء اجتياز منعطف بعدما عجز عن تخفيف سرعتها ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف. وأكدت سلطة المطارات أن الحادث مروري بحت ولا توجد له أي خلفية أمنية. تعمل وحدات تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة إلى جانب قوة من الجيش الإسرائيلي

0: في موقع سقوط طائرة مسيرة داخل محمية حيبار الطبيعية في يودفاتا بمنطقة العرب جنوب البلاد. ووفقا للشبهات تسللت المسيرة من الأردن إلى البلاد وهي تحمل مواد مخدرة قبل أن تتحطم في المكان، فيما لا تزال ملابسات الحدث قيد الفحص.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات الليل، يصبح الطقس لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة السعيد وإليكم التفاصيل. أعلن دافيدي بن سيون المرشح الثامن على قائمة حزب عمخي إسرائيل برئاسة عوفر فينتر انسحابه من القائمة قبيل انتخابات الكنيست وسط تقارير عن ضغوط مورست عليه وعلى عائلته. ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقرار معتبرا أن ترشح حزب فينتر يهدد معسكر اليمين وداعيا بقية المرشحين إلى الانسحاب. في المقابل استنكر الحزب ما وصفه بالتهديدات والمضايقات التي طالت بن سيون وعائلته، فيما أكد الأخير أن زوجته وعائلته تأتيان في مقدمة أولويته. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جولة على طول خط التماس برفقة وزير الأمن ومسؤولين عسكريين وأمنيين إن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على مخيم طول كرم رافضا عودة سكانه الذين وصفهم بالإرهابيين، ومؤكدا أنه لن يسمح بوجود جيش عربي غرب نهر الأردن. وحذر نتنياهو من محاولات محتملة لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، متوعدا برد عسكري شديد، كما شدد على مواصلة السيطرة الإسرائيلية من نهر الأردن إلى البحر وتوسيع الاستيطان في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يعلن قريبا دعمه لأحد المرشحين في انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، متراجعا بذلك عن تصريح سابق أكد فيه أنه لم يتدخل لدعم أي مرشح. وأضاف ترامب أن هذا الاحتمال لم يكن مطروحا للنقاش حتى الآن، لكنه قد يتخذ قرارا بشأنه قريبا. في حوادث الطرق أصيب شخص جراء اصطدام قطار به في منطقة عتليت بعد دخوله إلى مسار السكة الحديدية خلافا للتعليمات، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب وهو بكامل وعيه. وأعلنت شركة قطارات إسرائيل أن حركة القطارات تتواصل عبر السكة المجاورة مع احتمال حدوث تأخيرات على الخط الساحلي بين حيفا وتل أبيب. وفي حادث منفصل أصيب رجل في 46 من عمره بجراح خطيرة إثر انقلاب دراجة رباعية الدفع في شارع أروم بمدينة كريات آتا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. أعلنت سلطة المطارات وقوع حادث سير ذاتي لمركبة خدمات تابعة لمطار رامون قرب بوابة تمنع في المنطقة البرية من المطار. وبحسب الفحص قدم السائق السيطرة على المركبة أثناء اجتياز منعطف بعدما عجز عن تخفيف سرعتها ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف. وأكدت سلطة المطارات أن الحادث مروري ولا توجد له أي خلفية أمنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن دافيدي بن سيون المرشح الثامن على قائمة حزب عمخي إسرائيل برئاسة عوفر فينتر انسحابه من القائمة قبيل انتخابات الكنيست وسط تقارير عن ضغوط مورست عليه وعلى عائلته. ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقرار، معتبرا أن ترشح حزب فينتر يهدد معسكر اليمين وداعيا بقية المرشحين إلى الانسحاب. في المقابل استنكر الحزب ما وصفه بالتهديدات والمضايقات التي طالت بن سيون وعائلته، فيما أكد الأخير أن زوجته وعائلته تأتيان في مقدمة أولويته. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جولة على طول خط التماس برفقة وزير الأمن ومسؤولين عسكريين وأمنيين إن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على مخيم طول كرم، رافضا عودة سكانه الذين وصفهم بالإرهابيين، ومؤكدا أنه لن يسمح بوجود جيش عربي غرب نهر الأردن. وحذر نتنياهو من محاولات محتملة لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، متوعدا برد عسكري شديد، كما شدد على مواصلة السيطرة الإسرائيلية من نهر الأردن إلى البحر وتوسيع الاستيطان في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يعلن قريبا دعمه لأحد المرشحين في انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، متراجعا بذلك عن تصريح سابق أكد فيه أنه لم يتدخل لدعم أي مرشح. وأضاف ترامب أن هذا الاحتمال لم يكن مطروحا للنقاش حتى الآن، لكنه قد يتخذ قرارا بشأنه قريبا. في حوادث الطرق أصيب شخص جراء اصطدام قطار به في منطقة عتليت بعد دخوله إلى مسار السكة الحديدية خلافا للتعليمات، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب وهو بكامل وعيه. وأعلنت شركة قطارات إسرائيل أن حركة القطارات تتواصل عبر السكة المجاورة مع احتمال حدوث تأخيرات على الخط الساحلي بين حيفا وتل أبيب. وفي حادث منفصل أصيب رجل في 46 من عمره بجراح خطيرة إثر انقلاب دراجة رباعية الدفع في شارع أروم بمدينة كريات آتا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. أعلنت سلطة المطارات وقوع حادث سير ذاتي لمركبة خدمات تابعة لمطار رامون قرب بوابة تمنع في المنطقة البرية من المطار. وبحسب الفحص قدم السائق السيطرة على المركبة أثناء اجتياز منعطف بعدما عجز عن تخفيف سرعتها ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف. وأكدت سلطة المطارات أن الحادث مروري ولا توجد له أي خلفية أمنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن دافيدي بن سيون المرشح الثامن على قائمة حزب عمخي إسرائيل برئاسة عوفر فينتر انسحابه من القائمة قبيل انتخابات الكنيست.

0: وسط تقارير عن ضغوط مورست عليه وعلى عائلته. ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقرار، معتبرا أن ترشح حزب فينتر يهدد معسكر اليمين وداعيا بقية المرشحين إلى الانسحاب. في المقابل استنكر الحزب ما وصفه بالتهديدات والمضايقات التي طالت بنتسيون وعائلته، فيما أكد الأخير أن زوجته وعائلته تأتيان في مقدمة أولويته. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جولة على طول خط التماس برفقة وزير الأمن ومسؤولين عسكريين وأمنيين إن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على مخيم طول كرم، رافضا عودة سكانه الذين وصفهم بالإرهابيين، ومؤكدا أنه لن يسمح بوجود جيش عربي غرب نهر الأردن. وحذر نتنياهو من محاولات محتملة لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، متوعدا برد عسكري شديد، كما شدد على مواصلة السيطرة الإسرائيلية من نهر الأردن إلى البحر وتوسيع الاستيطان في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يعلن قريبا دعمه لأحد المرشحين في انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، متراجعا بذلك عن تصريح سابق أكد فيه أنه لن يتدخل لدعم أي مرشح. وأضاف ترامب أن هذا الاحتمال لم يكن مطروحا للنقاش حتى الآن، لكنه قد يتخذ قرارا بشأنه قريبا. في حوادث الطرق أصيب شخص جراء اصطدام قطار به في منطقة عتليت بعد دخوله إلى مسار السكة الحديدية خلافا للتعليمات، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب وهو بكامل وعيه. وأعلنت شركة قطارات إسرائيل أن حركة القطارات تتوصل عبر السكة المجاورة مع احتمال حدوث تأخيرات على الخط الساحلي بين حيفا وتل أبيب. وفي حادث منفصل أصيب رجل في 46 من عمره بجراح خطيرة إثر انقلاب دراجة رباعية الدفع في شارع أروم بمدينة كريات آتا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. أعلنت سلطة المطارات وقوع حادث سير ذاتي لمركبة خدمات تابعة لمطار رامون قرب بوابة تمنع في المنطقة البرية من المطار. وبحسب الفحص قدم السائق السيطرة على المركبة أثناء اجتياز منعطف بعدما عجز عن تخفيف سرعتها ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف. وأكدت سلطة المطارات أن الحادث مروري ولا توجد له أي خلفية أمنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن دافيدي بن سيون المرشح الثامن على قائمة حزب عمخي إسرائيل برئاسة عوفر فينتر انسحابه من القائمة قبيل انتخابات الكنيست وسط تقارير عن ضغوط مورست عليه وعلى عائلته. ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقرار، معتبرا أن ترشح حزب فينتر يهدد معسكر اليمين وداعيا بقية المرشحين إلى الانسحاب. في المقابل استنكر الحزب ما وصفه بالتهديدات والمضايقات التي طالت بن سيون وعائلته، فيما أكد الأخير أن زوجته وعائلته تأتيان في مقدمة أولويته. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جولة على طول خط التماس برفقة وزير الأمن ومسؤولين عسكريين وأمنيين إن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على مخيم طول كرم

0: رافضا عودة سكانه الذين وصفهم بالإرهابيين، ومؤكدا أنه لن يسمح بوجود جيش عربي غرب نهر الأردن. وحذر نتنياهو من محاولات محتملة لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، متوعدا برد عسكري شديد، كما شدد على مواصلة السيطرة الإسرائيلية من نهر الأردن إلى البحر وتوسيع الاستيطان في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يعلن قريبا دعمه لأحد المرشحين في انتخابات الكنيست المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، متراجعا بذلك عن تصريح سابق أكد فيه أنه لم يتدخل لدعم أي مرشح. وأضاف ترامب أن هذا الاحتمال لم يكن مطروحا للنقاش حتى الآن، لكنه قد يتخذ قرارا بشأنه قريبا. في حوادث الطرق أصيب شخص جراء اصطدام قطار به في منطقة عتليت بعد دخوله إلى مسار السكة الحديدية خلافا للتعليمات، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصاب وهو بكامل وعيه. وأعلنت شركة قطارات إسرائيل أن حركة القطارات تتواصل عبر السكة المجاورة مع احتمال حدوث تأخيرات على الخط الساحلي بين حيفا وتل أبيب. وفي حادث منفصل أصيب رجل في 46 من عمره بجراح خطيرة إثر انقلاب دراجة رباعية الدفع في شارع أروم بمدينة كريات آتا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. أعلنت سلطة المطارات وقوع حادث سير ذاتي لمركبة خدمات تابعة لمطار رامون قرب بوابة تمنع في المنطقة البرية من المطار. وبحسب الفحص قدم السائق السيطرة على المركبة أثناء اجتياز منعطف بعدما عجز عن تخفيف سرعتها ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف. وأكدت سلطة المطارات أن الحادث مروري ولا توجد له أي خلفية أمنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة. في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 23، الناصرة 22، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصلوا.